0: الباب.
1: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن.

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مرحبا بكم إخوتي وأخواتي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كثيرا ما يدعو الإنسان ولا يجد الإجابة، وكثيرا ما يغفل الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى ولا ينتبه إلى ذلك إلا حينما تمسه الضراء. والإشكالية في ذلك سببها ضعف اليقين بالله عز وجل، فالمؤمن ينبغي أن يكون يقينه بالله عز وجل عاليا وعميقا، يستشعر وجود الله تعالى معه في حياته، يستشعر حفظ الله له في كل لحظة من لحظات حياته، يستصحب معية الله، يشعر بمعية الله، استيقن أن الله ناظر إليه في فرحه وحزنه، في شدته وفي رخائه، في سرائه وفي ضرائه، فهو يوقن بأن الله عز وجل الناظر إليه في كل لحظة من لحظات حياته، أنه هو مدبر أموره، هو مسير شؤونه، فكل شيء في الكون يمشي بحكمة الله وبأوامره، يدبر الأمر بدقة وهدف علمه من علمه وجهله من جهله. والمؤمن الذي عمق اليقين في قلبه ستراه يصاحب هذا اليقين هذه الهيبة، الشعور بجلال الله عز وجل، يصاحبه حسن ظن بالله عز وجل، فهو موكل أموره لله، فهو لا يملك لنفسه النفع والضر، كذلك يستشعر بضعفه أمام الله عز وجل، يترقب بأن الله عز وجل يحقق أمانيه، بأن الله عز وجل يخرجه من المنعطفات في هذه الحياة ومن متاعبها بسلامة وسهولة. وهذا الشعور باليقين يشعر الإنسان بالراحة المطلقة حينما تستيقن أنك لست أنت الذي تدير شؤونك، فإدراكك ضعيف، وإذا كنت أنت الذي تدير شؤونك فإدراكك ضعيف في مآلها وفي نجاحها، ولكن حينما توكل شؤونك وأمورك إلى علام الغيوب، إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، إلى من يعلم السر وأخفى، فهذا اليقين يجعلك على ثقة بأن الله عز وجل يدبر لك الأحسن ويقدر لك الأنفع، عجله أم أخره. فإذا دعوت الله عز وجل ولكنك لم تجد الإجابة، تكون على يقين تام بأن الله عز وجل قد خبأها لك، احتفظ بها لك إلى يوم ستكون أنت بأمس الحاجة لها. حينما تدعو الله عز وجل ولا تجد الإجابة، مع ضعف هذا الشعور وضعف هذا اليقين، ينقلب ذلك إلى سوء ظن، فأنت تسيء الظن بالله عز وجل دون أن تشعر، وتسيء الظن بالله عز وجل أنك دعوته ولم يعطيه ومنعه، وقد دعوته، لكنك حينما ترافق هذا الشعور اليقين أن الله عز وجل سيعطيك ما يراه لك حسنا، سيعجل لك فيه وسيؤخر لك ما يرى تأخيره لك حسنا، حينئذ تشعر بثقة بالله عز وجل، وتشعر بالراحة المطلقة، لأن الذي يدبر أمورك علام الغيوب، فتطمئن لسير حياتك، لا تقلق من الغد، لا تخاف على المستقبل، لا تتخوف من الغيب، تشعر بأن الله عز وجل بجانبك، يرعاك، يدبر لك أمورك، ييسر لك رزقك، يدفع عنك المكروه الذي علمته والذي لا تعلمه. فإن أصابك فرح حمدت الله، وإن نابك مكروه حمدت الله، لأن البلاء من الله اختبار للصبر، ودفع للذنوب، ورفع للدرجات، وصبر على الإصابة. فيعيش هذا المؤمن حياته هانئا بوجود الله في كل حياته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون، الآخرة المبنية على الغيب، يوقنون بها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن هؤلاء الذين ملأوا قلوبهم يقينا على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والناس يتفاضلون في هذا اليقين ويتنافسون فيه، وقد اهتم به السلف اهتماما كبيرا، وكانوا يقولون: إذا ارتبط الصبر باليقين حصلت الإمامة في الدين، ويستدلون بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ابن تيمية رحمه الله: أي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اليقين يجعل أهله منتفعون بالآيات في مظاهر هذا الكون العجيب وما فيه من آيات باهرات تدل على علم العليم الحكيم وعلى حكمته وعلى قدرته وعلى عظمته سبحانه وتعالى، فبصيرتهم منفتحة، تقع بصائرهم وأبصارهم على آيات الله عز وجل، فتزيدهم يقينا بالله سبحانه وبوعده سبحانه وبوعيده سبحانه. يقول الله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. فالذين ينتفعون بهذه الآيات في هذه الحياة في هذا الكون هم الموقنون. وكذلك كما قرأنا الآية السابقة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، قال أولا: وبالآخرة هم يوقنون، ثم قال بعد ذلك: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبالمقابل حينما ننظر إلى أهل النار سنجدهم أنهم لم يكونوا من الموقنين، لم يوقنوا بوعد الله، لم يوقنوا بوعيد الله، لم يستيقنوا وجود الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن

0: القلوب. اليقين من أهم أعمال القلوب التي تزكي النفس وتطهرها وتقربها إلى الله عز وجل، هي روح أعمال الجوارح وهي حقيقة الصديقية. ومتى وصل القلب إلى اليقين؟ امتلأ نورا وإشراقا واطمئنانا وسعادة وذهب عنه كل شك. يقول سفيان: لو أن اليقين ثبت في القلب لطار فرحا أو حزنا أو شوقا إلى الجنة أو خوفا من النار. فأيها الإخوة، ينبغي أن نكون حريصين على تحقيق هذا اليقين لتطمئن أنفسنا ولتتزكى أنفسنا ولترتاح أفئدتنا. وفقنا الله إياكم إلى اليقين به، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، صباح الخير. أعزائي المستمعين، في بداية الأمر، الحياة ليست طريقا مثقلا بتعب كما تظن أحيانا، بل مساحة واسعة نتعلم فيها كيف ننهض بعد كل عثرة، وكيف نصنع من الخيبات بداية جديدة، ومن التغيرات أبوابا نحو النضج والنور. فكل ما يمر بنا مهما أثقل القلب يحمل في داخله درسا يعيد تشكيل أرواحنا ويمنحنا قدرة أكبر على الاستمرار. مستمعينا الكرام، نحن لا نعيش لنعد الأيام فقط ولا لنرهق أرواحنا في مطاردة ما يفنى، بل نعيش لنكشف ذواتنا ولندرك أن داخل كل إنسان طاقة قادرة على تجاوز الألم وصناعة الأمل مهما ضاقت الطرق. وبين لحظة وأخرى تتبدل الحياة وتتغير القلوب وتنضج الأفكار، فنفهم أن الثبات الحقيقي ليس في بقاء الظروف كما نريد، بل في قدرتنا على التكيف والمضي بإيمان ويقين. سندرك يوما أن بعض المنعطفات التي ظنناها نهاية لم تكن سوى بداية، وأن أجمل الأحلام التي تأخرت ولم تنسى وإنما كان الله يهيئ لها وقتها المناسب. وسنتعلم أن كل خطوة خضناها بصبر وكل معركة واجهناها بصمت كانت تبني داخلنا إنسانا أكثر وعيا وقوة. أعزائي المستمعين، الحياة لا تمنح أحدا طريقا خاليا من المشقة، لكنها تمنحنا في المقابل قدرة عظيمة على النهوض، وتفتح لنا أبوابا من الطمأنينة كلما أحسننا الظن بالله وتمسكنا بالأمل. فحين تضيق بنا الدنيا نتذكر أن الله لا يزرع في قلب أحدنا أمنية عبثا، ولا يضع في أرواحنا حلما دون أن يجعل له طريقا. وإذا أردنا سكينة فلنقترب من الله أكثر، ولنجعل الدعاء رفيقنا الدائم، لأن القلب حين يمتلئ بالإيمان يصبح أقوى من الخوف وأوسع من الحزن وأكثر قدرة على استقبال الحياة بروح جديدة. أعزائي المستمعين، تمسكوا بالأشخاص الذين يضيئون قلوبكم، وبالأماكن التي تشعركم بالحياة، وبالأفكار التي تدفعكم للأمام، ولا تسمحوا لليأس أن يقنعكم بأنكم عاجزين أو متأخرين، فما دام فيكم نفس لا يتردد وفيكم فرصة أخرى لتبدأوا ولتحلموا ولتصنعوا من إيمانكم وأيامكم شيئا يستحق الفخر. كونوا مؤمنين أن القادم قد يحمل لكم ما لم تتوقعوه، وأن الشفاء الحقيقي لا يأتي من هروبنا من الحياة، بل من تعلمنا كيف نعيشها بقلب مطمئن وروح ممتلئة بالأمل وعين ترى أن النور حتى في أكثر الأيام أطمع. أعزائي المستمعين، في حلقتنا اليوم من قهوة مأربية سنرافقكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل والزميلة تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. فابقوا معنا.

مرحبا بكم جديد أعزائنا المستمعين. بداية في فقرتنا الصحية سيكون الحديث عن صداع الشقيقة. أعزائي المستمعين، في فقرتنا الصحية سنسلط الضوء على موضوع مهم وشائع يمس شريحة واسعة من الناس، وهو صداع الشقيقة كما تحدثنا سابقا، أو ما يعرف بالصداع النصفي. أصدقائي المستمعين، يعد صداع الشقيقة من أكثر أنواع الصداع انتشارا في مجتمعنا الحالي، وهو ليس مجرد ألم عابر في الرأس، بل حالة عصبية معقدة قد تؤثر بشكل واضح على حياة الإنسان اليومية وعلى قدرته في الدراسة والعمل والحياة العادية. وقد يمر به البعض على فترات متباعدة، بينما يعاني آخرون من نوبات متكررة قد تعيق حياتهم بشكل ملحوظ. إذ تتميز الشقيقة بأنها غالبا ما تكون على شكل ألم نابض يتراوح بين المتوسط والشديد، ويظهر عادة في جانب واحد من الرأس، لكنه يمتد أحيانا ليشمل الجانبين معا. ومع اشتداد النوبة يزداد الألم سواء مع الحركة أو بذل الجهد، ما يجعل المصاب يفضل الراحة التامة والابتعاد عن أي نشاط. نعم مستمعين الأعزاء، ولا تقف الشقيقة عند الألم فقط، بل ترافقها أعراض أخرى مزعجة مثل الغثيان وأحيانا التقيؤ، إضافة إلى حساسية شديدة تجاه الضوء والصوت والروائح. لذلك نرى كثيرا من المصابين يلجؤون إلى غرفة مظلمة وهادئة حتى تهدأ النوبة تدريجيا. ومن المهم أن نعرف أعزائي المستمعين أن نوبات الشقيقة تختلف من شخص لآخر، فهناك من تأتيها النوبة مرة واحدة في الشهر أو أقل، وهناك من يعاني منها بشكل متكرر قد يصل إلى عدة مرات أسبوعيا، وفي بعض الحالات تصبح مزمنة إذا تكررت لأكثر من 15 يوما في الشهر. أما عن أسباب صداع الشقيقة فهي ليست سببا واحدا، بل مجموعة من العوامل التي قد تختلف من شخص لآخر. ومن أبرز هذه العوامل قلة النوم أو اضطراب للإجهاد النفسي والتوتر، وكذلك الجوع أو تأخير الوجبات، وكذلك التغيرات في الطقس والضغط الجوي. كما أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تعتبر محفزات لدى بعض الأشخاص، مثل الأطعمة التي تحتوي على الكافيين بكثرة، أو الأطعمة المصنعة والمعلبات وبعض أنواع الأجبان، إضافة إلى المشروبات المنبهة. لكن من المهم التأكيد أن هذه المحفزات لا تؤثر على الجميع بنفس الطريقة. مستمعينا الكرام، هناك مرحلة مهمة تسبق الصداع عند بعض المرضى تعرف باسم الأورا، وهي مجموعة من الأعراض العصبية المؤقتة التي تظهر قبل النوبة أو أثناء بدايتها. وقد تشمل هذه الأعراض تشوشا في الرؤية أو رؤية أضواء لامعة أو خطوط متعرجة، أو شعورا بالدوخة أو تميلا خفيفا في بعض أجزاء الجسم، وأحيانا صعوبة بسيطة في التركيز أو الكلام. وتستمر هذه المرحلة عادة دقائق قليلة، ثم يبدأ بعدها الصداع. بالطبع خلال النوبة يصبح المصاب أكثر حساسية لأي مؤثر خارجي، والضوء العادي قد يبدو مزعجا جدا، والصوت الذي العادي كذلك تحول إلى مصدر إزعاج شديد. لذلك أعزائي المستمعين، فإن الراحة في مكان هادئ ومظلم تعد من أفضل الوسائل للتخفيف من المعاناة أثناء النوبة. أما مدة النوبة، نوبة الشقيقة فقد تختلف أيضا، وتستمر عادة إلى ساعات أو إلى يومين وأكثر في بعض الحالات، خاصة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. أما من ناحية العلاج أصدقائي المستمعين، فهناك نوعان رئيسيان. الأول هو علاج النوبة عند حدوثها، ويهدف إلى تخفيف الألم والسيطرة على الأعراض، وغالبا ما يشمل بعض المسكنات والأدوية الخاصة بالشقيقة التي يصفها الطبيب. أما النوع الثاني فهو العلاج الوقائي، ويستخدم عند الأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة بهدف تقليل عدد النوبات وشدتها على المدى الطويل.
لكن من المهم جدا التنبيه إلى أن الإفراط في استخدام المسكنات دون إشراف طبي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث قد يتحول الصداع إلى صداع مزمن أكثر تعقيدا. إلى جانب العلاج الدوائي، هناك جانب مهم جدا لا يقل أهمية، وهو نمط الحياة. فالنوم المنتظم وتناول الطعام في أوقات ثابتة وشرب كمية كافية من الماء وتجنب التوتر قدر الإمكان، كلها عوامل تساعد بشكل كبير في تقليل نوبات الشقيقة. كما أن ممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام مثل المشي قد تساهم في تحسين الحالة العامة للجسم وتقليل التوتر، وبالتالي تقليل احتمالية حدوث النوبات. ويبقى الصداع الشقيقة حالة شائعة لكنها قابلة للسيطرة في معظم الحالات إذا تم التعامل معها بوعي واهتمام. ففهم طبيعة الصداع وتجنب المحفزات والالتزام بنمط حياة صحي والمتابعة الطبية عند الحاجة، كلها خطوات أساسية تساعد في التخفيف من تأثيره والعيش بشكل أفضل. أعزائي المستمعين، نسأل الله الصحة والعافية لنا ولكم جميعا. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم كيف نبدأ من جديد لنحقق نجاحنا. مستمعين الكرام، الحياة لا تسير ضمن نطاق واحد، فخطوبها تصنع بدلا في حال الفرد وتنقله نقلا جذريا، والعاقل الفطن يستطيع أن يخرج من خرم إبرة يبدأ سيرته وطقس حياته الإيجابية الفواحة، ويبحث عن أسرار السعادة ويوقن بأن الضوء يخترق الزجاج وإن كان حادا. فمن ثقب النور تلد الحياة سكينة واستقرار ونجاح يعد بعد إخفاق طويل المدى. هذا التجاوز السحري أعزائي المستمعين ليس بالأمر الهين، بل يتطلب خطوات ينبغي تسطيرها وتنفيذها، وقد تبدأ بجلسة مع النفس وتحلل فيها حياتك الماضية جيدا، ليس من أجل لوم نفسك أو جلدها، ولكن من أجل معرفة مواضع الخطأ وأين سقطت، بالتالي نسيان الماضي بكل إخفاقه وعدم الشعور بالضيق والندم. لذا استثمر حاضرك بالشكل الجيد، وانظر للمستقبل بعيون يملأها الأمل والتفاؤل. بذلك فقط عزيزي المستمع ستستطيع أن تبدأ حياتك من جديد. ربما تكون واحدة من عواقب الماضي أنك لا زلت ترغب في صداقة أفراد لا يرغبون في وجودك في حياتهم مرة ثانية. تعلم أن تكون مهذبا لكن بشكل غير ودي مع هؤلاء الأشياء، أو مع هؤلاء فالأشياء الخطأ تحدث حين تجالس الناس الخطأ وتثق بهم. أعرف قدر نفسك عند غيرك، وأعرف أن التقدير الذي نحصل عليه منهم، وأحط نفسك بمن يساندونك حين تسوء الأمور ويقفون بجانبك حين يفر منك الناس. كذلك عزيزي المستمع، احرص على وجود أشخاص تتحدث معهم ويقدمون لك الدعم خلال هذا التنقل في حياتك. واعلم أن الناس تأتي وتذهب، وعليك أن تترك بعضهم يرحل وتفتح ذراعيك لغيرهم ليأخذوا مكانهم. أعزائي المستمعين، إن تحديد أهداف نبيلة تسعى لتحقيقها، أو عزيزي المستمع، إن تحديد أهداف نبيلة تسعى لتحقيقها يعتبر امتيازا حقيقيا يساعدك في التغلب على العقبات. وهذه الأهداف النبيلة ستشكل النهاية المشرقة للنفق المظلم. ولاحظ أن المعنى الذي ستصنعه في المستقبل هو أكبر محفز موجود على الإطلاق. في نفس الوقت إياك أن تترك زمام حياتك لغيرك يسوق كما يحلو له مهما كانت عواطفك قوية نحوه. فالشخص الذي نعتبره مثاليا في نظرك يراه غيرك بعقلانيته إنسان خاطئ. وإياك أن تختبئ خلف آخرين يتولون مسؤولية اتخاذ القرارات المهمة في حياتك، فأنت عزيزي المستمع تعتبر قبطان سفينتك، وأنت صاحب السيادة على مجريات حياتك الخاصة. لا تتنازل عن حقوقك ثم تقف لتنظر بعيون الحزن والأسى، تراقب آخرين لم يفرطوا في هذا الحق وحصدوا ثمار قرارهم هذا. كما يجدر بك عزيزي المستمع ألا تستغرق الكثير من الوقت في التفكير واتخاذ القرار للانتقال إلى مرحلة جديدة، لأن التركيز والتفكير الزائد عن الحد يشعرك بالعجز ويعطي للموضوع حجما أكبر من اللازم، وفي بعض الأحوال قد يجعلك تتخلى عن البدء نهائيا. لابد أن تعرف بأن أغلب من يبدأ العمل الريادي ينزلق في متاهة التخطيط النظري ويدور هناك طويلا، ليدرك بعد حين أنه كان بإمكانه التحرك والحصول على نتائج أكثر واقعية. لذلك عزيزي المستمع، لا تتردد وتغلب على هواجس الخوف التي تلاحقك، فالخوف هو الشعور الوحيد الذي يمنعك أو الذي يمنعك من تحقيق أي شيء في حياتك كلها، وهو مرافقك الوحيد في أي مكان وأي محطة. فالخوف من أي شيء من أي نوع، الخوف من الفشل، أو الخوف من فقدان وظيفتك، والخوف من خسارة مشروعك، والخوف كذلك من أي شيء، هو الذي يصمم على تشويه حياتك ويجعلها تعج بالآلام النفسية والاجتماعية، وكذلك يقتل كل فكرة طيبة أو ضحكة كانت من الممكن أن ترتسم على وجهك فترة طويلة قبل أن تخبو.
إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أحر التهاني لفخامة الرئيس والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهاني من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ومن أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية. قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن إن العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية يجسد محطة مهمة في تاريخ اليمن ويعكس عزيمة الشعب اليمني وآماله. وعبر السفير فاجن في بيان عن تهاني حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للشعب اليمني بهذه المناسبة المهمة التي تمثل فرصة للإشادة بقيم الوحدة والصمود والكرامة الراسخة التي لا تزال تميز اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد. أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وعبر السفير سيموني في بيان عن التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية الذي يمثل فرصة للتأكد مجددا على أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا ثابتا لليمن وشعبه ومستمر في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتعافي. أكد سفير الجمهورية التركية لدى اليمن البروفيسور أمر الله إشلر وقوف بلاده الراسخ مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته، معتبرا الوحدة اليمنية مناسبة فخر واحتفال الشعب اليمني وتجسيد لإرادتهم في الوحدة والتلاحم. وقال إشلر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا: أتقدم باسم حكومة وشعب الجمهورية التركية بأحر التهاني إلى الحكومة والشعب اليمني بهذه المناسبة العزيزة التي تتزامن مع شعائر الحج وعيد الأضحى المبارك. مستمعينا، نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني.

0: معش فلوس.
1: هي مالك يا فازع؟ مالك مهموم؟
2: مالي؟ روحي تخرج من الجدار.
1: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة، يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
1: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
1: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
1: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهة.
2: هي مال طيب اسمه ذا المول؟
1: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
1: أيوة يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول.
3: جاليريا مول
1: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
1: العنوان مأرب شارع الأربعين أمام مأرب بارك.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين من جديد. ينضم إلينا المهندس صدام القرضي ليطلعنا على آخر صرف لأسطوانة الغاز ليومنا هذا. أهلا بك مهندس.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية عليك يا حياك.
1: كشف وكلاء الغاز ليومنا هذا الخميس الموافق 21/5/2026 والذين سوف يتم التحميل لهم بإذن الله من شاهد مأرب وهو التالي. عبد الله علي ربيع الروضة 220 المدينة، بشير عبد الله الشبيري الكولة 250 الوادي، عزيز ربيع الغريب الروضة 80 المدينة، طارق حسن المحويتي الرميلة 50 المدينة، عبد الله بن حمد العجيب حي الشركة 50 المدينة، أحمد محمد الحجوري حي الشركة 50 المدينة، محمد حسن جلال الحصون 120 الوادي، عبد الله علي محمد جلال الشباني الروضة 70 المدينة، عبد الله محمد الجلال حي الشركة 50 المدينة، هاني زبون بسيلة مفرق مارب القديم 50 المدينة، سامح علي ناصر حيدر مارب مفرق مارب القديم 70 المدينة، نصر علي الرمادي بير شودك 60 الوادي، فريد محمد حيدر محطة شقمان 50 المدينة، علي محمد الأمير المجمع 300 المدينة، وليد محمد بارع المجمع 250 المدينة، علي مبارك بسبح حصون الجلال 140 الوادي، صالح سعيد دركم مفرق 680 المدينة، سعيد صالح دركم مفرق 680 المدينة، علي حسن شايعة حي الشركة 60 المدينة، علي محمد شايعة مع محطة الخير 70 المدينة، حسن بن عامر حصيان مطبع ذبان 70 المدينة، عبد الله بن سعود الشريف المطار 70 المدينة، علي أحمد الأحرق حي الشركة 70 المدينة، طالع علي فلاح حي الشركة 70 المدينة، علي أحمد كوير الفاو 70 المدينة، عبيد طاهر زبين حصون الجلال 80 الوادي، جميل عبد الحسين الخسيف 120 المدينة، عبد الله صالح بسبح الخشعة 80 شبان القريب، عماد أحمد عبد الله الروضة 150 المدينة، محمد بن صالح أبو سعد عرش بلقيس 80 المدينة، عبد الوهاب جمال علي الروضة 150 المدينة، صالح عامر الحمجري الجبين 80 المدينة، شهاب عبد ربه مجيدي الرجو 80 المدينة، الأمير مبارك أحمد عاطف الجبين 180 المدينة، جاني عامر البرطي الروضة 40 المدينة، هذه مبخوت النجار الروضة 50 المدينة، عبد الله محسن حجوان الروضة 70 المدينة، حمد بن علي حجوان سونال سعود 70 المدينة، قيس محمد الأزرق الروضة 80 المدينة، صالح عبد الله العرجي الجبينة 70 المدينة، عوض بن أحمد راكان الجبينة 70 المدينة، كمال أحد محمد الحسيني سونال الجلال 70 الوادي، مامون عبد الكريم سودة خط المطار 70 المدينة، جابر بن علي قريح الحاني عايش أبوان 70 الوادي، العند محمد حسن بارع البقايل الروضة 40 المدينة، ناجي علي سعيد غريب الخشعة عايش أبوان 50 الوادي، نبيل قاسم العوبلي الصمدة 50 الوادي، حسن عبد الله قريح عايش أبوان 80 الوادي، بشار عبد الهادي أنعم الروضة 50 المدينة، صالح زرعان سوق السلاح 70 المدينة، رشيد عبد الواحد سيف الروضة 40 المدينة، مناع حمد سلامة الميل 50 المدينة، نذير صادق عبد الجبار الروضة 50 المدينة، عبد ناجي اسماعيل الروضة 85 المدينة، عبد الله بن صالح طاهر القضي الحضن 120 الوادي، مطلق عبد الله مساعد الجنة 80 المدينة، أمين ناجي غريب شبوانا الغريب 80 المدينة، إجمالي الأسطوانة الموزعة اليمنى هذا 6090 أسطوانة.
0: إذن شكرا لك مهندس صدام. أعزائي المستمعين نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث هل يمكن تعليم الصغار التحكم في انفعالاتهم؟ في بداية الأمر، نوبات الغضب، الثوران والأنين، والتحدي والعراك، كلها سلوكيات نراها عندما يشعر الأطفال بمشاعر قوية لا يمكننا السيطرة عليها، وفي حين أن بعض الأطفال قد تعلموا التصرف هكذا لأن ذلك يمنحهم ما يريدون من انتباه أو وقت إضافي على أجهزتهم الإلكترونية، فإن بعض الأطفال الآخرين يواجهون صعوبة حقيقية في الحفاظ على هدوئهم لأنهم حساسون بشكل غير عادي.
1: نعم تسنيم، تقول لينسي جيليلر أخصائية علم النفس السريري في معهد تشايلد مايند أن ردود فعل بعض الأطفال أقوى من نظرائهم أو إخوانهم، فهم لا يشعرون بالأشياء بشكل مبالغ فيه وسريع فحسب، بل غالبا ما يكونون أبطأ في العودة إلى حالة الهدوء كذلك. وتضيف جيلر قائلة أنه عندما تغمر المشاعر القوية للأطفال فإن الجانب العاطفي من الدماغ لا يتواصل مع الجانب العقلاني أو العقلاني الذي ينظم العواطف ويخطط لأفضل طريقة للتعامل مع الموقف الحالي. ويطلق الخبراء على هذه العملية خلل التنظيم، وفي هذه الحالة لا يكون من المفيد مناقشة ما يحدث مع الطفل، ولكن يجب الانتظار حتى يهدأ ويصبح عقلانيا مرة أخرى.
0: أما بالنسبة لفهم العاطف، ينتقل الأطفال من الهدوء إلى الغضب في لحظة واحدة، ولكن تلك المشاعر تطفو كموجة يمكن للأطفال تعلم التحكم فيها من خلال الملاحظة مشاعرهم وتصنيفها في وقت مبكر، وقبل أن تصبح الموجة أكبر من أن يتم التعامل معها. هنا يأتي دور الوالدين في البدء بمساعدة الأطفال على فهم كيفية عمل عواطفهم. فتقول ستيفاني سمر أخصائية علم النفس السريري في معهد تشايلد مايند، يكبر الكثير من الأطفال وهم يفكرون في القلق والغضب والحزن على أنها مشاعر سيئة، لكن تسمية هذه المشاعر وقبولها هو أساس لحل المشكلات وكيفية إدارتها.
1: نعم عزيزي الأب، يمكن مساعدة طفلك في التدرب على التعرف على عواطفه وتقديم نموذج للقيام بذلك بنفسك. حاول ترتيب شدة عواطفك من 1 إلى 10، بحيث يكون 1 هادئا جدا و10 يكون غاضبا على سبيل المثال. وإذا نسيت شيئا كنت تقصد إحضاره إلى صديقك فيمكنك الاعتراف بأنك تشعر بالإحباط، وتقول أن مشاعرك أو مشاعرك تقف عند الدرجة الرابعة. قد تشعر ببعض السخافة في البداية، لكن هذه الطريقة تعلم الأطفال أن يتوافقوا ويلاحظوا أما ما يشعرون به بدقة.
0: صحيح، وإن تجاهل السلوكيات مثل الأنين أو الجدال أو اللغة غير اللائقة أو الانفعالات هو وسيلة لتقليل فرص تكرار هذه السلوكيات، فيطلق عليها تجاهل نشط لأنه يسحب الانتباه بشكل واضح. فتشرح الدكتورة جيرلي قائلة، أنت تدير وجهك وأحيانا جسدك بعيدا أو تغادر الغرفة عندما يتورط طفلك في سلوكيات سيئة بسيطة من أجل جذب انتباهك، لكن مفتاح فعاليتها يكمن حينها، فيضطر طفلك لأن يقوم بشيء جيد لجذب انتباهك مرة أخرى.
1: نعم عزيزي المستمع، إنها قوادة يمتلكها الآباء في التأثير على السلوك هي الانتباه، إنها مثل الحلوى للأطفال، فالاهتمام الإيجابي يزيد من السلوكيات التي تريد من أو تزيد من طفلك في اتباعها. فعندما تقوم بتشكيل سلوك جديد لدى طفلك فأنت بحاجة إلى الثناء عليه ليستمر. فإذا كان طفلك في خضم نوبة غضب ورأيته يأخذ شهيقا عميقا من الهواء، يجب أن تثني على ذلك بشكل واضح.
0: صحيح، وأيضا التوقعات التي قد تكون واضحة، فهناك طريقة رئيسية أخرى للمساعدة في منح أو منع الأطفال من ردود الفعل الانفعالية، وهي توضيح ما تنوي القيام به محمد. فمن الجيد إعطاء تحذير مسبق لطفلك عزيز المستمع، مثل إيقاف نشاط يشاركون فيه ويستمتعون به، ومن شأن ذلك أن يساعد الأطفال على الشعور بالاستعداد. كان تقول لابنك في غضون 15 دقيقة ستجلس على طاولتي على الطاولة، إذا أنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل جهاز PS4 في هذا الوقت قد يظل من الصعب عليه الامتثال، ولكن معرفة إن كان ذلك قادم يساعد الأطفال على الشعور بمزيد من التحكم والبقاء أكثر هدوءا.
1: نعم تسنيم، فعندما يطلب من الأطفال القيام بأشياء لا يفضلون القيام بها، فمن الأفضل منحهم خيارات. هذا قد يقلل من ذلك النوبات من نوبات الغضب ويزيد من قبول الآخر لأمر الواقع. ويمكن أن تقول لطفلك عزيزي المستمع على سبيل المثال: يمكنك الاستعداد للنوم لأن الآن وقراءة قصة معا، أو يمكن الاستعداد للنوم في غضون 10 دقائق ودون قصة. ويفضل فتح النقاش حول سبب الانفعال المبالغ فيه في السباق الذي مر به الابن، رغم أن بعض الآباء يتجنبون ذلك بعد انتهاء الموقف، إلا أن إشراك الطفل في التفكير فيما حدث ووضع استراتيجيات حول ما كان يمكن القيام به قد يفيد في المستقبل القريب حينما يمر الطفل بالمشاعر نفسه مرة أخرى.
0: وهناك 5 دقائق كل يوم. التواصل الإيجابي مع طفلك بشكل ثابت لمدة 5 دقائق في وقت معين كل يوم يمكن أن يساعد الطفل في إدارة التوتر خلال الأوقات الأخرى من اليوم. ويتميز وقت التواصل الإيجابي مع طفلك أنه بلا أوامر، ويتضمن أيضا تجاهل أي سلوك خاطئ بسيط، فقط اهتمام بطفلك والسماح له بتولي زمام الأمور. وعندها يشعر الطفل بالقلق أو التوتر، يمكن أن تساعدهم في هذه الأساليب على الاسترخاء واستعادة إحساسهم بالسيطرة.
1: نعم، تقدم كيت كايلي الكاتبة المتخصصة في الشأن التربوي بعض تقنيات التهدئة الذاتية للأطفال كالتالي: أولاً، أخذ نفس عميق. اطلبي من طفلك أن يتنفس ببطء من خلال الأنف، ثم إطلاق الزفير ببطء من خلال الفم، وأن يكرر ذلك عدة مرات. كذلك الاسترخاء، استلق على الأرض إحدى يديك على بطنك والأخرى على صدرك، واجعل طفلك يفعل الشيء نفسه. أغمض عينيك وقل لطفلك أن يتنفس ببطء وعمق، وأن يتخيل أن التوتر يهرب منه.
0: وأيضا التخلص من الضغط، يمكن أن يساعد الإمساك بكرة الضغط على التخلص من التوتر. لذلك شجع ابنك على اللعب بالصلصال أو احتضان لعبته المفضلة. أيضا المواقف الصعبة حينما يكون ابنك قلقا من أداة الامتحان مثلا، فعلى سبيل المثال علمه استراتيجية استبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة المنوعات. وفي حديث اليوم سيكون الحديث عن نادي السد ممثل محافظة مأرب الذي فرض التعادل على ضيفه شباب البيضاء في مواجهة مثيرة في الدوري اليمني الممتاز. أعزائي المستمعين، في أجواء كروية مشتعلة وفي ملعب مأرب بالعاصمة صنعاء وبين هتافات الجماهير التي ملأت المدرجات بالحماس والترقب، جاءت صافرة البداية مهرنة انطلاق مواجهة قوية جمعت في نادي السد ممثل محافظة مأرب بفريق شباب البيضاء ضمن منافسة الجولة الرابعة من الدوري اليمني الممتاز في مباراة وصفت منذ دقائقها الأولى بأنها مواجهة لا تقبل التوقعات ولا تخلو من الإثارة حتى اللحظة الأخيرة.
1: ومنذ انطلاق اللقاء دخل نادي السد بروح قتالية عارية وحضور فني واضح، وكأنه يعلن أن الكلمة في الملعب ستكون له فقط. ضغط مبكر، تنظيم في خطوط اللعب، وتحركات نشيطة في وسط الميدان، كلها عوامل فرضت إيقاع نادي السد في الدقائق الأولى قبل أن ينجح في ترجمة أفضليته إلى هدف مبكر عند الدقيقة 9 عبر اللاعب محمد صالح الذي أشعل المدرجات بهدف أول منح فريقه أفضلية معنوية كبيرة.
0: نعم، تسنيم بعد الهدف الأول واصل نادي السد فرض سيطرته على مجريات اللعب مستفيدا من التراجع النسبي لفريق شباب البيضاء، حيث بدأ التفوق واضحا في الاستحواذ وبناء الهجمات والانتشار داخل الملعب، محاولات متكررة وتمريرات منظمة وضغط مستمر على دفاعات الخصم جعلت نادي السد الأقرب لإضافة أهداف أخرى خلال الشوط الأول، بينما عانى شباب البيضاء من صعوبة في الوصول إلى المرمى أو تشكيل خطورة حقيقية على نادي السد.
1: صحيح، ومع استمرار الأفضلية انتهى الشوط الأول بتقدم نادي السد بهدف دون مقابل في نتيجة عكست الأداء القوي والتنظيم الجيد لممثلي محافظة مأرب خلال مجريات النصف الأول من اللقاء. ومع بداية مجريات الشوط الثاني تغيرت ملامح المباراة بشكل واضح، حيث دخل شباب البيضاء بعقلية هجومية مختلفة ورفع من نسق الضغط على حامل الكرة ما أجبر نادي السد على التراجع تدريجيا إلى منطقة الدفاعية في تحول واضح في إيقاع اللعب داخل الملعب.
0: نعم أعزائي المستمعين، هذا التحول أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 56 عبر اللاعب علي العبيدي الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء واسكنها الشباك ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء ويشعل المنافسة من جديد. ولم يكتفي شباب البيضاء بذلك، بل واصل ضغطه واستفاد من تراجع السد ليعود اللاعب علي العبيدي مرة أخرى ويوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة سريعة ومنظمة قلبت النتيجة لصالح فريقه وسط لحظة صعبة على ممثل محافظة مأرب نادي السد.
1: وإذ زادت صعوبة المواجهة على نادي السد بعد تعرض أحد مدافعيه للطرد بالبطاقة الحمراء ليكمل الفريق ما تبقى من اللقاء بعشر لاعبين في اختبار حقيقي لإدارة وصلابة أمام ضغط المنافسة والتفوق العددي والجماهيري. لكن رغم كل ذلك لم يستسلم نادي السد، بل أظهر شخصية قوية وإصرارا كبيرا على العودة، وبدأ في تنظيم هجمات مرتدة سريعة معتمدا على الروح القتالية واللاعب المباشر حتى جاءت الدقيقة 76 لتشهد الهدف التعادل عبر اللاعب علي الدين الذي أعاد الحياة للمباراة وأشعل الأجواء من جديد، مؤكدا أن نادي السد رغم مشاركته الأولى في الدوري اليمني الممتاز إلا أنه لا يعرف الاستسلام.
0: نعم تسنيم، وبعد هذا الهدف تحولت الدقيقة الأخيرة إلى صراع مفتوح بين الفريقين، كل طرف يبحث عن هدف الفوز ومحاولات متبادلة تتوالى بين رغبة شباب البيضاء في استغلال النقص العددي وإصرار السد على الصمود والعودة وسط إيقاع سريع وضغط متواصل حتى اللحظات الأخيرة. لكن صافرة الحكم كانت حاسمة لتعلن نهاية المواجهة بالتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة حبست الأنفاس حتى آخر دقيقة، وقدمت واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة وندية.
1: وفي الختام يخرج نادي السد ممثل محافظة مأرب من هذه المواجهة بنقطتين ثمينة بعد أداء اتسم بالشجاعة والروح العارية والقتالية حتى النهائية، ليؤكد مجددا أن فريق له لا يستهان به وقادر على العودة مهما كانت الظروف. وبينما خرج شباب البيضاء بنقطة مستحقة بعد أداء قوي في الشوط الثاني، ويبقى هذا اللقاء شاهدا على مباراة مليئة بالتقلبات والإثارة جسدت روح المنافسة في الدوري اليمني الممتاز ورفعت من حرارة الصراع بين الفريقين في مواجهة ستظل حاضرة في ذاكرة الجولة مهما حملت من دراما كروية حتى اللحظة الأخيرة.
0: إذن أعزائي المستمعين، أخذ كل فريق من الفروق سواء نادي شباب البيضاء أو نادي السد نقطة بنقطة ليواصلوا مسيرهم في الدوري اليمني الممتاز. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا أنا وإياكم إلى ختام فقراتنا لهذا اليوم من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
5: عصام أشغلتوني وأشغلتم حالي.
6: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
7: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
5: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
7: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
5: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
7: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
5: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
7: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
5: لا ما سمعتوش.
7: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوار.
5: هي ملم طيب مسموض المول
7: اسمه جاليريا مول.
5: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
7: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
5: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
8: جاليريا مول
7: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
9: تحت سقف واحد.
7: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: معكم بعرف تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، وحديثنا اليوم عن الملكة خنت كاوس الملكة المصرية.
2: الملكة خنت كاوس، من المرجح أن الملكة خنت كاوس الأولى قد تكون حكمت مصر في نهاية عصر الأسرة الرابعة، وقد تعد الملكة الحاكمة الثانية بعد الملكة ميريتنيت التي حكمت غالبا مصر في عصر الأسرة الأولى نيابة عن طفلها الصغير، ويعنى اسم الملكة خنت كاوس الأولى مقدمة أرواحها. خنت كاوس ملكة مصر القديمة التي تربعت على عرش مصر في عهد الأسرة الرابعة، وهناك أبرز معلومات عنها أنها اتخذت لنفسها ألقابا عديدة مثل ملكة مصر العليا والسفلى وأم ملك مصر العليا والسفلى. لقبها الملكي موت نيسون، أي بيتي نيسون، وكانت الوارثة الشرعية للعرش، ومن ثم نقلت هذه الشرعية إلى الأسرة الخامسة. هي أيضا بنت معبد في هضبة الجيزة شمال طريق المعبد الجنائزي لمنقرة، وهي أيضا أول ملكة كتبت على باب هرمها ملك الوجهين البحري والقبلي والأم الملكية وبنت الإله.
1: والملكة خنت كاوس الأولى هي أغلب الظن ابنة الملك مانكورع صاحب الهرم الثالث بهضبة الجيزة، وكانت ربما زوجة للملك شيبسكاف من عصر الأسرة الرابعة، ثم زوجة للملك أوسير كاف، وأما للملك ساحورع، وأما للملك نفرئير كارع كاكاي من ملوك الأسرة اللاحقة الأسرة الخامسة. وهناك من يعتقد أن الملك ساهورع من ملوك الأسرة الخامسة كان ابنا للملك أوسير كاف من زوجته الملكة حاتب نفرئيس. وربما كانت الملكة خنت كاوس الأولى أما ووصية على ابنها الملك جادف بتاح الذي ذكره المؤرخ مانتون السوماندي في قوائم ملوك مصر، من أواخر ملوك الأسرة الرابعة، الذي ربما حكم فترة قصيرة ما بين 2 و9 سنوات، فضلا عن كونها أما للملك نفرئير كارع كاكا من ملوك الأسرة الخامسة. ومن المرجح أنها حكمت مصر فضلا عن وصايتها على حكم ابنها، وتزوجها أوسير كاف بعد وفاة زوجها كي يضمن الوصول إلى عرش مصر وتأسيس أسرة جديدة هي الأسرة الخامسة. لذا كانت الملكة خنت كاوس هي همزة الوصل بين الأسرتين الرابعة والخامسة، ونالت هذه الملكة قداسة وتوقيرا واحتراما كبيرا في عصر الأسرة الخامسة، لدرجة أنها تسمت إحدى ملكات هذه الأسرة باسمها وعرفت باسم خنت كاوس الثانية، زوجة ابنها الملك نفرئير كارع كاكا.
2: ومن الجدير بالذكر أن هناك بردية مصرية قديمة تدعى بردية وستكار، محفوظة في متحف برلين، وجاء اسمها نسبة للمغامر البريطاني هنري وستكار الذي اكتشف البردية أثناء أحد رحلاته إلى مصر. وتسرد نصوص هذه البردية قصة خوفو والسحرة، أو قصة بلاط الملك خوفو، وذلك العمل الأدبي الشهير الذي استخدم أحداثه كاتبنا الأكبر الأستاذ نجيب محفوظ في تشييد البناء الروائي في روايته الفرعونية المعروفة عبث الأقدار. وتتناول تلك البردية نهاية حكم الأسرة الرابعة، وتبشر بحكم ملوك الشمس القادمين من صلب إله الشمس رع ملوك الأسرة الخامسة، كنوع من أنواع الدعاية السياسية لأسرة لم تكن تجري في عروقها الدم الملكي، فادعت انتسابها لإله الشمس رع حتى تضفي على حكمها الشرعية.
1: وفي هذا العمل الأدبي الخيالي يمكن اعتبار الملكة خنت كاوس الأولى هي السيدة روجيرتا التي أنجبت أول 3 ملوك من عصر الأسرة الخامسة، وهم الملك أوسير كاف والملك ساهورع والملك نفرئير كارع كاكا، كما يذكر ذلك العمل الأدبي المدهش. وعلى الرغم من أنه تم تصوير الملكة ترتدي زيا نسائيا داخل مقبراتها بالجيزة، تم تمثيلها في هيئة رجالية تماما مثلها مثل الملوك، فنراها جالسة على العرش وتضع لحية مستعارة والصلة الملكي ثعبان الكوبرا وتمسك في يدها الصولجان الملكي كدلالة على حكمها للبلاد.
2: هذه هي الملكة خنتكاوس الأولى التي بنت مقبرة كبيرة مجاورة لأهرام الجيزة العظيمة، والتي كانت نقطة الانتقال في الحكم بين الأسرة الرابعة، حيث أهرام الجيزة والأسرة الخامسة التي بنت أهرامها مهمة في منطقتي أبو سير وسقارة إلى الجنوب من أهرام الجيزة. لقبها الملكي لخنتكاوس الأولى هو موت سونو تجي، الذي يمكن تفسيره بطريقتين: أم ملكي مصر العليا والسفلى، أو أم ملك مصر العليا والسفلى وملكة مصر العليا. والتفسير الأخير يقترح أنها حكمت مصر في نهاية الأسرة الرابعة.
1: وكل علماء المصريات الذين درسوا دورها في قصة الدولة القديمة يقولون أنها كانت زوجة تشيبسيس كاف، أو على الأقل ذات قرابة به، وأنها كانت أصل الأسرة الخامسة. أما الدور الأهم للملكة خنتكاوس فهو حفاظها على العرش ونقل السلطة سلميا بين أسرتين، وقد أدى هذا إلى ترويج دعاية دينية سياسية لنشأة ملوك الأسرة الخامسة الذين لا ينحدرون من أصل غير ملكي، بل كان أولهم وسر كاف كاهنا لرع، فدعا هو وأبناؤه أنهم أبناء الآلهة رع من كاهنه رع المدعوة رود جيدت، التي يرى أغلب الثريين أنها هي نفسها الملكة خنتكاوس. لكن هذه القصة لم تدون كتابة إلا في نهاية عصر الأسرة الثانية عشرة، أي حوالي 700 عام من بداية الأسرة الخامسة.
2: ماتت خنتكاوس ودفنت في قبرها الفخم بالجيزة، والذي يقع إلى جوار الطريق الصاعد لهرم أبيها الملك من كوارع، وقد بني على نتوء طبيعي من الصخر، بحيث بدأ كأنه مركب من مبنيين وكأنه هرم ملكي ذو درجتين. وعندما توفيت خنتكاوس تم دفنها في الجيزة بهرم داخل حفرة بها قارب، ويعرف قبرها بجي 100 وجي 8400. بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نلقاكم غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.
0: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة العيد الوطني 22 من مايو. السفير الأمريكي الوحدة اليمنية محطة تاريخية مهمة تجسد آمال الشعب اليمني. الاتحاد الأوروبي يؤكد في ذكرى 22 من مايو التزامه بوحدة اليمن وسيادته ودعمه للسلام والاستقرار. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. حيث تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أحر التهاني لفخامة الرئيس والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، وقال أن الأعياد الوطنية تشكل محطات مهمة للتأمل في مسيرة الدول وإسهاماتها في المجتمع الدولي التطلعات التي ترسم ملامح مستقبلها. وأضاف كما تذكرنا بقيمة الحوار والتضامن في مواجهة التحديات العالمية. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم يواجه اليوم اختبارات ملحة تتمثل في إنهاء الحروب ومنع اندلاع حروب جديدة والتصدي لحالة الطوارئ المناخية والحد من أوجه عدم المساواة والتوجيه المسؤول للتكنولوجيات المتقدمة. واعتبر أن مواجهة هذه التحديات وغيرها تتطلب تجديد الانخراط والالتزام بالتعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق السلم والأمن وتعزيز أهداف التنمية المستدامة وصون حقوق الإنسان. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية التهاني من أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وعبر أمير دولة الكويت في البرقية عن خالص تهاني لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الوطنية وتمنياته له موفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار كافة ربوع اليمن. كما تلقى فخامة الرئيس برقيتين مماثلتين من ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. هذا وتلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية برقية التهنئة من أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 مايو. وكما تلقى فخامة الرئيس برقية التهنئة مماثلة من نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديد للتفجير الذي استهدف محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في العاصمة السورية دمشق وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووقوفها إلى جانب حكومتها وشعبها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها. وكما جددت الجمهورية اليمنية موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم الإنسانية والقانون الدولي. قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن إن العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو يجسد محطة مهمة في تاريخ اليمن ويعكس عزيمة الشعب اليمني وآماله. وعبر السفير فاجن في بيان عن تهاني حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للشعب اليمني بهذه المناسبة المهمة التي تمثل فرصة للإشادة بقيم الوحدة والصمود والكرامة الراسخة التي لا تزال تميز اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد. وجدد موقف الولايات المتحدة في التزامها بدعم الشعب اليمني في سعيه نحو مستقبل يسوده السلام والسيادة والأمن والازدهار،
مؤكدا استمرار تعاون بلاده مع الحكومة اليمنية الشرعية والشركاء لتعزيز الاستقرار وتقوية المؤسسات ودعم مستقبل يلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين. وأشار السفير الأمريكي إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز ازدهار ورفاهية البلدين، لافتا في الوقت ذاته إلى إدراكهم للتهديد الذي يشكله الحوثيون ومواصلة أفعالهم المتهورة لتقويض استقرار اليمن وتهديد الأمن الإقليمي والوقوف على النقيض تماما من تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والازدهار. أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وعبر السفير سيموني في بيان عن التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو، الذي يمثل فرصة للتأكد مجددا على أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا ثابتا لليمن وشعبه ومستمر في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتعافي. ومن جانبه أكد سفير الجمهورية التركية لدى اليمن البروفيسور أمر الله إشلر وقوف بلاده الراسخ مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته، معتبرا الوحدة اليمنية مناسبة فخر واحتفال للشعب اليمني وتجسيد لإرادتهم في الوحدة والتلاحم. وقال إشلر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا: أتقدم باسم حكومة وشعب الجمهورية التركية بأحر التهاني إلى الحكومة والشعب اليمني بهذه المناسبة العزيزة التي تتزامن مع شعائر الحج وعيد الأضحى المبارك. وأضاف: تركيا تفخر بعلاقاتها المتميزة مع اليمن والتي تقوم على أسس راسخة من التاريخ المشترك والقيم الثقافية المتقاربة والصداقة العميقة بين شعبينا، والتي تتطور من خلال زيارات رفيعة المستوى والمساعدات الإنسانية التركية والمشاريع التنموية، فضلا عن توسع الروابط الاقتصادية. دشن فرع جمعية الوصول الإنساني بمحافظة مأرب مشروع توزيع كسوة عيد الأضحى المبارك ل200 يتيم ويتيمة من النازحين والمجتمع المضيف بدعم محلي من فاعلي الخير بالمحافظة. أوضح مدير فرع الجمعية بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن الهجرة أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإنسانية الهادفة إلى رسم ابتسامة العيد على وجوه الأطفال الأيتام وإدخال البهجة إلى نفوسهم، إلى جانب بتخفيف معاناة أسرهم في شراء كسوة العيد في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة العيد الوطني 22 من مايو. الاتحاد الأوروبي يؤكد في ذكرى 22 من مايو التزامه بوحدة اليمن وسيادته ودعمه للسلام والاستقرار. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من تحرير النشرة وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل نصر الأغبس. في أمان الله.

الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار الوحدة الوحدة الوحدة

مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابك يا حبيبة واتحدي الزمن، صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابك يا حبيبة واتحدي الزمن، صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن.

0: حبيبة وتحدي الزمن.
1: أمي
0: مين يسهر علشاني.

يرد علي رايت ناش عظيم مجدي وازدهار يرد علي رايت ناش عظيم مجدي وازدهار قال

0: اليمنية.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: قصار أشغلتوني وأشغلتم حالي.
7: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
8: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
6: مالي روحيش تخرج من الجدار.
8: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
6: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة، يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
8: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
6: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
8: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتاه؟
6: لا ما سمعتوش.
8: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهال.
6: هي ملابة طيب، اسمه ذا المول،
8: اسمه جاليريا مول.
6: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
8: أيوة يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
6: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
9: جاليريا مول
8: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
10: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، بذلت جهودا كبيرة من قبل الدولة والبعاثة الاستكشافية للتنقيب عن الآثار، استمرت سنوات طويلة لإخراجها إلى ما هي عليها، ودورك اليوم هو الحفاظ عليها، لأن العبث بها يتسبب في فقدان قيمتها، ولا يمكن بأي حال إعادتها إلى وضعها الأصلي. لا تخدش أي قطعة أثرية ولا تكتب عليها.
11: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة، ولازلنا معكم نتتبع تسليط الضوء على الأصوات الأدبية الذي رافقت الثورات اليمنية في بدايتها وكان لها أثرها في تسليط الضوء على الوعي الثوري وفي نشر الوعي الثوري في الأوساط الشعبية وصولا إلى قيام الثورة اليمنية أو الثورات اليمنية السابقة وصولا إلى ثورة اليمن الخالدة 26 سبتمبر وبعدها 14 من أكتوبر. وهذه الأصوات كان لها أثرها البالغ ومن من الإنصاف تسليط الضوء عليها وتكريمها وإعطائها بعض ما تستحق هذه الأصوات. معنا اليوم صوت من هذه الأصوات سنتناوله خلال هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: يا حياك الله أستاذ مسعود، أهلا وسهلا بكم وأتشرف بكم.
0: إذن من من من من أبيات الشاعر زيد الموشكي يقول: ستقرع بعد اليوم من ندم سنة إذا ما فؤاد الشعب باح بما جنى، ولبى أبات الضيم أصوات هاتف بهم أسمعت أصواته الإنس والجن، ينادي بأعلى صوته قائلا لنا: ألا استيقظي يا أمة اليمن الوسنى، لقد طال هذا النوم حتى كأنكم أوامنك الأقصى إلى الكهف والأدنى، ولكنه كهف شديد ظلامه مخوف، وأهل الكهف نالوا به أمنا، ألا أيقظوا أحلامكم وتنبهوا، فما الغرب أو لا بالعلا في الدنا منا، ألا فانهضوا فورا ليسلم عزمكم، وكونوا يدا كيما نذود الردى عنا، أميطوا جلابيب الجهالة عنكم وعن عزكم، واستنطقوا الضرب والطعنا، فما في حياة الذل خير لعاقل وفي موته بالعز ليس يرى غبنا، أما فيكم من غيرة وحمية على الدين والأرحام والأرض والأبناء. إذن أستاذ فيصل، هذا الصوت الثائر لا شك بأن هناك مسار ثوري ولد هذه الثورة العارمة في أدبه. نحلق سويا لاستكشاف هذه أو لاستكشاف مفردات هذا المسار الثوري في شعر زيد الموشكي. تفضل أستاذ فيصل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا الرجل للأمانة حري بنا دراسة أو التحدث عنه
0: باستفاضة،
1: وأتمنى أنه كان يحبذ لو كان ضيفك يعني بمستوى زيد المشكي. هذا الرجل القاضي زيد المشكي كان يعمل في القضاء، ومعروف عنه أنه من أبناء صنعاء القديمة، ليس من أبناء صنعاء القديمة الأصليين، وإنما أصوله تقريبا من محافظة إب، فلكنه أجداده كلهم في صنعاء.
0: نعم.
1: الشاعر زيد المشكي من مسارات ثوريته أنه بعد أن طبعا قبل أن أقول أذكر الأحداث سأتكلم عن مشاركاته في الحركة السياسية التي كانت سببا في سقوط الحكم الإمامي.
0: نعم.
1: فقد شارك في حركة 48 وشارك في حركة 55 وعدم فيها طبعا.
0: نعم.
1: وعدم في 55. القاضي زيد المشكي قبل هذا كان بيته أول بيت تم تخريبه في اليمن من بيوت الثوار، فكان بيته عملوها طبعا ما كانش اليمنيين يعرفوا حاجة اسمها ديناميت، ما كانش يعرفوا حاجة اسمها اليمنيين ديناميت، لأن الإمام قرطس لهم داخل قمقمي كما يقال. فكان بيت زيد المشكي أول بيت تم تهديمه، فكتب قصيدة عصماء يعني خلدها التاريخ، وهي التي تقول: خاف السقوط فلاذ بالتخريب، ملك يعيش على الدم المسكوب، خاف السقوط فقام يرسي ملكه بالسيف والأغلال والتعذيب، ملأ السجون وصب أنواع البلاء ويريد عرشا حافلا بقلوب، قلب الأمور بطونها لظهورها ويريد ملكا ليس بالمقلوب، ويحاول الأيام ترجع مثل ما كانت وقد قامت لشن حروبي، ويناشد الأقدار ترحم ضعفه فترد مجدا ليس بالمنكوب، هذا هو الأمر المحال بعينه، أتشع شمس قد هوت لغروبي، يحيى الإمام وأنت أحرص مالك أخطأ الوقت، لكن ذاك شأن الشيبي وعجائب التسعين وهي شويهة قادت إليك رواحل التغريب خصمان قد هجما عليك بقوة، ضعف المشيب ووحدة التغريب.
0: التغريب الله،
1: فإنه كأنه يتكلم عن التغريب اليمانية التي بدأ الحكم الإمامي في اليمن في
0: 284
1: نزوح اليمنيين إلى مناطق كثيرة، ولذلك كان في هذه الفترة أكثر سنوات الاغتراب كانت في تلك الفترة.
0: أيضاً
1: نزح اليمنيين الحبشة.
0: البعد الزمني أستاذي.
1: البعد الزمني نعم.
0: يعني من القرن من نهاية القرن الثالث إلى.
1: نعم. فكان هذه الفترة كل الفترات معروفة أنه الفترات التي حكم فيها آل حميد الدين السلالة القذرة هذه كان فيها نسبة نزوح اليمنيين عالية جدا، ولذلك الآن نجد في إثيوبيا أحياء كاملة
0: يمنيين.
1: نعم. أحياء كاملة، بل أيضا في مصر، في الأردن، في السعودية،
0: في مختلف البلدان،
1: في مختلف بلدان العالم، شتت الناس كما هو الحال الآن. الحال الآن يعني أين اليمنيين الآن؟ الآن تشتتوا على المأرب وسيئون، حضرموت بشكل عام، ثم السعودية، الحبشة، تركيا، مصر، السودان، الأردن، كل بلدان العالم، أمريكا، بل أنهم بعضهم غرقوا في البحر وهم هربا يذهبوا إلى إسبانيا.
0: نعم.
1: في البحر الأسود. يعني هناك حالة مرضية عند هذه السلالة، وهي أنها لا تريد أحدا أن يكون مشارك لها، لا تحب المشاركة، لا تحب أن يكون هناك شخص يناوي أو يكون ند لها في هذا الوجود،
0: لا تريد حرا.
1: ولذلك يا زيد الشامي، عفوا الأستاذ زيد المشكي الثائر العظيم هذا، أول ما سجن ثم جاء بعض الفقهاء والعلماء من زملائه وتوسطوا لكي يخرج، وخرج على شرط أن يدفع مبلغ طبعا غرامة تساوي اليوم دية شخصين.
0: مجحف
1: دية مجحفة. فباع كل أملاكه، معظم أملاكه باعها لكي يدفع هذه الغرامة لكي يخرج من السجن. ولم يضم من بعدها غير سنة فقط، ثم بعدها ألقي القبض عليه في حركة 55 وتم إخراجه من السجن وأعدم. سأقرأ له القصيدة هنا، وأتمنى المستمع الكريم الذي يستمع الآن لإذاعة مأرب أنه أن يستمع لها بشغاف قلبه، فهي قصيدة قالها بكل روحه وبكل حواسه،
0: من وجدانه
1: من داخل السجن.
0: نعم.
1: فقال عندما رآهم يسوقونهم إلى السجن، فقال: إلى أين بالأبطال تسعى بهم شدا، عقلك باق أم بك المس لا يهدى، تصفد أهل الرأي ثم تزفهم بأغلالهم، والدهر بالنحس قد جدا، وتعتقل الأحرار والدهر كاشر، وسود الليالي منك قد بلغت جهدا، لعمرك ما هذا الذي قد صنعته سوى عامل أبل المحبة والود، وما لك والملك اليماني، فإنه لمن يخطب الدنيا ويمهرها رشدا. طبعا القصيدة طويلة، وقال: فلو فتشوا عن هيكل الطهر أحمد، فلو فتشوا عن هيكل الظلم أحمد لقوا وجهه مما فعلت به بدا. فالقصيدة طويلة طبعا. وهناك أيضا قصيدة يعني يسخر فيها من الإمام ويسخر فيها من أعوانه، يقول: أيها الساخر الذي غره الدهر فأبدى لنا الجفا والملامة، اخفض الصوت وارفع الحق، وارحم من توليت واحذر الأيام. شوف يعني شديد اللهجة، شديد القوة. وانظر الشعب تغرس الحب، وانظر الشعب يعني أي انظر بعين الرأفة بالشعب، وانظر الشعب تغرس الحب لتجني من غرسك الإعظام، واقطع الأرض بالسياحة تعرف أمما طار صيتها وترامى، وتأمل كم في العواصم من آيات حق زهت سنا ونظاما، وعلوم تدنيك من زهرة الدنيا وتمحو من قلبك الآثام. وكأنه يقول: شوف العالم كيف متطورين،
0: روح شوف العالم
1: كيف الناس عايشين.
0: نعم.
1: وأنت جالس كاتم على نفس الناس هؤلاء.
0: ثم
1: يقول: لست بالمجد في الحقيقة، كلا، إنما المجد أن تسير أماما، أن تسير قدما، يعني أن تطور البلاد هذه،
0: بدل أن تكون إماما
1: فاذهب أماما. قال: وترى شعبك الكريم بعين وفؤاد تجني رضا واحتراما. هذا إذا فعلت كذا، لا بسخط ولا بعين احتقار، ليس شاء كلا ولا إنعاما. أنت يعني كأنه يقول له: ليس تفضلا منك أن تكون رفوقا رؤوفا بهذا الشعب، ليس تفضلا منه، بل واجب عليك. ثم يقول: كم رأيناك في شبابك تغلو فوق حر وتشتشيط اضطراما، ثم تصليه من عقابك نارا حين يلقي إليك واش كلاما. أيها الشعب غافل أنت عنه وبسوء العذاب إياك ساما. كأنه يقول: ها أنتم تجارين، هذا من هو؟ أنتم لا تعرفون هذا من هو، هذا المجرم الذي سامكم سوء العذاب. وكأنه هنا طبعا الجانب الجمالي في هذا الكلام، الاستناد إلى الآية القرآنية التي ذكر الله عز وجل فيها فرعون، وهنا يشبهه بأنه فرعون يسومهم سوء العذاب كما جاءت الآية. فقال: هل مددتم مواصلات الأماني نافذات عراقها والشام، هل بنيتم لها المدارس؟ يعود يخاطب الأئمة. هل بنيتم لها المدارس تنشي أمة تعرف الحياة تماما، وبعثتم على العواصم بعثا يدرس العلم والفنون الجسامة. يعني هنا استفهام، هذه أسئلة استفهام استنكاري للوضع الذي كان يعيشه اليمنيين. اليمنيون للأمانة أكثر شعوب العالم، أنا من وجهة نظري أكثر شعوب العالم ظلم، فظلم مرتين. ظلم أولا أن حكم عليه بالأمية سابقا وبالإمامية سابقا ولاحقا. الثورة طبعا الثورة 26 سبتمبر كانت تتغلغل، وكان أحد المخططين كانت تتغلغل في عروقه وفي دمائه لهذا البطل زيد الشامي، زيد المشكي. زيد المشكي طبعا معروف عنه كان شديد الانطواء، حسب ما يقولوا ليش شديد الانطواء؟ أولا كان شديد كثير القراءة، هذا معروف عنه أنه كان يقرأ، فقرأ أمهات الكتب، ولذلك لا يأتي وعي إلا بقراءة. وكأنه قصائده هذه مع لو قرأها ناقد أدبي سيعرف أنها لا تأتي من فراغ، هذا
0: نعم.
1: الحبكة والتماسك في القصيدة والتسلسل
0: والبنية نفسها،
1: تسلسل البنية الفنية نعم. للقصيدة كاملة قوية جدا، بل أنه النبض الثوري الإيقاع الثوري داخل القصيدة نعم. كان قويا
0: جدا،
1: والزخم البطولي فيها قوي، بل أنه كأنه يقول يا سارية الجبل كما يقال. طبعا زيد المشكي هذا الشاعر رغم أنه أعماله قليلة الشعرية إلا أنها للأمانة قوية جدا. أنا حتى شخصيا
0: ولافتة أيضا نصوصه التي قرأنا،
1: يعني لو أن ناقدا منصفا فأنا أرى أنه زيد المشكي المستوى الفني في شعره أعظم من شعر الزبيري، هذا وجهة نظري الشخصية، وأنا هنا لا أحكم على أحد، لكن وليس تعصبا لأحد. زيد المشكي شعره مبني على ثقافة شعرية أدبية بحتة، ولذلك كانت ثوريته تتمة لأدبيته، فكانت ثورته ثورة أدبية وسياسية وفنية في نفس الوقت. فنجد في إحدى القصائد يقول: أفقدون المحاكم المحكمات وهي قطب الصلاح والصالحات، استهانوا بشأنها سلبوها عزها والجلال والمكرمات. طبعا الفساد في القضاء معروف عن القضاء في السلالة العنصرية، قضاة السمن والعسل والبيض، هذا معروفة طبعا،
0: حسبنا الله،
1: قضاة السمن والعسل، وأنا أكررها هنا، قضاة السمن والعسل والبيض والفلوس. هذا القضاء حق السلالة، وما زالوا إلى اليوم، وما زالوا إلى اليوم المعممين، أولئك الذين يحملون تحت رؤوسهم الجيف، هؤلاء القضاة التابعين للميليشيات الحوثية أو لأجدادهم العنصريين من حكم الإمامة. هؤلاء الناس هم الذين يتكلم عنهم زيد المشكي رحمة الله تغشاه والطيب ثراه، الشهيد البطل الحر الذي كان بيته أول بيت ناضل في الثورة، بل أن بيته هدم قبل أن يعدم أي شخص آخر، وشردت نساؤه وأخرجت من البيت. فطبعا كان يحيى حميد الدين المدعو، يحيى حميد الدين الطاغية وأحمد حميد الدين، كلما كان يريد أن يعود أو يشتكي بأن هناك عصابة دمرت بيته أو فعلت كذا يقولون جاء القضاء، فبالتالي قال هذه القصيدة فقال: قتلت سورة القيامة والحشر وآيات سورة النازعات وبكت رهبة ونادت بصوت كاد يخفيه هاطل العبرات نزهونا عن الحرام جميعا واقطعوا السارقين والسارقات كل سحب ورشوة كل سحت ورشوة وغلول عند كل الورى من المنكرات قد درسنا الأعراف والملك والزخرفة والمرسلات والعاديات. طبعا هنا ينبي إلى آيات فيها عن العدل وعن الحق وعن القضاء. قال ننزه منصب الشريعة حقا بالمعاش الحقيق والفضلات. طبعا في آخر أيام عمله في القضاء في تعز كان يعطى راتب شهر وشهر لا يعطى راتب شهر وغيره من القضاء يعطى رواتب مضاعف. طبعا كانت الرواتب حسب رضا الإمام.
0: نعم.
1: ليست حاجة اسمها لأن لا يوجد أصلا قاعدة بيانات في الدولة
0: رضاها على الأشخاص
1: لا يوجد أصلا حاجة اسمها قاعدة بيانات لأنه لا يوجد دولة عبارة عن ميليشيات
0: ازدواجية
1: ميليشيات. فالإمام هو القاضي وهو رئيس مجلس الوزراء وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى بل أنه يحكم بالإعدام بل أنه يحكم بالسجن بل أنه هو وزير البنك وهو وزير المالية وهو وزير كل شيء
0: هو الكل.
1: بل أن الإمام أحمد المعروف عنه الإمام أحمد بنى غرفة جنب بيته على مخرج البيت من الداخل وسمتها بالإسمنت وصبها وجعل فيها الفرنسي وليسها بدون باب.
0: الله أكبر.
1: هذه معروفة هذه. بل أنه هنا الآن هذه صرخة في وجه الظلم فيقول ربنا اطمس على نقود لصوص وشخوص من الولاة الدهات ربنا اشدد على قلوب ذئاب في ثياب على الورى عاديات عفوك الله من دواعي التسلط على المسلمين والمسلمات فذئاب المقام فذئاب المقام أرخت هاجوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات. طبعا القصيدة طويلة جدا وأنا هنا حاولت أختصر يعني.
0: نعم.
1: فمعه أبيات طبعا حكمية فمنها يقول فما في حياة الذل خير لعاقل وفي موته بالعز ليس يرى غبناء ما فيكم من غيرة وحمية على الدين والأرحام والأرض والأبناء. فزيد المشكي كان ثورة قائمة بحد ذاته شديد الاطلاع كثير المعرفة ولذلك ينبغي أن يتعلمها الثوار الآن في هذه الفترة. ينبغي أن يطلعوا على تاريخ هذه السلالة العنصرية والميليشيات التي تحاول أن تعبد أبناء اليمن الأحرار لأفكارها الدموية السلالية العنصرية.
0: إذن أستاذ فيصل بإمكان من خلال استعراضك للسمات السياسية بإمكاننا أن نستخلص أن ثورية الشاعر والمناضل القاضي زيد المشكي أن ثوريته مبنية على أسس فكرية متينة استطاع أن يصل إليها بنهج عصامي بتثقيف نفسه بالقراءة الكثيفة التي ظهرت بجلاء في أدبه على قلته إلا أنه يظهر روح أدبية عظيمة. وأيضا من خلال استعراضنا لما ذكرت يتضح لنا في السمات الاجتماعية أنه كان يدعو للتحرر ويدعو للمساواة. إذن نذهب إلى فاصل ونعود.
2: لله درك فارسا بغواها طعن السقوف ونازل الأحجار لم يبق في كفيك إلا معول تؤذي به طفلا وتهدم دارا شلت يداك وعطلت عن كل ما تسدي جميلا أو تشيد منارا يا من هدمت البيت فوق صغاره شكرا فأنت جعلتنا أحرارا سنيت في الشعب الخراب فلن ترى من بعد إلا ثورة وغبارا.
0: إذن عودة أستاذ فيصل نختتم هذه الحلقة باختصار السمات الثلاث السمات السياسية والسمات الاجتماعية والسمات الأدبية لتجربة الشاعر والمناضل زيد المشكي.
1: السمات السياسية والثورية لشعر زيد المشكي أولا شعره تميز بأنه شعر الإيقاظ فمعظم أدوات البناء أدوات النداء كانت يستفتح بها قصائده هذه واحدة. الثانية السمة الاجتماعية كان شعره الاجتماعي حكمي وتاريخي تسجيلي كأنه يريد لأنه يعرف أن الشعر ديوان العرب.
0: نعم.
1: وبالتالي فهو يسجل الأحداث، فعلت لله درك فارسا مغوارا، طعن السقوف ونافر وقاتل الأحجار في قصيدة من قصائده عندما هدموا داره. لله درك فارسا مغوارا، طعن السقوف ونافس وناضل الأحجار. يعني الساخر أيضا، السخرية المرة
0: اللاذعة
1: في شعره، كانت أيضا أحد أدوات قتاله، أدوات نضاله. أيضا عرف عنه أيضا دماثة أخلاقه وحب الخير للآخرين، ولذلك التف حول الناس. يوم إعدامه طبعا، يوم إعدام الشهيد زيد المشكي، اجتمع الناس أمة، بل أنهم ما تفرقوا إلا بالرصاص من عامة الناس. حاولوا، بل أنهم كانوا يبكوا عليه ويجلسوا شهور.
0: نعم.
1: عندما أعدم في سجن حجة. شكرا جزيلا.
0: إذن أستاذ فيصل، في ختام هذه الحلقة نتوجه لك بالشكر الجزيل على إثراء حلقة اليوم عن الشاعر والمناضل زيد المشكي، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم. في ختام هذه الحلقة تلقوا تحيات طاقم البرنامج مني، إعدادا وتقديما مسعد عكيزان، بالاشتراك مع ضيفي الدائم الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم مستمعي إذاعة مأرب المحلية في هذه الحلقة من برنامجكم الركن الخامس. مستمعين الكرام، نتطرق وإياكم في هذه الحلقة للتفصيل حول أنواع الحج. وقد ذكرنا سابقا أن للحج أنواع ثلاثة طبقا لطريقة تأدية مناسك الحج، ويمكننا القول أن أنواع مناسك الحج يمكن للحاج أن يؤدي الحج بأي نوع أراد من أنواع مناسك الحج، وذلك باتفاق العلماء، حيث أجمع الفقهاء على مشروعية أنواع الحج الثلاثة. قال الإمام النووي: وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران. ومن الأدلة على أنواع الحج من القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. والمقصود أن من أهل بحج أي أراد أن يحج مفردا وهو حج الإفراد، ومن أهل بحج وعمرة معا أي أنه أهل قارنا وهو حج القران، ومن أهل بعمرة أي أهل بعمرة متمتع بها إلى الحج وهو حج التمتع.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم. نأتي الآن إلى التفصيل في أنواع الحج الثلاثة. أما حج الإفراد فهذا النوع من أنواع الحج ينوي الحاج عند إحرامه للحج فقط، حيث يقوم الحاج في حج الإفراد بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذ من أدنى الحل، والمفرد أو المؤدي للحج بالإفراد لا هدي عليه وإن جاء ذبح تطوعا. أما خطوات حج الإفراد ففي حج الإفراد يحرم الحاج للحج وحده من الميقات قائلا لبيك اللهم حجا. عند وصول الحاج إلى مكة يطوف طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ولكنه لا يحل إحرامه بالحلق أو التقصير، بل يحتفظ بإحرامه حتى ميعاد رمي جمرة العقبة يوم العيد. وفي هذا النوع من أنواع الحج إذا أخر الحاج السعي بين الصفا والمروة لما بعد طواف الحج فلا بأس. في اليوم الثامن من ذي الحجة أي يوم التروية يبيت في منى ويؤدي بها الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية فيؤديها ركعتين. في يوم عرفة يقف الحاج المفرد على جبل عرفة ويجمع تقديما بين الظهر والعصر ويقصرهما ويبقى حتى غروب الشمس. يتوجه الحاج المفرد بعد ذلك إلى مزدلفة التي يبقى فيها حتى الفجر، ثم يتوجه إلى منى ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. يحلق الحاج رأسه أو يحلق ويغتسل. يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ثم يعود الحاج إلى منى ليبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر فقط إذا كان متعجلا، ويزيد عليها ليلة الثالث عشر إذا أراد التأخير، ويرمي في كل يوم منها الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى جمرة العقبة. يعود الحاج إلى مكة ليطوف سبعة أشواط طواف الوداع. وبهذا مستمعينا الكرام يكون من حج مفردا قد أكمل مناسك الحج أي حج الإفراد، وله بعد ذلك أن يعتمر، وله أيضا أن يزور المدينة استحبابا. أما النوع الثاني من أنواع الحج مستمعينا الكرام فهو حج القران، وسمي قرانا لأنه يقرن فيه بين الحج والعمرة، فينوي فيه الحاج عند إحرامه للحج والعمرة معا فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة، وله ثلاث صور، يكون بالإحرام للحج والعمرة معا في وقت واحد وإحرام واحد، أو إدخال الحج على العمرة أي يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعود عمل الحج ولا يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير بعد أن ينهي أعمال العمرة من طواف وسعي، إذ يجب عليه أن يبقى محرما ملتزما بأحكام الإحرام لإتمام أعمال الحج ويكون بذلك قارنا. وإدخال العمرة على الحج وذلك بالإحرام للحج وحده ثم إدخال العمرة عليه، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة بأن هذه الصورة لا تصح، وخالفهم الحنابلة القائلين بصحتها، وخالفهم الأحناف القائلين بصحتها، على أن الحاج المقرن عليه الهدي أو الدم وهو واجب، وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده. ولنأتي الآن مستمعينا إلى خطوات حج القران. أولا يحرم من الميقات المحدد كما حددنا ذلك وبيناه في المواقيت المكانية، الميقات المحدد لبلده، فيحرم قائلا لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، ثم إن وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة، وفي اليوم الثامن يبيت الحاج في منى، وفي اليوم التاسع يوم عرفة يقف مع الحجيج لأداء ركن الحج الأكبر، وبعد غروب الشمس في اليوم التاسع عليه الاتجاه إلى مزدلفة للمبيت فيها، وفي اليوم العاشر بعد شروق الشمس يرمي الحاج الجمرة الأولى يوم النحر أي يوم العيد، ثم يذهب
ليذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بمقدار أنملة فقط، ثم يتحلل من الإحرام، ويسمى هذا بالتحلل الأول بالنسبة لمن حج قارناً. ثم يتجه الحاج إلى طواف الإفاضة، وليس على الحاج سعي إذا قام بالسعي بعد طواف القدوم، ثم يحق للحاج التحلل الثاني. وفي الأيام 11، 12، و13 من ذي الحجة يرمي الجمرات في منى، ويجوز التعجل وترك منى في اليوم 12 قبل غروب الشمس، ثم يقوم الحاج بطواف الوداع، وبهذا يكون قد أكمل مناسك هذا الحج، حج القران.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من الركن الخامس. مستمعينا الكرام، ذكرنا قبل الفاصل نوعين من أنواع الحج، ألا وهما حج الإفراد وحج القران. أما النوع الثالث والنسك الثالث من الحج فهو حج التمتع. في حج التمتع وفي هذا النوع المخصوص من الحج يقدم الحاج في حج التمتع يقدم الحاج العمرة على الحج ويتحلل من إحرامه بينهما، ويسمى هذا النوع من أنواع الحج بالتمتع لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة. في حج التمتع يحرم الحاج للعمرة وحدها في أشهر الحج فردا، وصل مكة وطاف وسعى للعمرة ثم حلق أو قصر، حتى إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية وهو يوم الثامن أحرم بالحج وحده وأتى بجميع خطواته بعد ذلك. أما هذه الخطوات فهي كالتالي: الإحرام لعمرة التمتع من الميقات المحدد قائلا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإذا وصل مكة طاف طواف العمرة ثم سعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي خاص بالعمرة، ثم يتحلل من عمرته فيحلق شعره أو يقصر ويحل إحرامه ويلبس ملابسه العادية، وبهذا تنتهي عمرة التمتع. حتى إذا جاء موعد الحج في يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية أحرم الحاج من جديد، لكن دون الذهاب لميقات الإحرام ببلده، بل يحرم من مكة المكرمة، فيكتفي بالإحرام من مكة قائلا لبيك اللهم حجا، ثم يتوجه إلى منى في اليوم الثامن للمبيت هناك، ثم يقف في عرفة في اليوم التاسع، ثم يذهب إلى مزدلفة بعد مغيب شمس يوم عرفة في اليوم العاشر، وبعد شروق الشمس يرمي الحاج جمرة العقبة ثم يذبح الهدي ويحلق أو يقصر إن كان رجلا، وتقصر قليلا إن كانت امرأة، وبعد أن يحلق الحاج أو يقصر يحق له التحلل ويسمى بالتحلل الأول. يتجه الحاج المتمتع لطواف الإفاضة والسعي، ثم يحق له التحلل الثاني، وفي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات الثلاث، ويجوز للحاج التعجل وترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ثم يطوف طواف الوداع. هذه مستمعينا الكرام هي أنواع الحج الثلاثة على ما فيها من تشابه وما فيها من اختلاف، وما يلزم الحاج في كل نوع من هذه الأنواع. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأسأله أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيد حجاج بلادنا من بيته العتيق بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. في الختام أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه واتبعوا سنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد في برنامجكم من محراب النبوة. وفي هذا اللقاء سنتحدث معكم عن موضوع عظيم ينبغي على المسلم أن يهتم به وأن يعيره الاهتمام الكبير، وقد جاء الحث عليه في القرآن الكريم وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع هو بر الوالدين، وهو عنوان كبير وموضوع واسع لا تسعه الأوقات ولا تسعفنا فيه الحلقات، وإنما هي ومضات وإشارات نتحدث فيها معكم عن أهمية هذا الموضوع، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه ويعلمهم أهمية بر الوالدين. أيها المستمعون الأكارم، إن الآيات القرآنية الدالة على وجوب بر الوالدين كثيرة ومعلومة لا تخفى. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أهمية هذا الموضوع بالأمر المباشر تارة وبضرب القصة والمثل تارة أخرى، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، قال: فقال لعمل عملتموه؟ فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان،

قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني

الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، كما روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. أيها الأكارم، إن أعظم ما ينشده المسلم رضا ربه جل وعلا ورضاه تعالى في رضا الوالدين. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. ولعظم مكانة الأم، فقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب برها تأكيدا بالغا. ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات فيطمع فيهن الأولاد، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال النووي: فيه الحث على بر الأقارب، وأن الأم أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب فالأقرب. أيها المستمعون الكرام، بر الوالدين بركة في العمر وسعة في الرزق. فقد روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. وعلى هذا سار سلف الأمة رحمهم الله، فقد ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله، ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني، وأنت فجزاك الله خيرا، ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. الله أكبر، الله أكبر، ما أروع هذا البر وهذا الأدب. فأين هذا من بعض صور العقوق المأساوية المعاصرة التي وصلت عياذا بالله إلى حد القتل في صورة يائسة تنم عن قلة الديانة وتئن منها الفضيلة وتبكي منها الشهامة والمروءة. ومن الصور المشرقة في البر ما جاء عند ابن أبي الدنيا عن قرة عن محمد قال: كانت النخلة تبلغ بالمدينة ألفا، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها، فقيل له في ذلك، فقال: إن أمي اشتهته علي، وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. وسعيد بن أبي بردة يحدث يقول: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن ذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة.
أيها المستمعون الكرام.

0: إن للبر صورا متعددة وطرائق متنوعة، وسأذكر لكم بعضا من هذه الصور. أولا، الطاعة المطلقة ما لم يأمراك بمعصية. عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، ومنها: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم. ثانيا، النفقة عليهما وجوبا، فمن المعروف الذي تصاحبهما به أن تنفق عليهما ولا تبخل. ثالثا، النزول على رأيهما وإن خالف رأيك ما لم يضر ذلك بك أو بغيرك. ومن صور البر استرضاؤهما عند الانشغال، ومنه أيضا أن تجيب دعوتهما وتتكلم باللين معهما، ولا تمشي أمامهما إلا لضرورة، ولا تجلس قبلهما، ولا تقلقهما في نوم أو راحة، وأن تتواضع لهما، وأن تهش وتبش لهما. سادسا، ومن صور البر أيضا الدعاء لهما بعد موتهما. ففي صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي صحيح ابن ماجه: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. سابعا، إكرام صديقهما. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه وحمله على حمار كان يركبه، أي أهداه له، وأعطاه عمامة كان على رأسه قال عبد الله بن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب ويرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. مستمعي الأكارم، وكما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالبر فقد حذرا من العقوق. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. فليعتبر من يجفو أمه وأباه اتباعا لأنانيته وهواه، وليخفض لهما جناح الذل والانعطاف وعظيم البر والإتحاف. وإن مما يحسن التنبيه إليه أن بعض الوالدين لا يعينان أولادهما على البر، بل ربما تجد الابن أو البنت يسعى جاهدا لبر والديه، ولكن والده بسوء خلقه وجفوته يعيق ولده عن أن يقوم ببره. وكلما حاول الولد أن يبر بوالده أو والدته لم يتمكن بسبب جفوة هذا الأب أو الأم. فرحم الله والدا أعان أولاده على بره. ثم أنت أيها الولد تحمل ما قد تلقاه من والديك من سوء الخلق ومن الجفوة ونحو ذلك، لأنك بهذا البر إنما ترجو الأجر والثواب من الله عز وجل. وإذا سعى الولد جاهدا في بر والديه ولم يتمكن أحيانا بسبب عوائق من الوالد أو الوالدة، فإن الله عز وجل قال بعدما أمر ببر الوالدين: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فإذا علم الله من الإنسان رغبته الأكيدة في البر، لكن ذلك لم يتحقق على الوجه الذي يؤمله بسبب الوالد أو الوالدة، فإن هذه الآية فيها سلوة للأولاد من الأبناء والبنات: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء متجدد أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: يا ابو عمار، يا ابو عمار، ما تشوف كيف الشوارع نظيفة؟ النظافة من الإيمان صدق.
1: والسلام سنه يا ابو عينها.
0: انسيت شفتك صدفة ونادي افكر في النظافة.
1: حياك الله.
0: عمال النظافة والقائمين على النظافة يبذلوا جهد وعملهم مضبوط يا ولد.
1: ما هذا عملهم وكثر الله خيرهم.
0: نعم نعم، ولكن علينا واجب مثلهم.
1: كيف؟
0: إنسان جهودهم على الأقل نوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها من شان النظافة تستمر.
1: إي نعم.
0: غير هذا النظافة بتأثر أيام العيد.
1: جنود الخفاء موجودين لا تخاف، كذا كذا ذي ودك نمدحهم.
0: كم جهدهم، وبعدين لازم من مساعدتهم على مهامهم وتسهيل عملهم في أيام العيد، ما هو شي يزيد نكلف عليهم.
1: ما العيد الناس كلهم مهتمين بالنظافة الجسدية والمكانية، كيف قصدك؟
0: يا أخي الناس تشتغل بذبح الأضاحي وهات يا بيهات من الحلويات والمشروبات المتنوعة وأصناف المأكولة ذي جهزوها للعيد.
1: أيوة.
0: وعمال النظافة يسابقوا عقارب الساعة لجمع أكوام المخلفات مثل النفايات المنزلية ومخلفات التسويق وبقايا الأضاحي وما يخلفه الذبح والشوي وغير ذلك من الأشياء.
1: قد أغلب الناس يذبح عند الجزار.
0: طيب، وذي يذبحوا في بيوتهم، وذي يشتوا، وذي بعد الأكل، وذي
1: أهم شيء يجمعوها في مكانها.
0: هذا أقل قليل، وقده عمل شاق خصوصا والناس معيدين ومبتهنين وهم في عملهم، لكن سال فلا قد الواحد ملتزم بهذا الشيء.
1: أما غيره معك حق.
0: يا رجال عليك تشوف الشوارع والأزقة والمداخل وأصحاب المحلات التجارية، حتى عند أصحاب البسطات وعند من يستغل الأماكن المفتوحة من مختلف الباعة وغيرهم، وغير أكوام كبيرة من المخلفات.
1: اي والله إنك صادق.
0: وعاد غير المنظر المقزز، أما رائحة كريهة أو الخوف من الحشرات الضارة التي تسببها النفايات خاصة هذه قريبة من البيوت.
1: اي والله، الله يعين عمال النظافة
0: ويعيننا نعاونهم بالقيام بما هو علينا.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكوها.
2: هي ملم طيب، مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
6: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو ما أعلنه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن الرئيس دونالد ترامب أول أمس الأثنين عن تعليق هجوم كان مزمعا يوم الثلاثاء على إيران للسماح بسير المفاوضات بشان التفاوت لإنهاء الحرب بين شان اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي، لمناقشة هذا الخبر. فاصل ونعود إليكم. أستاذ حسين، نرحب بك في الإذاعة ونشكر دائما حضورك معنا.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام يا أستاذ.
0: حقيقة الأمر الوضع الحرب الأمريكية الإيرانية يعني أخذت مساحة كثير من الشد والجذب والتوتر، حتى أن أغلب المحللين صار يعني لا يستطيع قراءة إلى أين تتجه، لأنها ليست أزمة، هي حرب حقيقة. الأمر تتخلى لها هدنة، وبالتالي نحن لا نقول أزمة، ممكن نقول أزمة طاقة كمنتج جانبي لهذه الحرب. صحيح. لكن نحن نقول الحرب، هل نعود إلى الحرب أو سيظل هذا التوتر دائم في منطقة الخليج؟
1: تحية لك يا أستاذ والمستمعين الكرام. أنت يعني أنت المفروض إحنا نكون نستضيفك إحنا، يعني أنت أستاذنا في هذا المجال ومتبحر في هذا الإطار. لكن في قضية الحرب كما أشرت أنت إنه الحرب لا تزال مستمرة، حتى الهدنة كل فترة ترامب يمددها من
0: رأسه، وأيضا يعني تشهد هذه الهدنة اختراقات من قبل أطراف غير رسمية.
1: بالضبط.
0: وتابع لإيران
1: وتحاول يعني حق الكويت، اللي راحوا للكويت شو يحتلوا الجزيرة، واللي راحوا
0: إطلاق
1: المسيرات. نعم. ويوم للإمارات ويوم للسعودية. وبالتالي أعتقد أنه التخوفات التي كانت منذ البداية، وهذا الذي حسبتها الدول الخليج وعلى رأسها يمكن المملكة العربية السعودية، حول أنه الحرب ليست حربنا، هي حرب نتنياهو في البداية من الأساس.
0: نعم.
1: وبالتالي توريط الخليج ربما هي خطة، أو قد تكون يمكن رغبة مشتركة بين الإيرانيين وبين الإسرائيليين، وبالتالي الجميع بيحاول يجر الخليج.
0: طبعا إذا كان الأمر كذلك، يعني بعد هذه الحرب التي استمرت 40 يوم، هي في الحقيقة الأمر هناك أضرار وربما هزيمة يعني، لكن إيران حولت هذه الهزيمة العسكرية إلى مراوغة طويلة يعني، وبالتالي أصبح عبء الانتصار، أصبح يعني الحديث عن انتصار أمريكي في ظل المراوغة الإيرانية مشكوك فيه.
1: بالضبط.
0: فالخبر الذي نناقشه اليوم هو أنه هناك إرجاء لعمل عسكري من قبل الرئيس الأمريكي. فالسؤال، هل ستعود الولايات المتحدة للحرب لتكميل أو استكمال انتصار حاسم؟
1: مثلا في مؤشرات أعتقد أني يعني عالية استشعار خطر كبير. يعني مثلا الأتراك في بعض الأخبار في وكالة الأناضول أنه زادوا من تشديد الحراسات في الحدود،
0: الحدود التركية
1: إيران. نعم. ويتوقعون الحرب ستكون حرب مختلفة هذا المرة، باعتبار أنه ما يكونش لن تكون الحرب مثل المرة الماضية، يعني في 40 اليوم قصف وغيرها من الصواريخ والطائرات، ربما يكون هناك تدخل عسكري أو دعم للمسلح المعارضة. أيضا التلفزيون الإيراني بين الفين والأخرى هذا الفترة بالذات ينقل مشاهد وصور وفيديوهات إنه بيدربوا النساء والأطفال والرجال،
0: يعني تعبية.
1: أيوة، بيدربوا على أسلحة، بيعتبر إنه يتوقع أن تكون هناك حرب شوارع. يعني الحرب الذي بيقول عنها ترامب الآن قد تكون حرب برية، يعني اقتحام، احتلال، دعم معارضة أو من هذا القبيل. يعني طيب، هذا الذي بيفعله الإيرانيين وأيضا التي تتهيأ لها الدول المجاورة.
0: طيب، لكن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب يطرح سؤال أيضا، لماذا أوقفت الحرب؟ هل حققت انتصار أو أنها أرادت استكمال الانتصار بالمفاوضات ولم تحصل على ذلك؟ يعني هناك وقف الحرب ثم العودة إلى الحرب حاجة إلى تفسير.
1: بالضبط. وهي أيضا سؤال ثاني، يعني هل كانت الحرب مخطط لها وكانت في وقتها، أم أن هناك مثلا خطة خدعة بها نتنياهو والموساد، وأنه يتم قتل المرشد بعدين يتم ثورة ويخرجوا الناس، وكانت يعني عبارة عن تجربة فاشلة. يعني هذه كلها الأسئلة تردد في أو في الأوساط الأمريكية. لكن في المجمل أعتقد أنه زيارة ترامب لما زار الصين كان يحاول يهدئ الوضع لما زار الصين، باعتقادي أنه الحرب بحد ذاتها، الحرب الإيرانية خاصة التدخل العنيف الذي جاء لأمريكا وجاءت هذه البوارج وهذا الأسلحة التي أو هذا الترسانة الذي ربما تفوق ما تم في احتلال العراق، وانت ممكن شاهد تابعت في تلك الفترة. لا فهم يقولون انه في هي كانت حرب للتغيير في الشرق الاوسط، يعني ابعد من ايران، وهذا الذي اخر الله يعني دخول الصين ربما.
0: طيب على ذكر يعني زيارة الرئيس الامريكي للصين، من المؤكد ان الحرب الايرانية الامريكية وخاصة ان جمهورية الصين الشعبية تعتمد اعتماد كبير على مضيق هرمز فيما يتعلق بالطاقة، أكيد أنها صحيح. كانت على طاولة المباحثات أو طاولة النقاش. ما الذي تتوقع أن حصل في القمة الصينية الأمريكية؟
1: هو بعد القمة الصينية الأمريكية لحق الروس الروسي لحق هذا، وهو أيضا يقول أن هذا في التجاذب والاستقطاب الحاد الآن، أن العالم الآن ما بش حد رئيس فصل، يعني الآن كل العالم كله مشتت
0: مخاض
1: وكل واحد يشي يفرض نظام دولي، وهو وهذه تمر في كل فترة. ربما هي كانت أبرز يعني مؤشر أو مقدمات الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية، وهذا الذي يجري الآن. يعني فيه نظام دولي يتشكل، والروس الإيرانيين الروس والصينيين يشكلوا محور، والأمريكان بدأ يفقد حتى الأوروبيين، يعني بالتالي في مخاض الآن.
0: هذا أكيد في مخاض، لكن نحن نعود إلى مثلا القمة الأمريكية الصينية. يعني هناك اختلاف مصالح واضح بين بكين وواشنطن فيما يتعلق بالحرب. الصين تعتمد على امدادات النفط من الشرق الأوسط ومن مضيق هرمز، والأمريكيين يفرضون حصار أيضا. كيف تتوقع يعني النتائج، كيف تتوقع نغش الوضع؟ يعني
1: بالضبط التوتر ربما بدا اكثر من ربما ما تعمقت انا في متابعه الحدث بشكل عام، لانه ملفاتهم كثيره، لكن ما يطلع من خلال النقاشات او المؤشرات. يعني خاصه امس وانا المرسلت لي المحاور اعد الحلقه، قرات لفت انتباهي تصريح الرئيس وزير الخارجيه الامريكي السابق انتوني بلينكن، وهو بيتكلم عن انه يعني اذا اشتينا نتكلم احنا والصين، يعني امريكا مع الصين، قال الصين تسبقنا بخطوتين، الصين عندها الاقتصاد افضل، الصين عندها يعني انتاج افضل، الصين عندها يعني مهندسين ومبرمجين ربما افضل منا. فيقول لك اذا اشتينا نكون احنا والصين راس براس ما نقدر، فقال يجب ان نكون مع الاوروبيين والكنديين واليابانيين والكوريين،
0: يعني نعيد التحالف القديم بين الولايات المتحده وشركائها التقليديين يعني في المحيط الهادي وفي الاتحاد الاوروبي.
1: وختمها بانه اذا وصلنا هؤلاء كلنا فيمكن نوصل الى 50-50، يعني 50-50، 50% ب 50%،
0: يعني نعمل توازن.
1: نعمل توازن باعتبار انه بيحسب الصين الان اصبحت 50% من
0: الاقتصاد
1: والتطور والتكنولوجيا وغيره. نعم. وبالتالي هذه المواضيع الطويله والكبيره والمعقده والتي طرحت في الطاوله الامريكيه الصينيه، اعتقد انه فيه نتائج. ابرز نتائجها عوده ترامب، اول ما رجع له انا اقول لك الحرب قد كانت بكره، بس ولي العهد السعودي والقطري والاماراتي اتصلوا بي واجلتها.
0: هذا ما يقوله ترامب،
1: هذا قاله ترامب. اي هو مؤشر انه جاء بعد الصين، يعني لما جاء الصين كانه يؤشر للصين انه
0: بين وهذا السؤال الذي كنت سوف اطرح عليك، يعني لماذا جاءت تصريحات ترامب حاده بالتهديد للعوده الى الحرب بعد عودته من العاصمه الصينيه بكين؟
1: يبدو انه فيه نقاط لم يتم الاتفاق عليها، وهي ايضا واحده من النقاط التي كانت تقال ان واحده من اسباب الحرب او من تداعيات او من الاسباب التي الامريكان يخوضوا حرب فيها على ايران، جاءت بعد حق فنزويلا، وبالتالي هي جزء من حصار الصين، يعني من الحصار البعيد للصين. فهو يمكن وصل للصين بينهم نقاط ما اتفقوش عليها او يريدوا ان يتفقوا عليها في القريب العاجل، ويضغط على الصين بدل ما يضغط عليهم بالحصار الاقتصادي والضرائب، يمكن يقول لهم عاد أمني إيران أحسن، يعني إذا أنا أنفذ يعني أضرب عصفورين بحجر، أضعف النظام الإيراني وأيضا يعني أضيق على الصادرات.
0: نعود إلى أهل المنطقة، إلى ضفتي الخليج، الإيرانيين والعرب.
1: صحيح.
0: دعنا نعود إلى هناك. إذا كان العرب أو الدول الخليجية العربية يعني بقيادة السعودية لا تفضل الذهاب إلى الحرب، وهي في الحقيقة يعني هو خيار استراتيجي هذا.
1: صحيح.
0: إذا أرادت هذه المنطقة أن تنمو فعليها أن تسلك سلوك السلام وأن تحول الفائض المالي إلى تنمية.
1: بالضبط.
0: وهذا فالبحث عن السلام هو أمر استراتيجي أكثر من البحث عن الحرب.
1: وأكثر صعوبة.
0: السياسة السعودية تتجه هذا الاتجاه، وهذا معلن طبعا خياراتها، وهي خيارات سليمة وعقلانية، لأن هذه المنطقة تعبت من الحروب.
1: صحيح.
0: الأمر. لكن هل هناك حوار يجب أن يكون على ضفتي الخليج من أجل سلامة هذه الشعوب وحفظ خيراتها، سواء الشعوب الإيرانية أو الشعوب العربية؟
1: وأعتقد أنه مثل ما كتب تركيا الفيصل في مقال، وهو بيتكلم عن ثمن الحرب، يعني لو كان هناك حرب بيكون فيها ثمن كبير جدا من الإنسان والتنمية
0: أكيد.
1: لكن من ضمن ما يقوله السياسيين الخليجيين سواء في الحكومة أو في الاستخبارات أو غيرها، يقول لك أنه إحنا بنتلقى الضربات وبعدين يجينا الاتصال من الإيرانيين، يعني في نفس اليوم يعني. ففيه أعتقد في تواصل وفي حوار، ولكن الإيرانيين الآن يعني ظهروا، أنا استغربت،
0: ظهروا يعني أكثر صلابة ووحشية يعني.
1: وحشية. نعم. عالية. أنا استغربت من
0: نعم يعني هم يقولون أنهم يريدون عودة السلام بقيادة، شوف الخطاب الإيراني متناقض علينا أن نكون صريحين يعني.
1: جدا بالضبط.
0: هم يريدون، هم يقولون في خطابهم نحن نريد أن دول المنطقة تبني المنطقة. طيب تمام، هذا خيار يعني قد يكون يعني قابل للنقاش
1: وهو يحتاج إلى،
0: لكن هل هذا يتناسب مع عملية التهديد المستمرة، عملية النزق في العمل العسكري، أو
1: حجم
0: الميليشيات غير النظامية التي تحرضها وتمولها إيران؟ يعني أريدكم تفسر هذا يعني الإيرانيين بالضبط يعني.
1: أنا سمعت، وأيضا حجم الاستهداف الذي تم، يعني إذا كانت الصواريخ التي سقطت أو ضربت بها دول الخليج 70% من الصواريخ و30% لإسرائيل في خلال 40 اليوم، وبالتالي يعني ما أنت لا تثب... يعني أنت بتقول أنك العدو الأول لك هو العرب.
0: نعم، هو من خطط الإسرائيلي، هو من خطط،
1: والإسرائيلي هو ذي خطط، وهو ذي نعم. هو ذي نفذ، وهو ذي قصف، وهو ذي بدأ.
0: نعم.
1: ولو الإيراني يعني مثلا يريد أن يثبت حسن النيابة يقول العرب كونوا معنا ولا تخلوش الأمريكاني ينطلقوا من أراضيكم، مع أنه كل التصريحات تقول أنه لن نقبل أن الأمريكيين أن ينطلقوا من هناك. لكن أنا لفت انتباهي تصريح لوزير لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في لقاء مع الجزيرة الأخير.
0: نعم.
1: في كلمة أنا استغربت منها للأمانة، يعني قال لك أنه إحنا ما بنتواصل مع الإيرانيين، قال نريدهم أن يفسروا لنا سبب العداوة لضرب دول الخليج.
0: نعم.
1: ويقول لك أنه يفسروا لنا، أنا استغربت يعني بالله عليك عادك شيء تفسير، وقد هو الآن يعني لو تسأل طفل يمني ولا طفل سوري يقول لك كيف العداوة،
0: وكم
1: يعني
0: تاريخ العداوة هذا،
1: تاريخ العداوة
0: منذ أن أتت الثورة الإيرانية، هو شنت خطاب معادي.
1: أيوة.
0: للخليج بدءا من العراق وانتهاء بسلطنة عمان وامتدادا إلى الأردن ومصر وحتى اليمن في الثمانينات
1: بلا شك.
0: يعني هذه هي الحقيقة
1: التاريخية. هذه نشي نفتح هذا
0: يعني لماذا يعني نحن نصم أذاننا كعرب عن هذا الواقع؟
1: صحيح. هو حتى هو الإيراني لحد اللحظة مش معترف أنه بالثقافة الإسلامية، يعني هو لا يزال يرى نفسه أنه فارسي أكثر من كونه
0: لا هو يرى يعني. هل هو يرى أن الإسلام هو الثورة الإيرانية؟
1: لا يرى الإسلام الثورة الإيرانية، هو مع الثورة الفارسية حق عادوا أقوى يعني الثقافة الفارسية،
0: لكن هو يعتقد أنه هو الوكيل الحصري
1: بالضبط
0: بواسطة الثورة.
1: أحسنت، وهذا التعريف الأصح يا أستاذ، أنه حاول أنه يجير الإسلام لصالح.
0: هذا ما يجب أن، ولو أننا خرجنا على الموضوع، هذا ما يجب أن يكون على طاولة النقاش العربي
1: بالضبط.
0: الإيراني أن حصل يعني حسمة الدعي إيران، وهي غير صادقة طبعا.
1: صحيح.
0: من خلال السلوك طبعا. الآن نخرج إلى هذا التوتر الأمريكي الإيراني الذي يبدو أنه سوف يأخذ طابع الاستمرار أو شد الحبل، وانعكاساته على مستقبل الطاقة والأسواق، وهل تشكل الانعكاسات الاقتصادية ضغوط على الجانبين؟
1: وأعتقد أنه يمكن أبعد، يعني بالنسبة للإيرانيين ما كان يقول الأمريكيين أن الحصار للنفط أنه سيفيض منصات النفط، هذه الخزانات وفاضت، يعني أنا شفت أمس فيديو واحد قطري بيصور قد النفط الذي يتدفق وصل الى قطر يعني. بالتالي فاضت براميل الانتاج التي الخزانات التي يعبوها من وهي ربما هي خزانات لا يستطيع التحكم بها الايرانيين فاتح لها تعبي
0: السفن
1: الخزانات
0: هذا من من من من من خارج
1: من خارج,
0: من خارج. نعم.
1: وهذا اللي قالوا الامريكيين حددوا يمكن ما ادري شهر وشويه وبات فيض البراميل او اعتقد فاضت. وايضا العجز الايراني بالنسبه لل
0: الان هناك عمليه كوارث بيئيه
1: جدا لا أبعد حد يعني خسارة في النفط خسارة في غيرها من الارتفاع الأسعار وهبوط التضخم في العملة الإيرانيين دفعوا الثمن. أيضا هناك ارتفاع في أسعار النفط في أمريكا وأيضا الأوروبيين يشعرون أنه إذا طالت الأزمة بهذا الشكل ربما تتحول العمر إلى حرب موانئ.
2: نعم. هل الضغط في أسواق الطاقة يشكل على أي من الطرفين أكثر على إيران ولا على أمريكا؟
1: وهذه حسابات يستشيل لها يعني ربما هي على إيران أكثر يعني الإيرانيين هم الأكثر ضحية يعني.
2: إلى جانب آخر فيما تحاول إيران يعني عبر المراوغة يعني طمس معالم الهزيمة.
1: جميل جميل جميل.
2: يعني في نفس الوقت لكن هناك مؤشر كبير داخل الشارع اللي هو مضاعفة الأسعار وتضخم غير عادي إلى أي حد مع أن هذا التضخم أتى على تضخم متراكم إلى أي حد يعني يمكن الجانب الاقتصادي يشكل ضغط على إيران.
1: هي واحدة من يمكن واحدة من الأهداف الغير معلنة يعني ما يتم الآن من خلال المراوغة. إحنا نتحدث عن أمريكا وأمريكا لديها يعني وسائلها
2: لديها متسع من الوقت
1: فسح معها وقت كبير وأيضا لديها مش معقول أنه بهذا الارتجالية التي صورها الإعلام أنه نتنياهو جاء ضحك عليه وصدق يعني. بالتالي المماطلة في توسيع الهدن وتأخيرها وكل يوم نشين فعل كذا يبدو أن الأمريكيين يرصدوا ومعهم تقييم وكل مرة يقولوا مثلا قدر المؤشر بدأ يعني مؤشر التململ للناس ووصلهم إلى الضجر هي جزء من تثوير الناس وهذا بيفعلها في كوبا في كوبا أعتقد في هذا الفترة يعني الحصار الاقتصادي والتجويع والإطفاء الكهرباء. وبالتالي أعتقد أنه سلاح واحد من الأسلحة التي يستخدمها الأمريكيين الآن. هذا الخطاب الإيراني لا يزال يبيع شعارات للناس لكن ماذا يشوف ما كتبه جواد ظريف وهو واحد من السياسيين الذي كان له يعني كان مؤثر في يعني قال لهم انه يجب ان نخرج من هذا من دوامه استهلاك الشعارات.
2: لكن هذا يقودنا الى سؤال يعني طالما انت تكلمت عن جواد ظريف ربما بزشكيان الرئيس ربما
1: وهو ايضا الرئيس
2: المؤسسه السياسيه هل هناك مؤسسه سياسيه قادره على اتخاذ قرار او دبلوماسيه لها تاثير ام ان الامور يعني بيد قياده الميليشيات او العسكر؟
1: يبدو انه ما يقولها طبعا الايرانيين هو كل واحد له تفسيره يعني مثلا الذي يظهر الان في خلال الفتره الاخيره انه فيه تيار من الجدد هؤلاء الحرس الثوري هم الذي يديروا المشهد يعني لا يوجد هناك اي مؤشر على عمل
2: يعني سياسي هل هناك مساحه للسياسيين؟
1: ما
2: يعني عندما يقول جواد ظريف انه يجب ان نخرج لا يعني كلام
1: ما فيش
2: سياسي يعني اننا ناخذ ونعطي يعني ضمن صفقات محدده ونخرج من المأزق لكن هذا كلام سياسي. هل هناك مؤسسه الحكم الفعليه داخل الحرس الثوري تستجيب لمثل هذا الطرح السياسي؟
1: ما فيش تقل كلامه خرج كانه واحد ناشط
2: هو خارج السلطه
1: لا هو كان قبل بزكشكان هو كان اعتقد المرشد عينه نائب استراتيجي وبعدين هو استقال يعني في خلال الأسبوع لأنه بيقول إنه سهل اكتبونا في هذا الكلام حقكم وهو له خطه الإصلاحي مختلف يعني مع إنه أكثر واحد كان متشدد ضد العرب لكن هو بيقول إحنا يجب أن ننتقل من إيران الثورة إلى إيران الدولة. لكن حتى الآن الرئيس الإيراني يقول إنه مساحته في الحركة ضعيفة يعني أعتقد إنه إيران الآن دخلت في متاهة صعبة جدا
2: هنا على مستوى على المستوى الداخلي. نحن نعرف في التاريخ الإيراني السياسي الحديث يعني منذ إقامة الثورة أن هناك عمليات نقد داخل الثورة
0: الثورة، هناك تيار إصلاحي يعني برز بشكل كبير أثناء وجود الرئيس خاتمي، وهناك أصوات إصلاحية يعني هذه كلها طالب أنهم يخرجون من مسألة الثورة إلى مسألة الدولة، وهذه مسألة طالت يعني ما الثورات التي غيرت العالم لم تستمر بهذا الشكل، ومع العلم أنها ليست ثورة، هي عمل إحياء تاريخية.
1: جميل.
0: ليست
1: جميل.
0: ثورة يعني، ولا يجب أن يكون في عقل أي واحد أن هناك ثورة في إيران. صحيح. هذا مسمى خاطي لعملية ارتداد رجعي كهنوتي تاريخي.
1: يا سلام عليك.
0: على قلب
1: يا سلام عليك، مدلول المصطلح ما هوش لا ينطبق عليهم اطلاقا،
0: لا ينطبق عليهم. ولكن اذا اخذنا فكر الايراني، هذه المعمعه يعني ما بين تيارات مختلفه داخل ايران الان في ظل الضرب العسكري، يعني انت اين ترجح السلطه الحقيقيه، اين تكمن؟ يعني
1: هو يبدو ان في هناك انفلات غير عادي، يعني ما حدث الان يعني الاختراق الاسرائيلي الذي ظهر ربما ما حصلش في التاريخ، يعني
0: كبير جدا.
1: يعني وصل على مستوى، انا كنت اقرا قصه واحد دخل قد كان هو مسؤول الامن السبراني حقهم، هو المؤسس لهم، هو الذي كشف عماد مغنيه، وهو الذي كشف البرنامج النووي، واحد من عيالهم من عيال القياده. اعتقد انه فيه يعني في اختراق اعمق من هذا، وربما الاختراق هذا واحد من مظاهره ضرب دول الخليج، ربما ان هناك تيار في الحرس الثوري يتبع الموساد الاسرائيلي بشكل مباشر، وهذا يمكن واحده من المؤشرات حق القاعده التي ظهرت في النجف، يعني قاعده اسرائيليه عسكريه
0: التي قاعده في ايران
3: وفي المناطق الشيعيه
1: في المناطق الشيعيه
3: في المرجعيه
1: في اعمق قلب ما اعرف الا راعي، يعني حتى هم مش عارفين يعني كوارث. فبالتالي ربما اذا وقفت الحرب ربما ستنهار ايران، يعني يبدو أن السلطة انتهى تاريخها.
0: طيب، فلتكن إيران كما كانت أو كما هو قدرها، في الغالب العثور على سلام لا يتم إلا بتوازن.
1: جميل، صحيح.
0: الدول العربية فقدت التوازن منذ سقوط النظام العراقي في 2003، يعني وهذه الكل يتحدث عنها أنها اختلال كبير في المنطقة، بغض النظر يعني كيف كان هذا النظام أو كيف وضعه، يعني الكل يتحدث أن هناك اختلال في التوازن الاستراتيجي. إلى الآن من 2003 نحن أمام 22 سنة من الدماء ومن الاهتزازات ومن الكوارث يعني في المحيط الخليجي والعراقي والشامي أيضا حتى اليمني يعني جنوب الجزيرة العربية. كيف يمكننا اليوم الحديث عن استراتيجية إعادة التوازن إذا أردنا يعني سلام غير مستجد؟
1: مؤشرات خطط محمد بن سلمان أعتقد أني واحدة من الذي يجب أن نرقبها كعالم عربي، نرى أن فيه حركة يعني مدروسة، وفي توازن الآن، في لعب مع الأطراف كلها، يعني بيتواصل مع الصينيين، يتواصل مع الأوكران، يتواصل مع الروس، يتواصل مع الأمريكان، فيه مع فريق نشط وذكي. فيه لا تزال بعض الخلافات الخليجية، هذه واحدة من الإشكاليات التي تخيف نوعا ما، في محاولة تمترس بين مشروعين، وهذا يمكن أن يحتوى. أعتقد أنه فيه تواصل واتصال من السعودية، محاولة احتواء الأزمة والخلافات بينهم بين الإمارات. أعتقد أنه فيه بلورة أو نموذج لمشروع عربي وإسلامي، يعني ما ذكر أمس رويترز لما يقولوا أنه الباكستانيين أوصلوا نشروا 8000 جندي و18 طائرة وغيرها من الأنظمة. أعتقد أنه فيه محاولة لتكوين مشروع، وهو هذا الغائب، هو الغائب الآن من 100 سنة، أنه ما فيش احنا خلاص بقينا منطقة مهمشة، منطقة منسية، وكل العالم يجي يضارب عندنا، يعني
0: اصبحنا ساحة صراع. هذه اصلا نتيجة على الفراغ الامني
1: بالضبط،
0: الاماكن يعني في العالم العربي نتيجة على الفراغ الامني، لان ما فيش عندنا مظلة امنية لا بالتعاون مع قوى خارج العالم العربي ولا داخل العالم.
1: بالضبط، وهذه هي الاشكالية التي لا ندفع ثمنها غاليا.
0: طبعا نعود يعني الوضع الايراني طبعا مربك، ونعم في اليمن ايضا هناك ارتباط مصيري بهذا الوضع، يعني
1: صحيح،
0: ويعني كيمنيين يراقبون هذا الوضع يعني باندفاع كبير جدا ماذا يحصل في إيران، نتيجة انعكاسها على الساحة الداخلية اليمنية، هو الصراع المتفجر في اليمن منذ عقد أكثر من عقد من الزمن. الآن كيف يمكننا يعني كيف ينعكس ما يجري في الخليج وهو غير واضح إلى الآن، يعني هناك شد وجذب كما تحدثنا في بداية الحلقة، لكن كيف ينعكس ذلك على اليمن، وهل يمكننا البحث عن حلول أيضا بقطع الحبل السري ما بين صنعاء وطهران؟
1: أعتقد أنه قطع الحبل السري قد حاولوا كثير ما نجحوش، لأنه الحرس الثوري بيشوف أنه هذا
0: مكسب
1: ولا المولود الذي ما عاد باقي الله، يعني بالنسبة للإيرانيين بيشوفون ما عاد حد قد انتهوا كلهم ما عاد باقي الله.
0: ويجب أن يهتم يعطى الاهتمام أكبر،
1: يعطى الاهتمام باعتبار أنه في ساحة يعني على الخاصة المملكة العربية السعودية، يعني هو أقرب سلاح للسعودية. وبالتالي أعتقد أنه خطاب عبد الفتاح الحوثي أول أمس هو يتكلم يعني حتى النبره الدفاع عن السلاح النووي الايراني، انه ايران لا تريد السلاح النووي، يعني
0: بدا يعني نيابه عنهم،
1: اي كانه ناطق باسم الايرانيين.
0: هذه المشكله معناها،
1: وهذه خطوره، وايضا تلميحات باب المندب. واعتقد انه يعني
0: هو هذا الامرين،
1: يا خروج بمعركه يا وصول الى اتفاق ناجز معهم.
0: لكن يعني انت ترى، وانت يعني من اوائل الناشطين والصحفيين الذين اهتموا بوضع يعني سمح لك وقتك انك تكون من اوائل الناشطين والذين لديهم تراكم في مراقبه الصراع. السؤال بالضبط، يعني انت الان وصلتنا الى يسنو، لا يمكن او ان هذا ان الارتباط الحوثي الايراني هو ارتباط مصيري، وهذا ما لا نريد أن نسمعه طبعاً كيف
1: وما كان ما كنا نتمناها من زمان. يعني حتى هم من قبل، يعني لو عدنا إلى تاريخ الإمامة، لو كانوا يريدوا أن يعودوا إلى تاريخ الإمامة، فالإمامة ترى نفسها أني أفضل من الاثنى عشرية، يعني عدوا لا يزالوا في حتى في المذهب ما كانوا يقبلوا الاثنى عشرية، كانوا يعتبرون الاثنى عشرية واحدة من المذاهب. وأنا قرأت في واحد من المنظرين للزيدية هو بيقول لك أنه حديث أنه ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال 72 كلها قال فرقة الشيعة، وبالتالي هم يروا أنفسهم أفضل. هذا جاء منبطح بشكل غير عادي وينفذ كل أجندات إيران بشكل يعني متماهي.
0: يعني بالنسبة للإمامة والزيدية هذه اجتثت 13 في اليمن، يعني علينا نكون صريحين،
1: بشكل كبير جدا تجاوزتها وطوعتها.
0: أيوة، كفقه محلي علينا أنه ندفنها.
1: صحيح، هو اصلا هو لي انا من قناعتي ما فيش حاجه بها فيك زيدي، يعني كلها يعني هو يعني مجرد ان حصان طروادة الوصول الى السياسه. وبالتالي قصه الحوثيين هم يعني مولود ايراني خاص
0: يعني خاص وخالص فعلا،
1: وبالتالي
0: ونقي ومولود من رحم الاثنى عشريه الثوريه الجديده
1: بلا شك.
0: هذا ما يجب
1: بشكل مطلق، ولن يقبل الا ان يكون ايرانيا. اذا في عقلاء داخلهم ما اعتقد ان باقي عقلاء، ويبدو ان في تفكك كبير جدا الان فيما بينهم. اعتقد يعني في قضيه خطيره يا استاذ حسين حق الصحفي الاسرائيلي اللي جاء صورهم كلهم يعني ودخل كل المؤسسات، هذا ما كشفت عنه صحيفه معارف الاسرائيليه.
0: نعم،
1: اللي كانوا يقولوا هذا الواقف ضد غزه مع غزه.
0: ها،
1: فهم مخترقين، ويبدو انه تحتاج الى ترتيب في الشرعيه، وسيكون يمكن امرهم اسهل من بشار الاسد في اعتقادي.
0: طيب نعود إلى الشرعية. الشرعية الآن يعني هي الجبهة الأمامية لمواجهة المشروع الإيراني يعني في اليمن. يعني تقييم سريع، هل الأمور تمضي جيدا الآن؟
1: في تأخر وفي تباطؤ وفي تضييع الفرص لا تزال متكررة، أعتقد أن لدى كل حكومة. وللأسف الشديد ما فيش معنا آلية متابعة ومحاسبة، لا عدا المسؤولين حقنا يمكن يجلسوا مع الإعلام اليمني ويتحدثوا مع الناس وتسائلهم وتناقشهم وتخلي الشعب يشهد عليهم، ولا معنا مجلس النواب يناقش ويسائل. وبالتالي فيه ضعف وتراخي، وأعتقد المسؤولين حقنا ركنوا على فلاح الشهراني يقوم بدورهم، ويسألوا لهم كل مرة واحد مسؤول يجي يقوم بدورهم. أعتقد أنه في نحن بحاجة إلى أن يكون هناك
0: لكن هناك يعني. الآن يعني بدأ أن الحكومة لديها التزامات ولديها خطط جيدة وفعالة، بعضها أعلن عنه فيما يتعلق مستوى المعيشة، وبعضها أيضا في الطريق لإدارة المحافظات ربما بشكل مختلف وبشكل جميل. فعال. هذه أشياء لا يمكننا لتناولها. أيضا هناك يعني حجمت قوى لديها مشاريع مختلفة،
1: يا سلام،
0: لا يمكن أن يعني نرى على ما قال بالنظارة السوداء، اسحبوا النظارة السوداء يا جماعه، انظروا إلى أي إيجابيات.
1: صحيح، لا أنا دائما من الذي ينظر إلى الجانب الإيجابي، ودائما نحن كل ما شفنا مؤشر جيد نعتبره أمر مهم جدا، خاصة في هذه المرحلة.
0: هذه المؤشرات تعتبر جيدة
1: جدا لماذا، لكن نتكلم عن الفرص التي لا تزال تهدر.
0: الدول أو الدول لا تبنى بين عشية وضحاها. نحن الآن بإعادة بناء المشروع الوطني وإن كان عبر كلفة يعني اجتماعية وسياسية، لكن يبدو أنها تمضي. يعني هل ترى أنها تمضي؟
1: تمضي، وفيه ما ذكرته أنت فيه يعني ربما تحسن الوضع من بداية 2026، ربما كنا باتجاه الهاوية. يعني كانت الأمور بلا شك يعني كان في ضبابية، وكنا ندخل منعطف أخطر. هذا بحد ذاته نحن ما وصلناش للصدام، هذا إنجاز. إضافة إلى أنه في مؤشرات جيدة الآن، لو تستغلها الحكومة أعتقد أنه في ارتفاع النفط، لو تم تصدير النفط، لو حتى اشتروا أو تعاقدوا مع دفاع جوي بالنسبة ل
0: حماية
1: المنشآت النفطية. أنا كنت أقرأ تصريحات وتوقعات لمؤسسات الاقتصادية، وتكلم يمكن يتوقعوا أنه في خلال هذه الفترة إلى نهاية السنة يوصل النفط إلى 150.
0: طيب، لكن روح التفاؤل داخل الإعلام المحلي للأسف، يعني الإعلام المحلي لا يدفع الحكومة يعني باتجاه أو يشجعها أو يخلق المناخ الممتاز. الإعلام ذهب يا أستاذ حسين إلى أماكن أخرى وإلى فراغات أخرى.
1: صحيح، وفي قصور، يعني في قصور من الحكومة أيضا، أنه ما شبكوش مع الإعلام. أعتقد أن بعض الوزراء
0: لا، هم شبكوا، لكن الإعلام هو رايح دائما يعني في
1: إشكالية في تعريف الإعلام لحد الآن. الفيسبوكين ولا ما أنتم بتقوموا بدوركم بشكل كبير. يعني لكن الفيسبوك هو الذي جالس.
0: نعم، أعزائي المستمعين، وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من خلفيات الخبر. وفي نهاية هذه الحلقة نشكر الأستاذ حسين الصوفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ونلتقي الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا حسين الصادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم، ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.

0: على الهواء. على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم. على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على الهواء، نلتقيكم فيها في مناسبة وطنية خالدة سكنت وجدان اليمنيين وحملت حلم وطن واحد يجمع أبنائه تحت راية واحدة. إنها ذكرى 36 من عيد الوحدة اليمنية، 22 من مايو. في مثل هذا اليوم من عام 1990 سطرت صفحة مضيئة في تاريخ اليمن الحديث، لتبقى الوحدة عنوانا للانتماء ورمزا للتلاحم وجسرا يربط أبناء الوطن الواحد مهما باعدت بينهم الظروف. وفي حلقتنا لهذا المساء نتوقف أمام هذه المناسبة الوطنية لنناقش أبعادها التاريخية ورسائلها الوطنية ودور المجتمع والشباب والإعلام في ترسيخ مفهوم الوحدة والحفاظ على الهوية اليمنية الجامعة. أعزائي المستمعين، سيكون معنا ضيوف في حلقة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. في يوم الوحدة اليمنية التي كانت بين الحلم الوطني والتحديات، مثلت الوحدة اليمنية في 22 من مايو عام 1990 واحدة من أبرز المحطات التاريخية في تاريخ اليمن الحديث. بعد سنوات طويلة من تطلعات اليمنيين شمالا وجنوبا نحو تحقيق وطن واحد يجمع أبنائه تحت راية واحدة وهوية وطنية مشتركة، وقد جاءت الوحدة تتويجا لمسيرة طويلة من النضال الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء اليمن في سبيل الوصول إلى دولة موحدة تعبر عن آمال الشعب وطموحاته في الاستقرار والتنمية والتلاحم الوطني. وحين أعلن قيام الوحدة استقبل اليمنيون هذا الحدث بفرحة كبيرة باعتباره حلما طال انتظاره وخطوة تاريخية من شأنها أن تنقل اليمن إلى مرحلة جديدة من قائمة على الشراكة الوطنية وبناء المؤسسات وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين أبناء الوطن الواحد. كما وثلت الوحدة أنذاك مشروعا وطنيا جامعا يحمل آمالا واسعة بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. لكن وبرغم تلك الآمال الكبيرة، واجهت تجربة الوحدة خلال سنواتها الأولى تحديات متعددة تمثلت في العلاقات السياسية والتباينات الاقتصادية والإدارية، إضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية التي كانت تشهدها المنطقة في تلك المرحلة. كما أثرت الصراعات السياسية والتوترات الداخلية على مسار الوحدة، ما أدى لاحقا إلى أزمات عكست بصورة مباشرة على الواقع اليمني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ورغم كل تلك الظروف أعزائي المستمعين، بقيت الوحدة اليمنية حاضرة في وجدان اليمنيين باعتبارها رمزا للهوية الوطنية والانتماء المشترك، وقضية ترتبط بتاريخ اليمن ووحدته الاجتماعية والثقافية قبل أن تكون مجرد اتفاق سياسي. فالوحدة بالنسبة للكثير من اليمنيين ليست حدودا فقط، بل حالة من الترابط الإنساني والاجتماعي والثقافي الذي يجمع أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت الظروف والتحديات. وفي الوقت الذي تمر فيه اليمن بظروف صعبة والتحديات

تحديات معقدة. تتجدد أهمية الحديث أو نجدد أهمية الحديث عن الوحدة باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعايش والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة بعيدا عن الخلافات والانقسامات، كما يبرز دور الشباب والإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية في نشر الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء والمحافظة على تماسك المجتمع. ويبقى الأمل دائما لدى اليمنيين بأن تحمل السنوات القادمة مستقبلا أكثر أمانا واستقرارا بالنسبة لليمن واليمنيين والوحدة. أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، نرحب بضيفنا الكاتب والشاعر الأستاذ وليد الربوع الذي سيكون معنا على الهواء مباشرة. أهلا بك أستاذ وليد.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ العزيز وبإذاعة مأرب الرائعة.
0: حياك الله. بداية في حديثنا اليوم عن عيد الوحدة اليمنية، ما الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب في تعزيز روح الانتماء الوطني في الوحدة؟
1: أولا نقول نبارك لجميع أبناء الشعب اليمني بعيد الوحدة 36 الذي جاء في ظروف بالغة التعقيد، وإن المسؤولية كبيرة جدا على عاتق الشباب، بحيث وإننا بحاجة إلى كمية كبيرة من الوعي الفكري بحقيقة الوحدة، ما الذي تحمله هذه الوحدة وهذه الساكنة العظيمة من رمزية تاريخية للمجتمع اليمني أو للتاريخ اليمني منذ أن كان. الوحدة اليمنية كانت كقدر إلهي ربما عقد منذ زمن في جينات الشعب اليمني عبر مراحل التاريخ، ومنذ أن كانت الأرض بعد أن قسمت أو بعد أن قسمت الأرض اليمنية كان الحلم لكل الأحرار في الشمال وفي الجنوب على حد سواء هو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة.
0: نعم.
1: ومرت الأحداث والمجريات والزمن ودار الوقت دورته، ثم جاء اليوم الذي تحققت فيه الوحدة اليمنية، وكان يوما عرس ديمقراطي، عرس شعبي، عرس جماهيري، عرس سياسي ثقافي.
0: صحيح.
1: بجميع المجالات. وهنا لابد من التركيز على معنى الوحدة، معنى الوحدة خارج إطار الصراعات السياسية، معنى الوحدة اليمنية كنظم اجتماعية، كحياة امتدت أو وجدت منذ فترة وامتدت إلى يومنا هذا، ونعرفها تعريفا حقيقيا للأجيال الآتية على أن الوحدة اليمنية كانت في قصيدة كتبت في جنح الخيال ثم تم عزفها وتم تلحينها في يوم من الأيام على عاتق كل أحرار الشعب اليمني في الجنوب والشمال. ونحن نتحدث عن الوحدة لابد وأن نعطي أو نضع النقاط على الحروف بأن الوحدة لم تسيء إلى أحد. نعلم الآن جيدا ويعلم الجميع أن الوحدة أصبحت في محل صراع أو نزاع، وهذا الأمر لابد من الوقوف أمامه مرة أخرى للشباب لتتجلى القضية وترتسم الوحدة كصفحة نصعت البياض عام 1990 على إنها قدر إلهي لكل اليمنيين، هي الامتداد الحقيقي والتاريخي لكل الأرض اليمنية، وهي النموذج الأسماء الذي سمى به اليمنيون والذي ارتقى به اليمنيون في الوطن العربي كامل وفي العالم أجمع. في ذلك العام لم تكن الوحدة عبارة عن يوم أعلنت فيه فقط، صحيح أنه حصل فيما بعد ما حصل ومرت فيما بعد الوحدة بمراحل متعددة أرهقت الكثير بسبب قوة الظلام التي تدخلت بسبب ما أحدث فيما بعد، لكن الوحدة اليمنية كشعار وكرمزية حقيقية وديمقراطية وثقافية وفكرية تظل راسخة رسوخ الجبال وتظل باقية في الأنفس، هي وجدت في الأنفس منذ زمن طويل، ونحن نتذكر في مراحل التاريخ شكلت مدينة عدن العظمى، شكلت معقلا تاريخيا أو حاضنة تاريخية لكل الأحرار اليمنيين، فكان الزبيري هناك في عدن وكان ثلاية ربما وذهب إليها القدعي، وكذلك شكلت صنعاء أثناء وصول راجح بن غالب لبوزة سائر الجنوبي الحر إلى صنعاء وعودته إلى عدن، وهنا إثبات حقيقي لترابط يمني أخوي روحي تجسد منذ فجر التاريخ وظل باقيا وظل يسعى ويكبر وينمو كالكائن الحي في اللغة، مثل اللغة التي تحولت فيما بعد إلى نشيد، والنشيد الذي تحول إلى أيقونة، والأيقونة التي أصبحت شمسا مشرقة تطل على الأرض اليمنية من أفق عالي، وأصبحت تلك الشمس لا غنى عنها، يعني حتى وإن أحجبها أو أحجبها الضباب نوعا ما لكنها ستعود ستنجلي ستشرق. ما نحتاجه الآن نحتاج كمية كبيرة من الوعي لدى الشباب بحقيقة الوحدة وبحقيقة ما الذي دار وكيف يتم معالجة كل القضايا العالقة على هذا الإطار أو على هذا العمود والجسر معالجة حقيقية حتى نخرج إلى دائرة الضوء وإلى دائرة النور مرة أخرى، لأنه الأمر هنا أصبح جديا وبحاجة إلى حقيقة.
0: نعم.
1: وبحاجة إلى الصوت مع الذات وبحاجة إلى الصوت مع الذات العامة للشعب.
0: نعم.
1: بمعنى أن نواجه الحقائق ونقف أمامها وقفة حقيقية، وقفة المحب للمحب ووقفة المشتاق للمشتاق ووقفة الحريص الذي لا يريد أن يقسم أرضه ووقفة الحريص الذي يريد أن يقول الحقيقة لكي يقطع الطريق على كل المتربصين، يريد أن يعالج الآثار التي أحدثت لكي يقطع الطريق على كل الظلامين، ومن هنا تبقى الوحدة وتكبر مرة أخرى وتتجلى.
0: نعم نعم أستاذ وليد، إذا انتقلنا إلى جانب آخر، وهو هل تعتقد أن الجيل الجديد، جيلنا الحالي ما بعد 2005، يمتلك وعيا كافيا بأهمية الوحدة؟
1: أعتقد أن الجيل أصبح الآن لدينا جيل شاب لديه من الأحلام والتطلعات والآمال، ولديه أيضا من الوعي.
0: صحيح.
1: فالمرحلة التي مر بها الشعب اليمني، مرحلة الحروب ومرحلة هذه المرحلة الأخيرة، فرضت على الشعب اليمني وعلى الشباب اليمني الذهاب إلى القراءة والإطلاع للتعرف على أشياء كثيرة. فأعتقد وأجزم على أني أعرف شباب في هذه الأعمار التي ذكرتها أنت أستاذ العزيز، هم يؤمنون بحقيقة الوحدة وأدركوا أن الوحدة يعني، وكأنهم يقولون نحن قرأنا الوحدة حرفا فحرفا.
0: نعم.
1: وأصبحت كنشيد حفظناها عن ظهر غيب، أصبحت وعي الوحدة كذا هكذا تأتي كما عفوية عندما يتبادل إلى ذهنك أيهما أفضل، هل التشضيات أم الاتحاد؟ بالتأكيد سيكون في عقلك الاتحاد أكيد أقرب إلينا وأجمل لكل الناس.
0: صحيح.
1: ومن هنا هو سيبدأ يقرأ كثيرا ويصدع، ولماذا حصلت الوحدة ولماذا حصل ما بعدها من الحروب ومن الانقسامات، وسيحصل على كمية كبيرة من الوعي، فيعرف من خلالها على أن الوحدة قدر وجد على الأرض اليمنية، وآن الأوان أو الوقت حان لكي نقوم من مقام المكوث القديم لننهض ونقول أن هذه الحقيقة، ثم نغسل ثوب الوحدة بماء النقاء والطهارة الحقيقية والإنصاف والعدل وإزاحة المظالم التي حصلت على كاهل أولا جسم تلك الحسناء الفاتنة. ولكن الشباب لازال رغم ذلك لازال بحاجة إلى وعي كبير حول هذه الوحدة، التوعية بحقيقة الوحدة، إيصال رسالة الوحدة ومعناها الحقيقي إلى كل الشباب لكي يتأكدون ويعرفون جيدا على أن الوحدة كانت جمالا أضيفة إلى جمال الأرض اليمنية، أو كانت كرد اعتبار للإنسان اليمني منذ فجر التاريخ، وذلك اليوم كان يوما رد فيه اعتبار اليمني.
0: جميل جميل جدا أستاذ وليد. طيب كيف يمكن للمؤسسات التعليمية وكذلك الإعلامية والثقافية أن تعزز قيم التعايش والوحدة؟ احنا نشوف في ناس مؤثرين ولهم صدى واسع سواء كانوا إعلاميين أو كتاب أو شعراء أو غير هذا، كيف أنه يكون لهم رسالة واضحة تكون في هذا الشأن؟
1: والله يا أخي العزيز، أنه المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية هي أعتقد أنه من أسمى الأهداف التي يجب أن ترتكز عليها التعايش، وهنا التعايش كنقطة أولية قبل الوصول إلى مفاهيم واتفاقات، لا التعايش مجتمعيا، فمثلا التعايش والسلم والحياة الاجتماعية التي يبحث عنها الجميع في كل مكان وفي كل المدائن والقرى هي رؤية إنسانية بحتة لا تنتمي إلى أي جهة أو إلى أي إيديولوجية أو إلى أي حزبية، وإنما هي رؤية حقيقية إنسانية أوجدها الله سبحانه وتعالى وأمر الإنسان أن يتعايش بها. فلو عدنا إلى جانب الدين الإسلامي لوجدنا أنه يقول المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده.
0: نعم.
1: وهذه هي كركيزة أولى وكنظرة حقيقية للإسلام إلى أهمية الإنسان للإنسان. ثم عن دور المؤسسات الإعلامية، أعتقد أنه إلى حد الآن شكلت المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية أو لعبت دورا جميلا لا بأس به في تطوير هذا المفهوم وفي أعلى ترتيب هذه الروح وترميم البيت الإنساني كبيت إنساني يحتوي الجميع بصرف النظر عن توجهه وعن ثقافته وعن حتى معتقده، يعني يبقى الإنسان إنسانا. ولكنها هي بحاجة إلى المزيد من هذه الأشياء، فنحن نرى الكثير من المؤسسات التي على الأرض الآن أصبحت كالذي يقولون تغني خارج السرب، يعني الغناء خارج إطار الحقيقة تماما، يترنمون بأشياء بعيدة، بينما الجيل هو بحاجة إلى نور، بحاجة إلى إشعال مشعل على درب الحياة للوصول إلى نقطة معينة، وهذه النقطة المعينة هي الارتقاء بالإنسان كإنسان والتجلي بإنسان كشخص، يعني كإنسان له في الحقيقة كرامات ومكرم من قبل الله سبحانه وتعالى، والمساس بأي شيء من أعراض هذا الشخص أو مقدساته أو معتقداته أو أفكاره هو مساسا بعدالة الله في الأرض. فلا يمكن على الإطلاق أن نرتقي إذ لم تكن هناك رؤية حقيقية من المؤسسات الإعلامية والثقافية والفكرية للتجلي والخروج من هذه الدائرة والمأزق الذي نحن فيه، وللأسف الشديد أقول في المأزق العزيز.
0: صحيح، جميل جدا. أستاذ وليد، لو طلبنا منك توجيه رسالة لليمنيين في جميع أقطار هذا الوطن بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، إيش تحب تقول؟
1: والله يا أخي العزيز، أنا كنت كتبت قبل يومين منشور ربما على صفحتي، ولازلت هذه الفكرة التي كتبتها أنا لازلت أؤمن فيها، على أنه وهذا يقولها الإنسان وهو يحترق. صحيح، عندما تقول تمنيت لو أن الوحدة اليمنية ظلت كحلم يراود اليمنيين في الشمال والجنوب لكان أجمل، لو كانت الوحدة اليمنية ظلت كأغنية معلقة في الأفق لكان أعذب، ولكن قد مضى ما مضى وحصل ما حصل. نحن نقول لكل اليمنيين في الداخل والخارج على أنه يجب أن نقف إلى جانب الحقيقة كحقيقة، ونحل كل القضايا العالقة على أيامنا وعلى ليالينا بحقيقة الأمر وبمنطقة الأمر وبالإنصاف، وأن نتجلى كجسد واحد لكي لا يتربص بنا المتربصون ولكي لا يأكلنا المفترسون، ثم نعود فيما بعد قبل أن أو نتجلى جميعا كجسد واحد لكي نضحض الظلام ونعيد التهانوتي إلى الرماد، ونمحي هذه الآثار السلبية، ونتحد جميعا بعيدا عن التراشقات الإعلامية وبعيدا عن الاختلافات الفكرية وبعيدا عن التصدمات، بعيدا عن الارتيالات، بعيدا عن التكفيرات، بعيدا عن كل ما يخدش إنسانية الإنسان، ومن ثم من كان له حق ومن كان له قضية فليتقدم بشكل قانوني وبشكل واضح وليأخذ ما له من حق وتعالج قضاياه، ولكن يجب أن نحافظ على وحدتنا لكي نكون الأقوى. فكلما كنا متحدين أو كنا متحدون كنا أقوى، والاتحاد في هذه الفكرة الجانب السياسي بالذات الجانب السياسي والعسكري، الزمن بحاجة إلى اتحادات وليس إلى تشظيات. فأنا أودي رسالتي إلى الشباب في اليمن بشكل عام، في الجنوب والشمال وفي الداخل والخارج من أبناء اليمن، على أن هذه الرؤية هي رؤية الأجداد اليمنيين، يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن نكون قد المسؤولية، ويجب أن نكون قد حلول أو قد الحلول التي نبحث عنها منذ زمن طويل لكل القضايا التي حدثت. فما حدث من قضايا وحول الكثير من الورود، حولها إلى قنابل مفخخة، وحول القصيدة إلى دبابة، وحول الحلم إلى بركان، وحول الأمل إلى رائحة الموت. يجب أن نتجنب هذه، لا نقول نطوي هذه الصفحة، ولكن يجب أن تعوض وتحل هذه القضايا حلا عادلا لكي تكون التضحيات في محلها، ويجب أن ننطلق من جديد كبلد واحد وكشعب واحد. صحيح، لما نراه موجودا على الأرض هو يهمنا جميعا، والأرض هي أرضنا جميعا، والبلاد بلاد الجميع. ليكون لدينا في النهاية قدر عالي من القوة، نستطيع أن نكون كشعب وكرؤية واحدة وكبلد موحد يغني ويحتفل ويصفق ويكتب الشعر ويجد في نفسه الحياة مهما كانت الظروف، ومهما حاول المتسترون خلف الظلام تقسيم هذا الشعب، فإننا في النهاية سنكون متحدين بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله. الكاتب والشاعر وليد الربوعي، شكرا لك على هذا الحضور الرائع والكلمات التي أضافت قيمة لهذا الحوار، كل التقدير لك أستاذ وليد.
1: شكرا جزيلا أخي العزيز.
0: شكرا لك. عزيزي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، نرحب بضيفنا الأستاذ الصحفي أحمد حوذان الذي سيكون معنا على الهواء مباشرة. أهلا بك أستاذ أحمد. المخرج، هل الأستاذ موجود؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليك السلام.
0: حياك الله أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: حياك الله. في موضوعنا اليوم الوحدة اليمنية في الذكرى 36، برأيك أنت كصحفي، ما الدور الذي لعبه الإعلام في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية؟
1: أولا دعني أهنيك وأهني كل كافة أبناء الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة، هذه المناسبة التي تعود إلينا بعد كل عام ونحن في أوج التحديات التي يمر بها الشعب اليمني العظيم. طبعا الإعلام لعب دور محوري في ترسيخ الوحدة اليمنية من خلال نقل أولا القضايا المشتركة بين كل أبناء الوطن. أيضا استطاع الإعلام أن يعزز الهوية الجامعة وإبراز التاريخ النضالي الوطني المشترك لمن قدموا أرواحهم في سبيل هذا الوطن، واستطاعوا أن ينقلوا تاريخا وإرثا عظيما ليحافظ عليه أبناء الشعب اليمني العظيم، هذا التاريخ النضالي العظيم وهو قيام الوحدة اليمنية. لم يأتي من فراغ، لكن هناك جماجم وهناك أرواح بذلت وهناك اصطفاف وهناك توقيع اتفاقيتين بين الشطر الشمالي والشطر الجنوبي، وكان من زعمائها وقاداتها كثير من أبناء الشعب اليمني ومن المناضلين الأحرار سواء كان في الشمال أو في الجنوب.
0: نعم.
1: طبعا الإعلام أيضا ساهم في تقريب المسافات بين المجتمعات المختلفة ثقافيا وجغرافيا، واستطاع أن يصنع وعي جمعي، وأكد الإعلام أن قوة المجتمع تكمن في وحدته وتماسكه، ولولا الإعلام لكانت الوحدة في خبر كان، لكن الإعلام استطاع أن يحافظ على الوحدة اليمنية حتى هذه اللحظة التي نمر بها.
0: نعم.
1: أيضا الإعلام عندما يفقد مهنيته قد يتحول إلى أداة سلبية لإثارة الانقسام والصراع، لذلك تبقى المسؤولية اليوم كاملة على الإعلام، وهي العامل الحاسم في حماية النسيج الوطني.
0: نعم، وهذه نقاط مهمة جدا أستاذ أحمد. طيب كيف يمكن أستاذ أحمد للرسالة الإعلامية أن تسهم في تعزيز التلاحم بين أبناء المجتمع سواء في الجنوب أو في الشمال؟
1: والله أنا أقول عبر إذاعة مارب هذه الرسالة لكل زملاء الإعلاميين الوطنيين.
0: نعم.
1: الذين طبعا هناك يعني بنفرق بين الإعلامي وبين الناشط السياسي أو الناشط الذي يعمل في التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: نحن هذه رسالة للجميع، لأن الإعلام يسهم في تعزيز التلاحم، فعندما نعتمد على خطاب متوازن يعكس هموم الناس وقضاياهم المشتركة بعيدا عن التحريض والمزايدات والكراهية.
0: نعم.
1: كما أن إبراز قصص التعايش والتكافل والنجاحات المجتمعية أيضا يخلق شعورا بالانتماء المشترك ويعزز الثقة بين أفراد المجتمع سواء كان في الشمال أو في الجنوب.
0: نعم.
1: وكلما كان الإعلام قريب، وكلما كان الإعلام وهذا يفهمها الإعلامي، وكلما كان الإعلام قريب من الناس وصادقا في نقل معاناتهم وآمالهم، يصبح أكثر قدرة على توحيدهم وتقوية روابطهم فيما بينهم، وأيضا يستطيع الإعلام أن يحافظ على هذه المداميك التي بناها الأجداد وتوارثها الأجيال. والوحدة اليمنية هي منجز تاريخي لم يستطيع أحد أن يزايد، فالوحدة وجدت لتبقى. الوحدة لم تأتي بكلام الفاضي، الوحدة وجدت لتبقى، ولولا هذه الوحدة اليمنية لما كان الإعلامي الآن موجود درس في الجامعات سواء كان في تعز أو في مارب أو في عدن.
0: نعم.
1: أو في صنعاء. هذه الوحدة اليمنية هذه منجزاتها، من جزاتها المستشفيات، من جزاتها أيضا المدارس، من جزاتها تعبيد الطرقات والجسور وغيرها. نعم. لذلك هذه الوحدة جاءت لتؤلف بين اليمنيين ولتعطيهم حقوقهم ولتبث الروح المعنوية في دعمهم
0: لم الشمل كذلك،
1: وكذلك أيضا لم الشمل بين اليمن الشمال والجنوب.
0: نعم. أستاذ أحمد، لو أتينا إلى جانب آخر وهو ما هي المسؤولية التي تقع اليوم على عاتق الإعلاميين والصحفيين والمؤثرين في المجتمع تجاه وحدة المجتمع؟
1: أعتقد أن الإعلامي الآن المعركة قائمة عليه، فالإعلامي الصادق والناجح خصوصا في المرحلة التي نمر بها ونعاني منها، وهي المرحلة التي خلقتها جماعة الحوثي الإرهابية واستطاعت أن تشرد الناس من بيوتهم ومن منازلهم وطردتهم أيضا من الأماكن التي نشئوا فيها. اليوم الإعلامي يقع على عاتقه خصوصا المؤثرين مسؤولية أخلاقية ووطنية كبيرة، تتمثل أولا في حماية السلم المجتمعي وتعزيز قيم الحوار والتعايش ونبذ خطاب الكراهية. كما ينبغي أيضا على كل إعلامي عليهم تقديم محتوى يعزز الوعي ويحترم التنوع ويواجه الشائعات والمعلومات المضللة، خصوصا في أوقات الأزمات والصراعات، الصراعات التي نمر بها وهي حرب جماعة الحوثي الإرهابية المارقة التي لم تستثني المرأة ولا الطفل ولا الرجل ولا كبير السن. وكل يوم نشاهد انتهاك ونشاهد تضليل ونشاهد جرائم ونشاهد يعني اختطافات وقتل وكم كثير، وهذه كلها تقع على من على عاتق هذا الإعلامي الذي لا يزال يعني بكل ما أوتي من قوة، خصوصا الإعلامي الوطني. ونحن نعرف كثير من الإعلاميين في القنوات يعملون ليلا ونهارا لرأد الصدع ومواجهة هذه الميليشيات الإرهابية. فالكلمة اليوم لم تعد مجرد رأي، بل أصبحت قادرة على التأثير في استقرار المجتمع ووحدته.
0: أستاذ أحمد، نعم، للإعلامي دور بارز في الوعي ونشر المصداقية. إذن أستاذ أحمد، أشتيك تجيب رسالة أخيرة بمناسبة هذا اليوم العظيم للشعب اليمني ككل.
1: والله رسالتنا اليوم نرسلها عبركم، نرسل إلى كل إعلامي حر أن يتقي الله وأن يكون هدفه الوطن.
0: نعم.
1: لو أعمل لك نبذة قصيرة بس، كيف كان اليمني قبل الوحدة، الذي كان اليمني يشبه جباله صلبا متعبا ومكسور القلب، في الوقت ذاته يمشي نصفه في الشمال ونصفه الآخر في الجنوب، بينما الوطن كله موزع بين الخوف والحواجز والخرائط والأسلاك والأسئلة الثقيلة. كان المواطن اليمني يحمل اسمه ولهجته وقبيلته وذاكرته، لكنه لا يحمل وطنا مكتملا. في صنعاء كان الناس يخرجون من قرون الإمامة مثقلين بالجوع والعزلة والكهنوت، وفي عدن كان العمال والبحارة والحالمون يحملون بقايا وطن خرج توا من معارك الاستعمار والصراعات الإيديولوجية والدم. اليوم جاءت هذه الوحدة التي نحن اليوم في 36 من قيام الوحدة اليمنية. فالجمهورية اليوم لم تكن نزهة، على الجميع أن يفهم أن الاستقلال لم يكن أي كاحتفال عابر، كانت القرى تحرق والرجال تقتل والأمهات يخبئن أبناءهن من أجل الحفاظ عليهن، من أجل هذا اليوم الذي يعني أصبح يعني متنفس لكل اليمنيين. وعلى اليمنيين جميعا أن يحافظوا على هذا المنجز التاريخي ويعملون بصدق وبوعي وبأمانة تجاه هذا المنجز التاريخي الذي يعني قدم آباء وأجداد في الصحاري والجبال والوديان، ضحوا بجماجمهم وضحوا بأرواحهم. علينا أن نتذكر تلك النساء التي قدمت وواجهت المستعمر البريطاني، وأيضا كذلك المرأة في الشمال الذي واجهت الإمامة ومن تعز إلى صنعاء. لابد أن نحترم هذه الدماء ونقرأ التاريخ بإمعان، علينا أن نقرأ التاريخ، ليس أن نشاهد محتوى يعني محرض أو وخلاص نتعاطف معه. لا بد علينا أن نقرأ التاريخ.
0: العمق.
1: التاريخ إذا لم يقرأ الإعلامي التاريخ فليس إعلامي. لا بد أن نقرأ التاريخ لنعرف من حصل حتى وصلت هذه الوحدة وهذا المنجز التاريخي الذي لولا اليوم لما يدرس أبناءنا في المدارس ويتلقون العلاجات في المستشفيات. هذه منجزات الوحدة وعلينا أن نعترف بهذه المنجزات شئنا أم أبينا.
0: نعم نعم كلام جميل جدا. الأستاذ الصحفي أحمد حوذان شكرا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات الثرية حقيقة.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك يا أعزائي المستمعين. نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لكم البرنامج.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. أعزائي المستمعين، عندما نتحدث عن الوحدة اليمنية نقف عند محطة تاريخية خالدة في ذاكرة اليمنيين، محطة ارتبطت بتاريخ وطن ووجدان الشعب بأكمله. الذكرى المجيدة لقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو عام 1990. في مثل هذا اليوم لم يكن الحدث مجرد إعلان سياسي عابر، بل كان لحظة تحول كبرى اجتمع فيها الشطران الشمال والجنوب ليعلن ميلاد الجمهورية اليمنية كدولة واحدة موحدة تحمل هوية واحدة وراية واحدة ومستقبل مشترك أو مستقبلا مشتركا لكل أبنائها. إن الحديث عن الوحدة اليمنية هو حديث عن حلم طويل تشكل عبر عقود من النضال والتطلعات، حلما كان يسكن قلوب اليمنيين في كل مكان بأن يروا وطنهم موحدا بعد سنوات من التشتير والانقسام. وقد جاءت الوحدة لتجسد هذا الحلم على أرض الواقع وتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث. ومن الناحية السياسية، فقد شكلت الوحدة خطوة مفصلية في بناء الدولة اليمنية الحديثة، حيث أعلن عن قيام دولة واحدة ذات سيادة تضم مؤسسات دستورية واحدة وحكومة واحدة وعلم واحد وجيش واحد. لقد أنهت الوحدة حالة التعدد السياسي للدولتين ووضعت اليمن في إطار دولة موحدة على الخارطة الدولية لها حضورها ومكانتها بين الدول. إذن نشوف معنا متصل جديد. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، تفضلي.
1: كيف أنت
0: أستاذ
1: محمد؟
0: أهلا، الحمد لله بخير. عارفين على اسمك؟
1: معكم أحلام.
0: يا مرحبا بك. أنت تسمعي الحلقة من البداية؟
1: أيوة أكيد. نعم.
0: طيب، حدثينا عن الوحدة وعن أهمية الوحدة وما تعرفي عن الوحدة الوطنية.
1: نعم، قبل ما أدخل عن موضوع الوحدة أقول لكم جمعة مباركة هذا المساء الجميل بنفحات الجميلة. أقول لكم اللهم أعيدنا بهذا الليل لعيش الناس عندي ليلة مباركة فيها الدعوات لا ترد وحدة رزق لا ينعد وافتح لهم أبواب الجنة لا تنسد. اللهم في هذا الليلة من يوم الجمعة اكتب لنا أيام مقبلة جميلة واسعدنا بتفاصيلها واغمرنا بخيرك الذي لا ينفع. اللهم اجعلنا نورا في قلوب ضياء في الوجه واسعد الرزق.
0: آمين يا رب. كملي. المتصل راح علينا. أعزائي المستمعين، نواصل. قد يعيد الاتصال وقد جاءت الوحدة لتجسد هذا الحلم على أرض الواقع وتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث. ومن الناحية السياسية، فقد شكلت الوحدة خطوة مفصلية في بناء الدولة اليمنية، كما أن أهمية الوحدة لم تتوقف عند الجانب السياسي فقط بل امتدت إلى الجانب الوطني والهوية الجامعة. فقد عززت الوحدة مفهوم الانتماء لليمن ككل لا لمنطقة أو شطر معين، ورسخت فكرة أن اليمنيين شعب واحد يجمعهم تاريخ مشترك وثقافة واحدة وامتداد حضاري عريق يعود لآلاف السنين. لقد مثلت الوحدة أيضا فرصة اقتصادية وتنموية كبيرة، حيث كان من المتوقع أن يؤدي توحيد الموارد والإمكانات إلى خلق سوق وطنية واسعة تعزز من فرص الاستثمار والتنمية وتدعم البنية الاقتصادية للدولة الموحدة، كما ساهمت في توحيد الخطط والسياسات العامة في مختلف القطاعات بما يخدم مصلحة المواطن اليمني في كل مكان. أما من الزاوية الاجتماعية أعزائي المستمعين، فقد حملت الوحدة رسالة عميقة مفادها أن التنوع الجغرافي لا يعني الانقسام بل يمكن أن يكون مصدر قوة وتكامل. فقد أصبح اليمنيون رغم اختلاف مناطقهم ينتمون إلى كيان واحد يجمعهم تحت اسم واحد وهو اليمن. أعزائي المستمعين، نتمنى لكم الخير والسعادة والأمن والأمان ولم الشمل جميع اليمنيين في هذا اليوم العظيم الذي يحتفل به اليمنيون سواء في الداخل أو في الخارج. نتمنى لكم الخير والسعادة دائما. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم في حلقة قادمة، دمتم في خير في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
4: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
5: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
3: مالي روحي تخرج من الجدار.
5: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
3: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
5: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
3: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
5: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
3: لا ما سمعتوش.
5: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوار.
3: هي ملف طيب مسموض المول
5: اسمه جاليريا مول.
3: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
5: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
3: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
5: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
8: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية التهنئة من فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية أنه فيها بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وجاء في البرقية: يطيب لي أن أتقدم إلى فخامتكم وإلى مواطنتي ومواطني بلدكم بخالص التهاني بمناسبة الذكرى 36 للوحدة اليمنية. أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي الدعم الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي. وقدم اليماحي في بيان إن التهاني لليمن قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. قدمت السفارة الفرنسية لدى اليمن التهاني والتبريكات إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وعبرت السفارة في بيان في هذه المناسبة عن أمل بلادنا في أن يسود السلام والاستقرار في اليمن بما يحقق التقدم والرخاء لليمن، مؤكدة مواصلة العمل مع شركائها في تقديم الدعم الكامل لليمن. أكدت سفارة المملكة المتحدة في اليمن أن الوحدة اليمنية والأهداف المشتركة هما الركيزتان الأساسيتان لتلبية تطلعات الشعب اليمني. وعبرت السفارة في بيان عن تهانيها للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو، مشيرة إلى تقديرها للروابط الممتدة مع اليمن، مؤكدة مواصلة المملكة المتحدة جهودها على دعم اليمن في التنمية. تمكنت قوات محور الرزامات من التصدي لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران مساء أمس على أحد مواقع المتقدمة في مواقع جبال الرزامات في محاولة يائسة للاختراق والسيطرة. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي في لقاء موسع بمكة المكرمة مع رؤساء المكونات الدعوية المنضوية في إطار برنامج التواصل مع علماء اليمن واقع العمل الدعوي والتحديات التي تواجه اليمن وآليات تعزيز التنسيق والشراكة مع الوزارة بما يخدم المجتمع ويسهم في مواجهة الأفكار والمشاريع الهدامة. شهد ملعب مأرب الأولمبي مساء أمس لقاء كرويا في لعبة كرة القدم على كأس الوحدة جمع نادي الأبطال في مديرية الوادي ونادي الوحدة من مديرية مجزرة، ونظمه فرع اتحاد كرة القدم بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية في 22 من مايو 90. وقد انتهى اللقاء بفوز نادي الأبطال بهدف دون رد سجله اللاعب حمزة الأهدل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مرحبا بكم إخوتي وأخواتي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كثيرا ما يدعو الإنسان ولا يجد الإجابة، وكثيرا ما يغفل الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى ولا ينتبه إلى ذلك إلا حينما تمسه الضراء. والإشكالية في ذلك سببها ضعف اليقين بالله عز وجل، فالمؤمن ينبغي أن يكون يقينه بالله عز وجل عاليا وعميقا، يستشعر وجود الله تعالى معه في حياته، يستشعر حفظ الله له في كل لحظة من لحظات حياته، يستصحب معية الله، يشعر بمعية الله، استيقن أن الله ناظر إليه في فرحه وحزنه، في شدته وفي رخائه، في سرائه وفي ضرائه، فهو يوقن بأن الله عز وجل الناظر إليه في كل لحظة من لحظات حياته، أنه هو مدبر أموره، هو مسير شؤونه، فكل شيء في الكون يمشي بحكمة الله وبأوامره، يدبر الأمر بدقة وهدف، علمه من علمه وجهله من جهله. والمؤمن الذي عمق اليقين في قلبه ستراه يصاحب هذا اليقين هذه الهيبة، الشعور بجلال الله عز وجل، يصاحبه حسن ظن بالله عز وجل، فهو موكل أموره لله، فهو لا يملك لنفسه النفع والضر، كذلك يستشعر بضعفه أمام الله عز وجل، يترقب بأن الله عز وجل يحقق أمانيه، بأن الله عز وجل يخرجه من المنعطفات في هذه الحياة ومن متاعبها بسلامة وسهولة. وهذا الشعور باليقين يشعر الإنسان بالراحة المطلقة، حينما تستيقن أنك لست أنت الذي تدير شؤونك فإدراكك ضعيف، وإذا كنت أنت الذي تدير شؤونك فإدراكك ضعيف في مآلها وفي نجاحها، ولكن حينما توكل شؤونك وأمورك إلى علام الغيوب، إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، إلى من يعلم السر وأخفى، فهذا اليقين يجعلك على ثقة بأن الله عز وجل يدبر لك الأحسن ويقدر لك الأنفع عجله أم أخره. فإذا دعوت الله عز وجل ولكنك لم تجد الإجابة تكون على يقين تام بأن الله عز وجل قد خبأها لك، احتفظ بها لك إلى يوم ستكون أنت بأمس الحاجة لها. حينما تدعو الله عز وجل ولا تجد الإجابة مع ضعف هذا الشعور وضعف هذا اليقين، ينقلب ذلك إلى سوء ظن، فأنت تسيء الظن بالله عز وجل دون أن تشعر، وتسيء الظن بالله عز وجل أنك دعوته ولم يعطه ومنعه، وقد دعوته لكنك حينما ترافق هذا الشعور اليقين أن الله عز وجل سيعطيك ما يراه لك حسنا، سيعجل لك فيه وسيؤخر لك ما يرى تأخيره لك حسنا، حينئذ تشعر بثقة بالله عز وجل، وتشعر بالراحة المطلقة، لأن الذي يدبر أمورك علام الغيوب، فتطمئن لسير حياتك، لا تقلق من الغد، لا تخاف على المستقبل، لا تتخوف من الغيب، تشعر بأن الله عز وجل بجانبك، يرعاك، يدبر لك أمورك، ييسر لك رزقك، يدفع عنك المكروه الذي علمته والذي لا تعلمه. فإن أصابك فرح حمدت الله، وإن نابك مكروه حمدت الله، لأن البلاء من الله اختبار للصبر ودفع للذنوب ورفع للدرجات وصبر على الإصابة. فيعيش هذا المؤمن حياته هانئا بوجود الله في كل حياته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون، الآخرة المبنية على الغيب، يوقنون بها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن هؤلاء الذين ملأوا قلوبهم يقينا على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والناس يتفاضلون في هذا اليقين ويتنافسون فيه، وقد اهتم به السلف اهتماما كبيرا، فكانوا يقولون: إذا ارتبط الصبر باليقين حصلت الإمامة في الدين، ويستدلون بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ابن تيمية رحمه الله: أي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اليقين يجعل أهله منتفعون بالآيات بمظاهر هذا الكون العجيب وما فيه من آيات باهرات تدل على علم العليم الحكيم وعلى حكمته وعلى قدرته وعلى عظمته سبحانه وتعالى، فبصيرتهم منفتحة، تقع بصائرهم وأبصارهم على آيات الله عز وجل، فتزيدهم يقينا بالله سبحانه وبوعده سبحانه وبوعيده سبحانه. يقول الله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. فالذين ينتفعون بهذه الآيات في هذه الحياة في هذا الكون هم الموقنون. وكذلك كما قرأنا الآية السابقة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، قال أولا: وبالآخرة هم يوقنون، ثم قال بعد ذلك: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبالمقابل حينما ننظر إلى أهل النار، ساعة سنجدهم أنهم لم يكونوا من الموقنين، لم يوقنوا بوعد الله، لم يوقنوا بوعيد الله، لم يستيقنوا وجود الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فلأنهم لم يكونوا من المستيقنين لم تنطلق جوارحهم في عبادة الله عز وجل للحصول على وعده، ولم تحجم جوارحهم عن معصية الله عز وجل حتى لا يقعوا في وعيده. إذن فاليقين من أهم أعمال القلوب، اليقين من أهم أعمال القلوب التي تزكي النفس وتطهرها وتقربها إلى الله عز وجل، هي روح أعمال الجوارح وهي حقيقة الصديقية. ومتى وصل القلب إلى اليقين امتلأ نورا وإشراقا واطمئنانا وسعادة وذهب عنه كل شك. يقول سفيان: لو أن اليقين ثبت في القلب لطار فرحا أو حزنا أو شوقا إلى الجنة أو خوفا من النار. أيها الإخوة، ينبغي أن نكون حريصين على تحقيق هذا اليقين لتطمئن أنفسنا ولتتزكى أنفسنا ولترتاح أفئدتنا. وفقنا الله إياكم إلى اليقين به، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، بتجل وثاب وهوى أواب، أرحب بكم مستمعي الكرام في الحلقة 100 من برنامج إضاءات، فأهلا ومرحبا. المستمعون النبهاء، في حلقة اليوم لنا وشائج مع جديد المفردات، ومنها كنان. الكنان في لهجة مأرب لها معان، وهي ذات خصوصية بالأمطار وأماكن سقوطها. فالكنان يعني الملجأ والمكان الذي يؤوى إليه عند سقوط المطر، كما يعني الملاذ والحمى. فقد يكون الشخص لغيره بمثابة الكنان من حيث الرعاية والاهتمام، فالكنان اسم لما يكن أي يحمي. والكنان كثيرا ما يتداولها سكان الجبال المطرية في المناطق الطرفية من مأرب. وقد وردت هذه المفردة الكنان في شعر علي ناصر القردعي بعد هروبه من السجن، والتي أرسلها مع أخيه إلى أحد أصدقائه. قال: لا جيت بشكي على حد، ما لقينا من قد ضاع جملي في أصحابي وصدقاني، وقد نسي ذاك ذي في حيدنا تكنن، ما عاد باخص من كاسي وميزاني. ويعتبر الكنان كذلك البيت، فإذا كان البيت ينزل منه الماء فإنه يقطر ويصبح غير صالح للكنان. وفي المثل الشعبي يقولون: إذا كان بيت الله يقطر أين الكنان؟ وهو مثل يضرب في فساد الأمور وتقلباتها. فإذا كان شخص ما قدوة وملجأ وحدث منه أمور صغار لا تليق به، يستنكر ذلك منه كونه قدوة، لا ينبغي أن يصدر عنه من الأقوال والأفعال ما يشين. ومن المعروف أن في المناطق الجبلية كهوف في لجف الجبل كان الرعاة يكتنون بها عند تساقط الأمطار. وفي أمثال أخرى يقال في بعض المناطق ذات البرودة في كانون: كن في بيتك، كثر حطبك وزيتك. والكن هنا هو المكوث داخل البيت، وكن الحطب حفظه من التعرض للرطوبة والبلل للاستدفاء به. والكنان يجمعونه كنا أي أكنة، والكنين هو ما يكن. والكنان تسمية عربية فصحى جاءت في فصيح لغة العرب، ونحن أصلها الأول من الفعل كننا. والكنان وقاء كل شيء وستره. قال عمر بن أبي ربيعة: تحت ظل كناننا فضل برد يهلل. والكن البيت يرد البرد والحر. وفي حديث الاستسقاء: فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك، والجمع أكنان وأكنة. وفي القرآن: وجعل لكم من الجبال أكنانا. وكن الرجل واكتن صار في كن. والكنة بضم الكاف جناح يخرج من حائط وشبهه، أو هي سقيفة تشرع فوق باب الدار، أو ظلة أو مخدع أو رف يشرع في البيت، أو كالصفة بين يدي البيت كما قال أبو عمرو ابن العلاء. كذلك من المفردات كت. الكت تسمية أو وصف لصب وسكب الشيء، سواء أكان ذلك سائلا أم غير سائل، ويغلب على السوائل، كما تعني كف الشيء أي قلبه على رأسه. كت فلان الطعام يكته كتا فهو مكتوت أي مصبوب، وهو كات له. وكت الإناء كفأه على رأسه، كما يأتي مزيدا يقال: إن كت الشيء أي إن صب وانكفأ، ينكت كتاتا فهو منكت ومنكوت. وفلان يكت عرقا أي يتصبب وينصب منه العرق، وهي تسمية عربية فصحى مصدرها الفعل كتة. قال صاحب المحكم: كتت القدر تكت كتيتا إذا غلت، وهو صوت الغليان، فاستعمل الكت لانصباب الشيء مجازا. وكذلك القدر إذا غلت فإنه ينصب منها بعض شيء بسبب الغليان، وبذلك يكون مكتوتا. قالوا أيضا: كت الكلام في أذنه أي صبه في أذنه أي ساره به، وكب وسكب كما قال صاحب معجم الألفاظ: وكت القوم عدهم وأحصاهم، وهي في اللهجة أوسع معنى وأدق دلالة لاشتمالها على الحقيقة والمجاز. المستمعون الكرام، كما أن في الوادي سمعتهم يقولون للهر أو الدم كت بضم الكاف للأمر، وذلك عند طرده وزجره وإبعاده، وهي كذلك من الفعل كتة، والذي يعني الإرغام وهو الطرد، وهو كذلك إرغام الدم على الابتعاد عن الشيء. كذلك من المفردات المتداولة كخ، وهي من الألفاظ المتداولة التي يقولون فيها كخ لزجر الطفل عند تناول شيء ضار أو غير مستحب أو اللعب به، كما يقولون إخ أو خه بمعنى قذر، وهي عربية فصحى جاءت في اللهجة بمعنى الزجر والمنع للطفل عن تناول شيء قذر أو ممنوع أو مؤذن. وفي حديث أبي هريرة أن الحسن أو الحسين أكل تمرة من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما علمت أن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. كذلك من المفردات كسكاس، الكسكاس في مأرب تعني التكسير للشيء والتحطيم وتقطيعه إلى قطع صغيرة كتكسير الحطب وغيره، كما تعني عند البعض الطحن الدقيق للشيء، كما تستخدم للدلالة على الهم أو المرض الذي يعانيه الإنسان، وهو من باب المجاز. كسكس فلان الحطب يكسكسه كسكسة وكسكاسا فهو مكسكس له وهو مكسكس. ودليل ذلك ورودها في شعر علي ناصر القردعي من قصيدة أرسلها لأخيه أحمد يشكو ما يعانيه بسبب الظلم الإمامي، ويتمنى أن يخوض معركة ضده وينتظر شمس الثورة. يقول علي ناصر القردعي: القردعي قال: يا كبدي ويا راسي، من بطل قلب حواسي ذي يروها الناس، من روحي يمسي تقاسي هم كسكاسي، كس الضلوع اللواسي كسها كسكاس. فالهم هنا له ثقل الحديد يكسر الضلوع المتراصة، والكس هنا الدق الشديد. المستمعون الأعزاء، والكس والكسكسة جاءت كما هي في اللهجة لفظا ومعنى في فصيح لغة العرب. قال صاحب المحكم: كس الشيء يكسه كسا دقه دقا شديدا، ومكسكس مكسور، كما جاءت هذه المفردة في اللغة السريانية أيضا. قال صاحب اللسان: خبز كسيس ومكسوس ومكسكس مكسور، ورجل كسكاس قصير غليظ. والكسكس بضم الكاف هو طعام يحضر من دقيق القمح والماء، فيصير حبات دقيقة ينضج على النار ويصب عليه المرق واللحم ومختلف أنواع الخضر، وهي أكلة مغربية وتسمى كسكسي، وهي كلمة أمازيغية ذكرها ابن دريد في جمهرة اللغة في القرن العاشر للميلاد. مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات كصة بالكاف والصاد، الكص في لهجة مأرب بفتح الكاف وتضعيف الصاد تعني الرجوع والعودة، وقد تكون للقرب أو البعد، كص فلان يكص كصا فهو كاص، رجع يرجع رجوعا فهو راجع أو عائد. وقد تطلق على غير الإنسان كالإبل، والكص يكون بعد المضي مسافة تكون قصيرة أو كبيرة، وهي مفردة عربية في صميم فصيح لغتهم مصدرها كيص وكاص. قال صاحب تاج العروس: أكص الرجل أسرع، والكيس هو المشي السريع، وقد كاص يكيص وكذلك أكص. ومر فلان يكيس وله كصيص أي يعجل في مشيه، وكيس متفرد بطعامه لا يؤكل أحدا، وقال ثعلب في أماليه: الكيس اللئيم. المستمعون الأعزاء، هنا نحط رحال حلقة اليوم، وسنكص إليكم في حلقات جديدة ومفردات لا تنكص عن جميل الكلام. إلى ذلكم الحين لكم منا فائق الشكر لحسن الاستماع وجميل المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: رمي الجمرات من الشعائر التي يقوم بها الحاج أثناء تأديته لمناسك الحج. يخرج الحجاج إلى منى في يوم النحر ويرجمون الجمرة الكبرى ويبيتون في منى في ليلة الحادي عشر، وعند زوال شمس الحادي عشر من ذي الحجة يبدأ الحجاج برمي الجمرات، ويبدأون بالجمرة التي من جهة مسجد الخيف، يرمونها بسبع جمرات، وعند الفراغ من الرمي يتنحى الحاج قليلا ثم يدعو الله عز وجل، ثم يتوجه إلى الجمرة الوسطى ويرميها بنفس الطريقة، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى ويختم بالرمي فيها، ويكون مجموع الحصيات للجمرات الثلاث 21 حصية، لكل واحدة من الجمرات سبع حصيات. ويقف ويكرر الحاج الرمي في اليوم الثاني عشر بنفس الطريقة، وللحاج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، فإن بقي في منى في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فإنه يكرر رمي الجمرات كما فعل. في أيام التشريق 13، 14، 15 من ذي الحجة على الحاج أن يرمي كل يوم الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، وهي جمرة العقبة، ويبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جهة مكة وأقرب الجمرات إليها. ويستحب أخذ حصي الرمي لجمرة العقبة من المزدلفة، وهي سبع حصيات ترمى بها جمرة العقبة وحدها يوم النحر، أما جمار أيام التشريق فالأولى أخذها من غير المزدلفة. ويعد رمي الجمرات عملا رمزيا لمقاومة الشيطان الذي يريد إيقاع الناس في المعاصي، وأيضا اقتداء بفعل النبي إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر وابنه إسماعيل، ومن بعدهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلا الله أكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض، ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه، أما إذا ضربت الشاخص المصوب ولم تقع في الحوض لم يجزأ ذلك. ويعد رمي الجمرات رمزا لرمي الشيطان، حيث يرجم الحاج الشيطان رمزا لما بعد الحج، فهي رياضة روحية للمؤمن، لذلك فإن الحاج بعد الحج يتذكر الرجم والحرب التي أعلنها على الشيطان، فلا يتلكى عن معاداة من رجمه، ولذا تتوضح آثار الرجم بعد الحج في السلوك والمعاملات وفي الصمود للمغريات. يتذكر الحجاج ظهور الشيطان لإبراهيم عليه السلام في ثلاثة مواضع اعترض الشيطان فيها إبراهيم لما ترك أسرته بالوادي المقفر، يقول له كيف تنفذ أمرا فيه هلاك أهلك، ولكنه مضى لأمر ربه وزجره بحصيات فارتد خاسئا، فكانت تلك سنة رمي الجمار فيما بعد. يذكر الحاج ذلك ليرد وسوسة الشيطان ويزجره دائما كما زجره إبراهيم عليه السلام. ومن اللفتات العجيبة تسمية هذه الحجارة بالجمرات، فرغم أنها حجارة صغيرة كحبة الحمص إلا أنها تسمت بالجمرات، والجمرة هي قطعة اللهب المشتعلة التي وصلت إلى حد الاحمرار، فهي إشارة رمزية إلى أنها ليست مجرد حصى بل هي جمرة.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: انسيت، شفتك صدفة وانا ذي افكر في النظافة.
1: حياك الله.
0: عمال النظافة والقائمين على النظافة يبذلوا جهد وعملهم مضبوط يا ولد.
1: ما هذا عملهم وكثر الله خيرهم.
0: نعم نعم، ولكن علينا واجب مثلهم.
1: كيف؟
0: انسان جهودهم على الأقل نوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها من شان النظافة تستمر.
1: اي نعم.
0: غير هذا النظافة بتأثر أيام العيد.
1: جنود الخفاء موجودين، لا تخاف، كذا كذا ذي ودك نمدحهم.
0: كم جهدهم، وبعدين لازم من مساعدتهم على مهامهم وتسهيل عملهم في أيام العيد، ما هوش يزيد نكلف عليهم.
1: ما العيد الناس كلهم مهتمين بالنظافة الجسدية والمكانية، كيف قصدك؟
0: يا أخي الناس تشتغل بذبح الأضاحي وهات يا بيهات من الحلويات والمشروبات المتنوعة وأصناف المأكولة ذي جهزوها للعيد.
1: أيوة.
0: وعمال النظافة يسابقوا عقارب الساعة لجمع أكوام المخلفات مثل النفايات المنزلية ومخلفات التسويق وبقايا الأضاحي وما يخلفه الذبح والشوي وغير ذلك من الأشياء.
1: قد أغلب الناس يذبح عند الجزار.
0: طيب، وذي يذبحوا في بيوتهم، وذي يشتوا، وذي بعد الأكل، وذي وذي وذي وذي.
1: أهم شيء يجمعوها في مكانها.
0: هذا أقل قليل، وقده عمل شاق، خصوصا والناس معيدين ومبتهنين وهم في عملهم، لكن سال فلا قد الواحد ملتزم بهذا الشيء.
1: أما غيره معك حق.
0: يا رجال عليك تشوف الشوارع والأزقة والمداخل وأصحاب المحلات التجارية، حتى عند أصحاب البسطات وعند من يستغل الأماكن المفتوحة من مختلف الباعة وغيرهم، وغير أكوام كبيرة من المخلفات.
1: اي والله إنك صادق.
0: وعاد غير المنظر المقزز، أما رائحة كريهة أو الخوف من الحشرات الضارة التي تسببها النفايات، خاصة هذه قريبة من البيوت.
1: اي والله، الله يعين عمال النظافة
0: ويعيننا نعاونهم بالقيام بما هو علينا.

0: شريك لك.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

أعزائي المستمعين، عدنا وإياكم إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون. وموضوع حلقتنا اليوم القانون رقم 30 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 40 لسنة 1997 بشأن قضايا الدولة، حيث يمكننا نبدأ بالآتي: أولا، ما هي قضايا الدولة التي قصدها القانون اليمني؟ ثانيا، من هي الجهة التي خولها القانون لمتابعة قضايا الدولة أمام المحاكم أو التحكيم؟ ثالثا، هناك اختصاصات وأحكام تختص بها الوزارة التي لها الحق في متابعة هذه القضايا. ما هي الإجراءات والقواعد المتعلقة بالمنازعات القضائية؟ ما هو التحكيم الحكومي وأحكامه وإجراءاته وأنواعه؟ أولا، عرف القانون رقم 30 لسنة 1996 واللائحة التنفيذية له في المادة 2 قضايا الدولة هي الحالات والوقائع المتعلقة بخلاف أو نزاع تكون الدولة أو أحد جهاز من أجهزتها طرف في القضية أو النزاع ويحتاج إلى حل. كذلك جاء في نفس المادة 2 الجهة المعنية بمتابعة هذه القضايا أن قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب أو أي إدارة قانونية في الجهة نفسها. أما الجهة المعنية فهي كافة أجهزة الدولة المختلفة بما فيها المؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي واحدة اقتصادية تابعة للدولة. ثانيا، الأحكام الأساسية. جاء في الفصل الثاني للائحة باسم الأحكام الأساسية في موادها من المادة 3 وحتى المادة 9، وكذلك في القانون من المادة 3 وحتى المادة 6. فكل المواد سواء في القانون أو اللائحة جعلت وزارة الشؤون القانونية هي النائب عن الدولة بكافة شخصيتها الاعتبارية، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، سواء في المحاكم اليمنية أو الأجنبية أو الإقليمية، مادة 3 من القانون. وأن ما يتبع وزارة الشؤون القانونية كالإدارة العامة في المحافظات أو الإدارة القانونية في أي جهة فهي مقام الوزارة في المحافظات والجهات، مادة 4 من القانون. ووضحت اللائحة أكثر في المادة رقم 3 بقولها: إن وزارة الشؤون القانونية هي صاحبة الاختصاص بكافة قضايا الدولة ومنازعة التحكيم الحكومي ما يرفع منها أو عليها. وفي المادة 9 للائحة أوجبت توثيق كافة هذه القضايا ومنازعة التحكيم في سجلات رسمية وحفظها وتوثيقها وفق النظام. ثالثا، الاختصاصات وأهم الأعمال فيما يخص قضايا الدولة. جاء في المادة 10 من اللائحة وما يقابلها من القانون على وزارة الشؤون القانونية: 1- تمثيل جهات الدولة أمام المحاكم والجهات القضائية محلية أو أجنبية إقليمية أو دولية. على وزارة الشؤون القانونية مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فيها. على وزارة الشؤون القانونية حال كافة المنازعات بين الجهات المعنية عن طريق التحكيم الحكومي. على وزارة الشؤون القانونية إصدار الفتاوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص القانونية أو تنازع الاختصاصات. على وزارة الشؤون القانونية التصالح في أي قضية ترى عدم جدوى السير فيها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. رابعا، الإجراءات والقواعد لحل المنازعات القضائية. جاء في نص المادة 11 وحتى المادة 18 إجراءات، بمعنى أنه لابد من التنسيق وليس الحق لأي فرد موظف بالوزارة يتكلم باسم الحكومة أو يتدخل في قضايا الدولة بأي جهة كانت، بل لابد من إخطار وإشعار الوزارة أن هناك قضية ما تابعة لجهة ما وبكافة القضايا سواء كانت للدولة أو عليها، مع إرفاق كافة الأوليات لأي دعوة أو قضية أو منازعة، مادة 11. ثانيا، الوزارة تعمل على تكليف عضو أو محامي قانوني لديها يمثلها هذه الجهة أمام المحكمة المحلية أو الأجنبية، شريطة أن يكون هناك توكيل رسمي صادر من الوزارة محدد تحديد ينفي الجهالة. إذا كانت القضية أو المنازعات خارج الوطن يصدر التوكيل الرسمي من قبل الوزير، إذا كانت القضية أو المنازعة محلية داخل الوطن فالتوكيل من وكيل القطاع في الوزارة أو المدير العام في الجهة أو في المحافظة. وعلى هذا المحامي أن يلتزم بجمع وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بالدعوة في ملف خاص، وأن يودع صورة من كافة الأوراق وجلسة المحكمة لدى القطاع، وأن يلتزم بالحضور في كل جلسات المحكمة ورفع التقرير للمدير المباشر عقب كل جلسة بما تم خلال الجلسة، وأن ينسق ويحضر قبل أي جلسة كل ما يلزم، مادة 15 من القانون. وفي المادة 16، على المحامي المكلف من الجهة القانونية أن يدرس القضية قبل البدء فيها من كل جوانبها القانونية، وعليه تحديد جدوى لرفع الدعوى ورفع هذه الدراسة للمدير العام
فإذا ثبت من خلال الدراسة أن القضية تامة وكفيلة بالنجاح المحقق للجهة واصل الدعوى أمام المحكمة. أما إذا رأى أنه لا جدوى من رفع القضية واتخذت الإجراءات القانونية للمصالحة مع الطرف الآخر سواء كان جهة أو فرد أو شخصية اعتبارية. خامسا التحكيم الحكومي. طبعا التحكيم الحكومي مثله كمثل التحكيم الشخصي، لكن هناك تحكيم حكومي كون الحكومة هي طرف والطرف الآخر قد يكون شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو أجنبي. مادة 35 من اللائحة التنفيذية. فيبدأ التحكيم عندما يطلبه أحد أطراف النزاع، وعلى كل طرف يعين له محكما، وسيكون هناك لجنة تسمى لجنة التحكيم. مادة 35 الفقرة 2. تشكل لجان التحكيم في أي نزاع بقرار من الوزير تحت رئاسة أحد القانونيين الأكفاء العاملين في وزارة الشؤون القانونية، مع عضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم في النزاع. وعلى الطرف الثاني اختيار له محكم خلال أسبوعين من إشعاره بالتحكيم، فإذا انتهت الفترة دون أن يعين له حكما فالوزارة تختار عنه محكما. اختصاصات هذه اللجنة: الفصل في المنازعات الناشئة بين الجهات المشمولة في أحكام هذا القانون وبين الغير، ويكون التحكيم ملزما إذا وافق الطرف الآخر على هذه التحكيم. مادة 37 من اللائحة التنفيذية. مع العلم لابد من توضيح تحت مسمى طلبات، وأن يكون فيه البيانات التالية: اسم مقدم الطلب وصفته ولقبه وعنوانه وعرض موجز للنزاع وقيمة الدعوة وتاريخ النزاع وتحديد أسماء المحكمين المختارين وتحديد اسم المحامي وعنوانه الذي سيترافع أمام لجنة التحكيم. مادة 38. وبعدما تأكد الوزارة من كافة البيانات وصحتها يتم تحديد المواعيد والإجراءات الجلسات وإعلان جميع الأوراق والإخطار المتعلقة بالتحكيم بالطرق الرسمية. بعد هذا تبدأ الإجراءات التحكيم في عقد الجلسات، وأن يتم التعامل مع طرفي النزاع بالمساواة، وأن تعطى الفرصة الكافية للطرفين لعرض قضيته وطلباته ودفاعه. مادة 39 فقرة 2 و3. شريطة أن يرفع كافة الوثائق والمستندات وكافة الطلبات في أول جلسة، علما بأن كافة الجلسات سرية ولا يجوز أن يحضرها ممن ليس له علاقة بالموضوع، ويتم فيها سماع الشهود وإجراءات التحقيق والمعاينة، وهناك مرافعة ختامية من خلالها يتم اختارهم بالمواعيد وتقديمها بوقت كافي وبحساب الجدول الزمني. المادة 39 الفقرة 14. حكم التحكيم. يصدر حكم التحكيم الحكومي بعد المداولة بالأغلبية، ولا بد أن يكون مكتوبا وموقع عليه من المحكمين جميعا، وأن يذكر كافة الأسباب في حالة عدم التوقيع من أي محكم، ولا بد أن يكون الحكم شامل لملخص الدعوة والردود وأقوال الخصوم والطلبات والمستندات وتقارير الخبراء، ومسبب تسبيب كافيا ينفي الجهالة، وأن يتبعه المنطوق ومكان وتاريخ صدور الحكم وتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر. المادة 40 الفقرة 2 و3 و4 من اللائحة. مع العلم بأن هناك هذه الأحكام غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة كتابية خطية من الأطراف المعنية. أنواع التحكيم. التحكيم الاختياري كما وضحته المادة 40 من اللائحة يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين يمنيين وأجانب الغير مشمولين بأحكام هذا القانون إذا كانوا يرغبون ويوافقون على التحكيم لدى الوزارة في أي منازعة، فعليهم أن يتقدموا بطلبات التحكيم للوزارة ويوقعوا عليها من أطراف النزاع. هناك إجراءات قواعد فيما يخص المشاريع والعقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة في طرفا فيها وترتب التزامات مالية على خزينة الدولة، فعلى وزارة الشؤون القانونية مراجعتها وتحدد الصلاحيات المخولة لها للوزير ولرئيس الجهة. مادة 43 بشرط أن يرفق كافة الوثائق والطلبات والأوليات المتعلقة بأي مشروع أو عقد اتفاق، وفي جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على أي عقد أو اتفاقية تكون الحكومة طرفا فيها أو أحدى جهاتها ما لم يرفق ما يثبت أنه تم مراجعتها من الوزارة. مادة 44 والمادة 45 من اللائحة. هناك التزامات وشروط يجب مراعاتها في أي عقد أو اتفاق يكون الحكومة طرفا فيها. واحد، لابد أن يشمل المشروع على مقومات العقد وأركانه القانونية. التأكد من سلامة العقد وخلوه من أسباب البطلان. التأكد من سلامة المشروع وخلوه من شروط وأحكام تمس السيادة الوطنية أو النظام العام. التأكد من كون
الطرف الثاني المتعاقد معه قادرا على تنفيذ العقد والوفاء به بكافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد. الحرص على صياغة المشروع صياغة دقيقة بحيث تكون نصوصه واضحة المعنى والدلالة. التأكد من عدم وجود ثغرات تمس حقوق الأطراف المتعاقدة أو يثير خلافات ومنازعات مستقبلية. مادة 46. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، شاكرين لكم طيب الإصغاء والاستماع، ونتمنى أن نكون قد وفقنا إلى إيصال الفكرة بطريقة سهلة ومبسطة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

النشرة الخامسة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الألماني بمناسبة العيد الوطني. قوات محور الرزامات تفشل هجوما حوثيا وتكبد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد. لقاء موسع يناقش ترشيد الخطاب الديني وتعزيز حضور العلماء في معركة الوعي واستعادة الدولة. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من فخامة رئيس فرانك فاليتر رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وجاء في البرقية: يطيب لي أن أتقدم إلى فخامتكم وإلى مواطنات ومواطني بلدكم بخالص التهاني بمناسبة الذكرى 36 للوحدة اليمنية. وأضاف: للأسف يحتفي الشعب اليمني بعيده الوطني هذا العام أيضا في ظل ظروف صعبة، ومما لا ريب فيه أن للحرب في الشرق الأوسط تداعيات جسيمة تتجاوز حدود المنطقة وتلقي بعبئها علينا جميعا. على هذه الخلفية فينا أن يتابع هذه التطورات ببالغ القلق. تبع قائلا: لقد خرجت الحكومة اليمنية بقيادتكم أكثر قوة من التحديات التي واجهتها خلال الأشهر الماضية. في هذا الصدد يعتبر التوصل إلى حل سياسي والعودة إلى عملية سياسية من الأولويات الملحة التي تستطيع حكومتكم الآن أن تدفعها قدما بزخم جديد، لا سيما بالنظر إلى أوضاع المواطنات والمواطنين في شمال بلدكم والتي ازدادت سوءا بسبب أفعال ميليشيا الحوثي. وأشار فخامة الرئيس الألماني إلى ما يربط بين الجمهورية اليمنية وجمهورية ألمانيا الاتحادية من تجربة في إعادة توحيد البلاد، وكذلك من صداقة ممتدة على مدى عقود. وجدد فخامته التزام ألمانيا كشريك موثوق بدعم الشعب اليمني في تطلعاته نحو السلام والاستقرار ومواصلة الوقوف إلى جانبه في المستقبل. أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي الدعم الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسية. وقدم اليماحي في بيان التهاني لليمن قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو، مجدداً التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ونهائية للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمعترف بها دولياً، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. قدمت السفارة الفرنسية لدى اليمن التهاني والتبريكات إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وعبرت السفارة في بيان في هذه المناسبة عن أمل بلادها في أن يسود السلام والاستقرار في اليمن بما يحقق التقدم والرخاء لليمن، مؤكدة مواصلة العمل مع شركائها في تقديم الدعم الكامل لليمن. إلى ذلك أكدت سفارة المملكة المتحدة في اليمن أن الوحدة اليمنية والأهداف المشتركة هما الركيزتان الأساسيتان لتلبية تطلعات الشعب اليمني. وعبرت السفارة في بيان عن تهانيها للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو، مشيرة إلى تقديرها للروابط الممتدة مع اليمن ومؤكدة مواصلة المملكة المتحدة جهودها على دعم التنمية في اليمن. تمكنت قوات محور الرزامات من التصدي لهجوم واسع شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء الأمس على إحدى المواقع المتقدمة في مواقع جبال الرزامات في محاولة يائسة للاختراق والسيطرة. وأكد مصدر عسكري في المحور أن ميليشيات الحوثي دفعت بعدد من عناصرها المدججين بمختلف الأسلحة وشنت هجوما مباغتا. وقد تصدى أبطال المحور للهجوم واستمرت الاشتباكات لساعات، سطر فيها أبطال اللواء ملحمة بطولية بكل شجاعة وثبات رغم كثافة النيران وضراوة الهجوم. وأشار المصدر أن المعركة أسفرت عن استشهاد أحد أبطال المحور وأصاب جندي آخر أثناء تصديها للهجوم الحوثي،
مؤكدا أن القوى المرابطة في المواقع صمدت ببسالة حتى وصول التعزيزات العسكرية التي شارك في تنفيذ هجوم معاكس وواسع انتهى بالسيطرة الكاملة على الموقع وتطهيره. وأوضح أن قوات المحور تمكنت خلال العملية من قتل 7 من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد مع استمرار ملاحقتهم حتى تخوم المواقع التي انطلق منها الهجوم. وأكد المصدر أن معنويات أبطال محور الرزامات في أعلى مستوياتها، وأنهم يتمتعون بيقظة قتالية عالية واستعداد دائم للتعاون مع أي محاولات عدائية. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادغي في لقاء موسع بمكة المكرمة مع رؤساء المكونات الدعوية المنضوية في إطار برنامج التواصل مع علماء اليمن واقع العمل الدعوي والتحديات التي تواجه اليمن وآليات تعزيز التنسيق والشراكة مع الوزارة بما يخدم المجتمع ويسهم في مواجهة الأفكار والمشاريع الهدامة. واستعرض اللقاء أهمية توحيد الجهود الدعوية وترشيد الخطاب الديني وتعزيز حضور العلماء والدعاء في معركة الوعي واستعادة الدولة. وفي اللقاء أكد الوزير الوادعي أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الصفوف، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل استهداف المجتمع اليمني بصورة ممنهجة وتسعى إلى تجريف الهوية الوطنية والفكرية والعمل على تغيير قناعات الناس عبر مشاريع طائفية مستمرة. ولفت إلى أن اليمن بحاجة إلى جهود العلماء والدعاة والاستفادة من آرائهم ومشورتهم، مؤكدا استعداد الوزارة لتسخير إمكاناتها كافة لخدمة العمل الدعوي وتعزيز الشراكة مع مختلف المكونات دون استثناء، مشيدا بما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر لبلادنا في مختلف المجالات ومنها المجال الدعوي ورعايتها لبرنامج التواصل مع علماء اليمن. من جانبهم مشاد المشاركون بمبادرة الوزارة وجمعها لمختلف المكونات الدعوية في لقاء واحد، مؤكدين أهمية تجاوز الخلافات واستشعار حجم التحديات الراهنة التي تواجه اليمن. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بمدينة جنيف مع قيادة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا تنفيذ المشاريع الصحية الممولة من الصندوق في اليمن وآفاق تعزيز الشراكة لدعم النظام الصحي في ظل التحديات الإنسانية والوبائية المتفاقمة. وتناول اللقاء التقارير الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع الحالية ومناقشة التوجهات المستقبلية والدورات التمويلية القادمة، إضافة إلى استكشاف فرص تطوير التعاون المشترك وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وتحديد الأولويات الصحية للمرحلة المقبلة. ودعا بحيبح إلى إبقاء اليمن ضمن أولويات المجتمع الدولي رغم التراجع العالمي في التمويلات الإنسانية والتنموية نظرا لخصوصية وضعه الإنساني والصحي. شهد ملعب مأرب الأولمبي مساء أمس لقاء كرويا في لعبة كرة القدم على كأس الوحدة، جمع نادي الأبطال من مديرية الوادي ونادي الوحدة من مديرية مجزر. نظمه فرع اتحاد كرة القدم بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990. وقد انتهى اللقاء بفوز نادي الأبطال بهدف دون رد سجله اللاعب حمزة الأهدل. وفي ختام اللقاء قام الوكيل علي محمد الفاطمي ورئيس فرع الاتحاد صالح الحواني ونائب مدير عام مكتب الشباب سعيد اليوسفي وأمين عام جائزة رئيس الجمهورية للشباب عبد الرحمن عقيل بتكريم نادي الأبطال بكأس الوحدة. وخلال التكريم هنى وكيل المحافظة اللاعبين بمناسبة العيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية بإعادة تحقيق حلم اليمنيين بالوحدة المباركة ولم الشمل وعززت مكانة اليمن بين الأمم، مؤكدا على ضرورة تعزيز قيم الوحدة ومنجزاتها في نفوس الشباب. وأشار الوكيل الفاطمي إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية يعزز روح التآلف والإخاء لدى الشباب وينمي قدرات الشباب ويقوي شخصياتهم إلى جانب الرفع من روح المنافسة الإيجابية من الأندية وتبادل الخبرات. انتهى النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الألماني بمناسبة العيد الوطني. قوات محور الرزامات تفشل هجوما حوثيا وتكبد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد. لقاء موسع يناقش ترشيد الخطاب الديني وتعزيز حضور العلماء في معركة الوعي واستعادة الدولة.
في ثوب النشرة تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس، في أمان الله. من

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
4: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
5: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
3: مالي روحي تخرج من الجدار.
5: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
3: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
5: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
3: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
5: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
3: لا ما سمعتوش.
5: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه. اني وانت والجوال
3: هي ملابس طيب مسمع.

0: المول؟
1: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
1: أيوة، يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين هي يا عيالي؟ نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
2: جاليريا مول
1: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان: مأرب شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أهلا بكم. عادة ما يتحدث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن الهاشتاج المتصدر لهذا اليوم حول موضوع ما، فماذا نعني بالهاشتاج وما هي وظيفته؟ ببساطة، الهاشتاج بالإنجليزية أو الوسم بالعربية هو رمز المربع الموجود في لوحة المفاتيح الخاصة بهواتفنا وحواسيبنا، يستخدم من أجل زيادة التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضع تلك العلامة قبل كلمة معينة لتصبح موضع نقاش مفتوح بين الناس، وتسهل على من يريد البحث عن نقاشات الناس حول موضوع معين. ويمكن شرح وظيفة الهاشتاج من خلال المثال التالي: دخلت مكتبة ما تبحث عن موضوع كلفت بالقراءة والدراسة والبحث عنه، ستتوجه إلى الفهرس الإلكتروني وتقوم بكتابة كلمات عن بحثك في الخانات الموجودة في محرك البحث. مثلا، تبحث عن كتاب يتحدث عن احتلال المسجد الأقصى، ستكون الكلمات المفتاحية التي ستستخدمها للبحث هي فلسطين 1948، القدس احتلال مثلا. فيقوم محرك البحث باستخراج جميع أوعية المعلومات والتي تحتوي كلماتها المفتاحية على اسم فلسطين 1948 القدس احتلال، وهذا سيسهل عليك الاطلاع على كل ما يتعلق بموضوع بحثك أو دراستك. والوسم يستخدم في شبكات لتصنيف المجموعات والموضوعات، إضافة إلى استخدامه في الرسائل القصيرة والتدوين المصغر وخدمات الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك وجوجل بلاس، حيث يمكن وسم كلمة أو أكثر من كلمة مرتبطتين ببعضهما. ومن هذا المنطلق يعتبر هذا المثال تقريبا نصف الموضوع الذي سوف يتكلم عنه لاحقا صاحب الوسم، ومن ثم يمكن لأي شخص أن يبحث عن الكلمة الموسومة فتظهر له الموضوعات والنتائج المتعلقة بهذه الكلمة في محركات البحث. انتقل الوسم أو الهاشتاج من رمز إلى أيقونة في عالم منصات التواصل الاجتماعي منذ أن بدأ استخدامه لأول مرة على موقع تويتر بطريقة عفوية في تغريدة لخبير التقنية كريس ميسينا يوم 23 من أغسطس 2007، حيث سأل يومها عن رأي الناس في استخدام الهاشتاج للتواصل بين المجموعات، وأصبح هذا الرمز بعد ذلك علامة عالمية للتعبير عن المواقف أو حتى النقد والتهكم أحيانا في مختلف المنصات الاجتماعية عبر الإنترنت. وتبنى تويتر الفكرة عام 2009، وأصبح بإمكان المستخدمين البحث عن المواضيع والتواصل بصورة أسهل، وشجع نجاحها منصات التواصل الأخرى على استخدام خاصية الوسم، فقد أضافها فيسبوك لمستخدميه. لم يخطر ببال أوائل المستخدمين للوسم أنه سيصبح يوما ما لاعبا رئيسيا في تنظيم المظاهرات حول العالم، وحتى عنصر ضغط على أهم الرؤساء. وعلى سبيل المثال، فقد حضرت هذه الخاصية بقوة في المظاهرات التي شهدتها المنطقة العربية منذ 2011 وما تبعها من أحداث. وخلال 10 سنوات من عمره على وسائل التواصل، وضع وجود الوسم علامات فارقة في انتشار الحملات وإيصال صدى أصوات فئات مهمشة، كما شكل سلاحا لا يستهان به بيد الحكومات ضد بعضها وضد شعوبها أيضا، فأنشأت لجانا وجيوشا للتحكم في توجهه. تم تداول وسوم تتناول الأحداث المختلفة في الوطن العربي بكثرة في مواقع التواصل، ففي سوريا أطلق رواد مواقع التواصل عام 2016 وسم ملحمة حلب الكبرى على تويتر، تزامنا مع إطلاق المعارضة حملة عسكرية واسعة لفك الحصار عن مدينة حلب المحاصرة. وفي سبتمبر 2015 أطلق نشطاء مواقع التواصل وسم غرق طفل سوري ليكون ضمن قائمة الأكثر تفاعلا وتداولا عبر العالم. لقد أصبح اليوم تصدر وسم ما دليلا على أهمية قضية معينة أو حدث معين ومدى تفاعل الجماهير مع هذه الأحداث، كما أصبحت كبار الشبكات الإخبارية تستقي بعض معلوماتها ومادتها منه، وتخصص له بعض القنوات برامج خاصة مثل برنامج تريندينج على بي بي سي.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد عبر أثير إذاعة الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، فإن الخالق عز وجل فضل بعض المخلوقات على بعض واختار منها ما يشاء، قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ففاضل بين العباد ففضل بعضهم على بعض، وفاضل بين الأزمنة وميز بعضها على بعض، وفاضل بين الأماكن فجعل لبعضها خصائص تختص بها عن غيرها. ومن تلك الأماكن التي فضلها الله على غيرها مكة المكرمة، أم القرى والبلد الأمين ومهبط الوحي ومنبع الرسالة وأول بيت وضع على الأرض. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذه البقعة المباركة التي انبثق منها نور الهدى وانتشر منها العرف والشذى، وفيها وضع أساس الإيمان. هذه البقعة المقدسة التي رفع أهلها وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام لواء التوحيد وراية الإيمان، وكان الهدف من بنائها هدفا عقديا لتكون منارة التوحيد ومصباح الهدى ومهوى القلوب ومثابة للناس على وجه الأرض. يقول عز وجل:
2: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
1: وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. المستمعون الكرام، لقد أجمع الفقهاء على أن مكة والمدينة هما أفضل بقاع الأرض، ثم اختلفوا في أيهما أفضل، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة لوجوه عددها العلماء، منها أن الله اختارها لمناسك الحج وجعل القصد إليها عبادة ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال ابن باز رحمه الله وهو يتحدث عن فضل مكة والمدينة: مكة أفضل ثم المدينة بعدها، كما جاء في الأحاديث: الصلاة في مكة 100,000 صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. المستمعون الكرام، إلى بيت الله الحرام يتجه المسلمون بصلاتهم، رافعين إلى الله أعمالهم من فرائض ونوافل، لأنها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن تلك البقاع المباركة مكة والمدينة تخرج العلماء والفقهاء والقادة والعظماء والعباد والزهاد، وفيها رفعت الأيادي لرب الأرض والسماء، وعفرت الجباه لذي العزة والكبرياء. وفي مدحها وفضلها جاءت الأحاديث. المستمعون الأفاضل، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث في مكة والمدينة أو إيذاء أهلهما، جعلهما الله حرما آمنا لا يسفك فيهما دم ولا يعضد بهما شجر ولا ينفر لهما صيد ولا تلتقط لقطتها إلا للتعريف. جاء في الصحيحين عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. فإن كان هذا الوعد في من أحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم في من أحدث حدثا في البلدة التي حرمها الله سبحانه وأضافها إليه، فمن هم فيها بسوء ولو لم يفعل أذاقه الله عذابا أليما ولو كان في أقصى الدنيا. المستمعون الكرام، إن الأماكن الإسلامية المقدسة مستهدفة من قبل أعداء الإسلام على مد التاريخ، ولذا ما قام به الحوثيون من استهداف لهذه المواطن المقدسة يدل على استخفافهم بها، واستهداف مدينة مكة بصاروخ باليستي نهاية شهر أكتوبر لعام 2016 فيه انتهاك سافر لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، وكذا استهداف المنشآت المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية الذين جعلهم الحوثيون هدفا عسكريا لهم، فيه مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية والتعاليم الدينية والقيم الإنسانية. يدل على خبث هذه الطائفة المنحرفة، وللمرة الثالثة تتجاوز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الخطوط الحمراء باستهداف قبلة المسلمين بصواريخ باليستية في شهر مايو لعام 2019، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض صاروخين باليستيين، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجها إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة. كل هذا يدل دلالة كبيرة أن هذه الميليشيا لا تحترم مقدسات، ولا تعظم بيوت الله، ولا تعظم النفس المعصومة. نسأل الله أن يحمي مقدسات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين.
0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد عبر أثير إذاعة الذكر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه واتبعوا سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد في برنامجكم من محراب النبوة. وفي هذا اللقاء سنتحدث معكم عن موضوع عظيم ينبغي على المسلم أن يهتم به وأن يعيره الاهتمام الكبير، وقد جاء الحث عليه في القرآن الكريم وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع هو بر الوالدين، وهو عنوان كبير وموضوع واسع لا تسعه الأوقات ولا تسعفنا فيه الحلقات، وإنما هي ومضات وإشارات نتحدث فيها معكم عن أهمية هذا الموضوع، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه ويعلمهم أهمية بر الوالدين. أيها المستمعون الأكارم، إن الآيات القرآنية الدالة على وجوب بر الوالدين كثيرة ومعلومة لا تخفى. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أهمية هذا الموضوع بالأمر المباشر تارة، وبضرب القصة والمثل تارة أخرى، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب، فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. ففي هذا الحديث فضيلة بر الوالدين، وفضل خدمتهما، وإيثارهما على من سواهما من الولد والزوجة وغيرهم، بل إن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، كما روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. أيها الأكارم، إن أعظم ما ينشده المسلم رضا ربه جل وعلا ورضاه تعالى في رضا الوالدين. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. ولعظم مكانة الأم، فقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب برها تأكيدا بالغا. ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات فيطمع فيهن الأولاد، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال النووي: فيه الحث على بر الأقارب، وأن الأم أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب فالأقرب. أيها المستمعون الكرام، بر الوالدين بركة في العمر وسعة في الرزق. فقد روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. وعلى هذا سار سلف الأمة رحمهم الله، فقد ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله، ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني، وأنت فجزاك الله خيرا، ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. الله أكبر، الله أكبر، ما أروع هذا البر وهذا الأدب. فأين هذا من بعض صور العقوق المأساوية المعاصرة التي وصلت عياذا بالله إلى حد القتل في صورة يائسة تنم عن قلة الديانة، وتئن منها الفضيلة، وتبكي منها الشهامة والمروءة. ومن الصور المشرقة في البر ما جاء عند ابن أبي الدنيا عن قرة عن محمد قال: كانت النخلة تبلغ بالمدينة ألفا، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها، فقيل له في ذلك، فقال: إن أمي اشتهته علي، وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. وسعيد بن أبي بردة يحدث يقول: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن ذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. أيها المستمعون الكرام، إن للبر صورا متعددة وطرائق متنوعة، وسأذكر لكم بعضا من هذه الصور. أولا، الطاعة المطلقة ما لم يأمراك بمعصية. عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، ومنها: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، رواه مسلم. ثانيا: النفقة عليهما وجوبا، فمن المعروف الذي تصاحبهما به أن تنفق عليهما ولا تبخل. ثالثا: النزول على رأيهما وإن خالف رأيك ما لم يضر ذلك بك أو بغيرك. ومن صور البر استرضاؤهما عند الانشغال، ومنه أيضا أن تجيب دعوتهما وتتكلم باللين معهما، ولا تمشي أمامهما إلا لضرورة، ولا تجلس قبلهما، ولا تقلقهما في نوم أو راحة، وأن تتواضع لهما، وأن تهش وتبش لهما. سادسا: ومن صور البر أيضا الدعاء لهما بعد موتهما، ففي صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي صحيح ابن ماجه: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. سابعا: إكرام صديقهما، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه وحمله على حمار كان يركبه، أي أهداه له، وأعطاه عمامة كان على رأسه قال عبد الله بن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب ويرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. مستمعي الأكارم، وكما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالبر فقد حذرا من العقوق. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. فليعتبر من يجفو أمه وأباه اتباعا لأنانيته وهواه، وليخفض لهما جناح الذل والانعطاف وعظيم البر والإتحاف. وإن مما يحسن التنبيه إليه أن بعض الوالدين لا يعينان أولادهما على البر، بل ربما تجد الابن أو البنت يسعى جاهدا لبر والديه، ولكن والده بسوء خلقه وجفوته يعيق ولده عن أن يقوم ببره. وكلما حاول الولد أن يبر بوالده أو والدته لم يتمكن بسبب جفوة هذا الأب أو الأم. فرحم الله والدا أعان أولاده على بره. ثم أنت أيها الولد تحمل ما قد تلقاه من والديك من سوء الخلق ومن الجفوة ونحو ذلك، لأنك بهذا البر إنما ترجو الأجر والثواب من الله عز وجل. وإذا سعى الولد جاهدا في بر والديه ولم يتمكن أحيانا بسبب عوائق من الوالد أو الوالدة، فإن الله عز وجل قال بعدما أمر ببر الوالدين: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فإذا علم الله من الإنسان رغبته الأكيدة في البر، لكن ذلك لم يتحقق على الوجه الذي يؤمله بسبب الوالد أو الوالدة، فإن هذه الآية فيها سلوة للأولاد من الأبناء والبنات: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء متجدد، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم مستمعي إذاعة مأرب المحلية في هذه الحلقة من برنامجكم الركن الخامس. مستمعين الكرام، نتطرق وإياكم في هذه الحلقة للتفصيل حول أنواع الحج. وقد ذكرنا سابقا أن للحج أنواع ثلاثة طبقا لطريقة تأدية مناسك الحج، ويمكننا القول أن أنواع مناسك الحج يمكن للحاج أن يؤدي الحج بأي نوع أراد من أنواع مناسك الحج، وذلك باتفاق العلماء، حيث أجمع الفقهاء على مشروعية أنواع الحج الثلاثة. قال الإمام النووي: وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران. ومن الأدلة على أنواع الحج من القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. والمقصود أن من أهل بحج أي أراد أن يحج مفردا، وهو حج الإفراد، ومن أهل بحج وعمرة معا أي أنه أهل قارنا وهو حج القران، ومن أهل بعمرة أي أهل بعمرة متمتع بها إلى الحج وهو حج التمتع.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم. نأتي الآن إلى التفصيل في أنواع الحج الثلاثة. أما حج الإفراد فهذا النوع من أنواع الحج ينوي الحاج عند إحرامه للحج فقط، حيث يقوم الحاج في حج الإفراد بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذ من أدنى الحل، والمفرد أو المؤدي للحج بالإفراد لا هدي عليه وإن جاء ذبح تطوعا. أما خطوات حج الإفراد ففي حج الإفراد يحرم الحاج للحج وحده من الميقات قائلا لبيك اللهم حجا. عند وصول الحاج إلى مكة يطوف طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ولكنه لا يحل إحرامه بالحلق أو التقصير، بل يحتفظ بإحرامه حتى ميعاد رمي جمرة العقبة يوم العيد. وفي هذا النوع من أنواع الحج إذا أخر الحاج السعي بين الصفا والمروة لما بعد طواف الحج فلا بأس. في اليوم الثامن من ذي الحجة أي يوم التروية يبيت في منى ويؤدي بها الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية فيؤديها ركعتين. في يوم عرفة يقف الحاج المفرد على جبل عرفة ويجمع تقديما بين الظهر والعصر ويقصرهما ويبقى حتى غروب الشمس. يتوجه الحاج المفرد بعد ذلك إلى مزدلفة التي يبقى فيها حتى الفجر، ثم يتوجه إلى منى ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. يحلق الحاج رأسه أو يحلق ويغتسل. يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ثم يعود الحاج إلى منى ليبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر فقط إذا كان متعجلا، ويزيد عليها ليلة الثالث عشر إذا أراد التأخير، ويرمي في كل يوم منها الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى جمرة العقبة. يعود الحاج إلى مكة ليطوف سبعة أشواط طواف الوداع. وبهذا مستمعين الكرام يكون من حج مفردا قد أكمل مناسك الحج أي حج الإفراد، وله بعد ذلك أن يعتمر، وله أيضا أن يزور المدينة استحبابا. أما النوع الثاني من أنواع الحج مستمعين الكرام فهو حج القران، وسمي قرانا لأنه يقرن فيه بين الحج والعمرة، فينوي فيه الحاج عند إحرامه للحج والعمرة معا فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة، وله ثلاث صور، يكون بالإحرام للحج والعمرة معا في وقت واحد وإحرام واحد، أو إدخال الحج على العمرة أي يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعود عمل الحج ولا يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير بعد أن ينهي أعمال العمرة من طواف وسعي، إذ يجب عليه أن يبقى محرما ملتزما بأحكام الإحرام لإتمام أعمال الحج ويكون بذلك قارنا. وإدخال العمرة على الحج وذلك بالإحرام للحج وحده ثم إدخال العمرة عليه، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة بأن هذه الصورة لا تصح، وخالفهم الحنابلة القائلين بصحتها، وخالفهم الأحناف القائلين بصحتها على أن الحاج المقرن عليه الهدي أو الدم وهو واجب، وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده. ولنأتي الآن مستمعينا إلى خطوات حج القران. أولا يحرم من الميقات المحدد كما حددنا ذلك وبيناه في المواقيت المكانية، الميقات المحدد لبلده، فيحرم قائلا لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، ثم إن وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة، وفي اليوم الثامن يبيت الحاج في منى، وفي اليوم التاسع يوم عرفة يقف مع الحجيج لأداء ركن الحج الأكبر، وبعد غروب الشمس في اليوم التاسع عليه الاتجاه إلى مزدلفة للمبيت فيها، وفي اليوم العاشر بعد شروق الشمس يرمي الحاج الجمرة الأولى يوم النحر أي يوم العيد، ثم يذهب
ليذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بمقدار أنملة فقط، ثم يتحلل من الإحرام، ويسمى هذا بالتحلل الأول بالنسبة لمن حج قارنا. ثم يتجه الحاج إلى طواف الإفاضة، وليس على الحاج سعي إذا قام بالسعي بعد طواف القدوم، ثم يحق للحاج التحلل الثاني. وفي الأيام 11، 12، و13 من ذي الحجة يرمي الجمرات في منى، ويجوز التعجل وترك منى في اليوم 12 قبل غروب الشمس، ثم يقوم الحاج بطواف الوداع، وبهذا يكون قد أكمل مناسك هذا الحج، حج القران.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من الركن الخامس. مستمعينا الكرام، ذكرنا قبل الفاصل نوعين من أنواع الحج، ألا وهما حج الإفراد وحج القران. أما النوع الثالث والنسك الثالث من الحج فهو حج التمتع. في حج التمتع وفي هذا النوع المخصوص من الحج يقدم الحاج في حج التمتع يقدم الحاج العمرة على الحج ويتحلل من إحرامه بينهما، ويسمى هذا النوع من أنواع الحج بالتمتع لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة. في حج التمتع يحرم الحاج للعمرة وحدها في أشهر الحج فردا، وصل مكة وطاف وسعى للعمرة ثم حلق أو قصر، حتى إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية وهو يوم الثامن أحرم بالحج وحده وأتى بجميع خطواته بعد ذلك. أما هذه الخطوات فهي كالتالي: الإحرام لعمرة التمتع من الميقات المحدد قائلا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإذا وصل مكة طاف طواف العمرة ثم سعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي خاص بالعمرة، ثم يتحلل من عمرته فيحلق شعره أو يقصر ويحل إحرامه ويلبس ملابسه العادية، وبهذا تنتهي عمرة التمتع. حتى إذا جاء موعد الحج في يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية أحرم الحاج من جديد، لكن دون الذهاب لميقات الإحرام ببلده، بل يحرم من مكة المكرمة، فيكتفي بالإحرام من مكة قائلا لبيك اللهم حجا، ثم يتوجه إلى منى في اليوم الثامن للمبيت هناك، ثم يقف في عرفة في اليوم التاسع، ثم يذهب إلى مزدلفة بعد مغيب شمس يوم عرفة في اليوم العاشر، وبعد شروق الشمس يرمي الحاج جمرة العقبة ثم يذبح الهدي ويحلق أو يقصر إن كان رجلا، وتقصر قليلا إن كانت امرأة، وبعد أن يحلق الحاج أو يقصر يحق له التحلل ويسمى بالتحلل الأول. يتجه الحاج المتمتع لطواف الإفاضة والسعي، ثم يحق له التحلل الثاني، وفي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات الثلاث، ويجوز للحاج التعجل وترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ثم يطوف طواف الوداع. هذه مستمعينا الكرام هي أنواع الحج الثلاثة على ما فيها من تشابه وما فيها من اختلاف، وما يلزم الحاج في كل نوع من هذه الأنواع. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأسأله أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيد حجاج بلادنا من بيته العتيق بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور.

موجز السابعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة لفخامة الرئيس آسياس أفروقي رئيس دولة إرتيليا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي اليوم وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ للإطلاع على أوضاع العاصمة المؤقتة ومستوى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات ومعالجة قضايا المواطنين. تسلم فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أوراق اعتماد جميلة رجاء سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة. شاركت الجمهورية اليمنية اليوم في الاجتماع الرباعي لوزراء الصحة في كل من اليمن والسودان والصومال وجيبوتي الذي عقد على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الواضعي في لقاء موسع بمكة المكرمة مع رؤساء المكونات الدعوية المنضوية في إطار برنامج التواصل مع علماء اليمن واقع العمل الدعوي والتحديات التي تواجه اليمن وآليات تعزيز التنسيق والشراكة مع الوزارة بما يخدم المجتمع ويسهم في مواجهة الأفكار والمشاريع الهدامة. اختفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلابه من قسمي الصيدلة والتمريض تضم 68 خريجا وخريجة، وذلك تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك، نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة لنتعلم منهم الدروس

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة مأرب المحلية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء. وفي هذه الحلقة لدينا قصة جديدة، وأيضا أحد الضيوف في هذه الحلقة سنتعرف عليه. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عرفنا باسمك.
1: اسمي عبد الله أحمد عمر.
0: من أي محافظة؟
1: من ريمة.
0: بنشوف انت معك اسوارات باسماء الاشخاص. انا اول مره اشوف في مأرب يعني حد بيبيع هذه الاسوارات اللي باسماء الاشخاص. فكره جديده.
1: الحمد لله.
0: من وين جيت انت؟ يعني كم لك تشتغل هنا؟
1: كنت اشتغل في صنعاء.
0: تشتغل في صنعاء؟
1: ايوه.
0: كم لك في مأرب؟
1: اللي من امس.
0: من امس؟
1: ايوه.
0: هاي يعني عادك جديد هنا في مأرب؟
1: ايوه انا الحمد لله.
0: ايش كنت تشتغل في صنعاء؟
1: اشتغل بنهاول الاساور بس.
0: اساور؟
1: اشتغل بعض الحين حجر وطين.
0: حجر وطين؟
1: ايوه.
0: كم لك سنوات تشتغل في الاساور هذه؟
1: يعني لي سنتين بالاساور هذه. لي سنتين الحمد لله.
0: في زباين؟ لو كنت جبتها هنا كان احسن عشان ما حد ايوه. قلت لي من قبل ايش كنت تشتغل؟
1: اشتغل من قبل حجر وطين.
0: كيف ضليت تشتغل في الحجر والطين؟
1: والله لي 5 سنوات انا اشتغل في حجر وطين، دحين رجعت للشغله هذه. الحمد لله انا ماشي ما نعمل.
0: ايش اللي خلاك تترك الحجر والطين؟
1: يا اخي العمل تعب في كل حاجه، تعب العمل ما بش عمل. العمل ما بش عمل. حجر وطين. قبل رجعنا اشتغلنا هولة.
0: كيف جاتك فكره الاساور؟
1: والله شفنا الناس يشتغلوا واحنا سوينا يعني مثل الناس يشتغلوا.
0: طيب كيف بتاخذ البضاعة؟
1: والله خليها ان شاء الله كل البضاعة ولي.
0: كيف بتاخذها؟ يعني من وين بتاخذها؟
1: اخذها من باب اليمن. من باب اليمن.
0: تاخذها من تاجر، قصدي تاخذها من تاجر دين وتعطي نص المبلغ، او كيف، او تعطيها مبلغ كامل؟
1: والله اخذها من تاجر وادي له نص المبلغ، ادي له كم ما بيع واصير بيع بامانتي وارجع حاسب حقي. الحمد لله.
0: ولما بتجيبها من صنعاء اعتقد بيكون عليك خساره من داخل صنعاء لهنا، هل يعني كيف بيكون الربح شيء بسيط؟
1: والله اني خساره ما خساره، نشتريها بفلوس قديم ونجي نشتغل هنا بفلوس جديد خساره. عندنا قربت امس واليوم والله اني خساره ما بشهيد. انا اقول استمر هكذا يوم يومين اجي بفايده، الله ما بشرجع ارجع سنه.
0: لا مبين انك يعني عتبيع وترتاح هنا، بس ما يعني ما تفقدش الامل من يومين، عادك في يومين
1: على الله، بس احنا نقرب يومين ثلاث على
0: الله. وفي صنعاء كيف كان العمل معك؟
1: والله العمل هذه اللي مو تعب، في كل مكان، في كل مكان تعب العمل، ما بش عمل يعني تمام، قدم كثير كثيرين.
0: طيب درست انت، كملت ثانويه، كملت اعداديه؟
1: لا درست ولا حاجة، درست لها صف سادس الحمد لله ونجبت بدي العمل هذا إن شاء الله وأولاد الحمد لله. ماشي.
0: شكلك تزوجت بدري يعني؟
1: تزوجت بدري قبل قلي متزوج 15 سنة.
0: يعني كم كان عمرك؟
1: تزوجت عمري 14.
0: 14 سنة ما شاء الله. وليش استعجلت على روحك هكذا؟
1: والله الحمد لله كذا نصيب.
0: شكلك كنت مرتاح؟
1: الحمد لله كنا مرتاحين في البلاد، دحين نزلنا صنعاء ودفنا معنا.
0: زوجت نفسك لنفسك ولا ابوك زوجك؟
1: لا الحمد لله زوجوني اخواني وابي. اخواني وابي الحمد لله زوجوني.
0: بدات تشتغل بعدين؟
1: بدات اشتغل حجر وطين ورجع دحين.
0: كم ظليت تشتغل في الحجر والطين؟ كم سنوات يعني؟
1: 5 سنوات اشتغلت حجر وطين ودحين لي سنتين من هوله.
0: كيف كان العمل معك في الحجر والطين؟ يعني ايش الصعوبات اللي كانت بتواجهك لما كنت تشتغل حجر وطين؟
1: والله حجر وطين تعب وكل حاجه، بس قد واحد يمشي رزقه وخلاص.
0: ايش التعب اللي فيها مثلا؟ يعني ايش اغلب الصعوبات اللي بتواجهك فيها؟
1: والله تعب يعني الحمل هذا تعب وهذا، بس قد واحد يمشي رزقه وين ما كان.
0: يعني بتعاني من جهد كبير لما كنت تشتغل حجر وطين؟ جهد كبير؟
1: الحمد لله ماشي. جهد كبير ما نعمل.
0: بعدين قررت انك تترك الحجر والطين تشتغل في

0: الاسوارات هذه؟
1: والله نمشي لا بابن هلا الاسوارات مشينا ما بشيل الاساور هؤلاء نمشي حق روتين وهكذا.
0: ما فكرت تشتغل في حاجه ثانيه غير الاسوارات؟
1: ما اشتغل الاسوارات هؤلاء ولا حق روتين ما بش عمل.
0: معك اطفال كبار؟
1: ها
0: بما انك تزوجت عمرك 14 يعني معك الان اولاد كبار؟
1: الحمد لله واحد عمره 13 سنه.
0: يدرس ولا
1: ايش؟ ايوه يدرس.
0: ناوي تخليه يكمل تعليمه؟
1: ها؟
0: ناوي تخليه يكمل تعليمه؟
1: الحمد لله لو وفق الله اخليه يكمل تعليمه وما وفق الله. على قدر الوضع.
0: برأيك يعني لو الزمن يرجع بك للوراء، ايش كنت سويت؟ لو الزمن يرجع، ايش اللي تحس انك بتسويه لو ترجع؟ ايش الحاجة اللي ما سويتهاش تتمنى انك تسويها؟
1: والله دلحين ما عن نتمني نسوي ولا حاجة، نتمني إن إحنا نصرف على الجهال وبس، ما عن نتمني نسوي ولا شيء، أما شيء يصرف على الجهال إيجار البيت بس.
0: أنت هنا مستأجر ولا مستأجر في صنعاء؟
1: أنا مستأجر بخمسة وثلاثين.
0: هنا ولا في
1: صنعاء؟
0: في صنعاء. مستأجر في صنعاء بخمسة وثلاثين.
1: أيوة.
0: وكنت في صنعاء لما تشتغل في الأساور تقدر تخرج الإيجار وتخرج المصاريف؟
1: والله الحمد لله أصرف مصاريف بس وبعض الحين يستلف سلف وهكذا.
0: طيب وهنا إن شاء الله يعني أنت متفائل؟
1: ها؟
0: متفائل في جيتك مارب؟
1: والله على الله مدري، والله عندنا قربت أمس جيت اليوم وأمس مدري كيف.
0: من نصحك تجي مارب؟
1: والله الرزق أخذها قلت يقيع على الله مشي كيف ما كان. لقيت أم كثير في صنعاء وفي إب وهذا هنا قلت مشي بمارب على الله.
0: يعني قد جربت مكان غير صنعاء؟ غير صنعاء ومارب؟
1: أيوة غسرت إلى إب وغسرت إلى ما اسمه إلى حرز وغسرت إلى تهامة وكل مكان.
0: رحت لهذه المناطق كلها تشتغل يعني تجرب حظك في العمل في بيع الأسوارات؟ كل هذه المناطق كنت تشتغل في الأسوارات؟
1: أقرب إن من العمل الحالي أستمر يوم يومين وأقزع.
0: ليش يومين فقط؟ أحس إنك بتستعجل.
1: يا أخي ما بش عمل ما بش.
0: العمل متعب
1: شوي. العمل تعب نشتغل يوم ولا يومين والعمل يبرد.
0: طيب ما جربت تشتغل عامل في محل مثلا ولا؟
1: المحلات زبل إنه بالراتب زبل ماشي ما تعطيش مصاري.
0: يعني تحس إنه العمل هذا اليومي أفضل؟
1: أيوة العمل اليومي هذا أفضل وعلى الله نقرب. كل حاجة تجربة، الحياة هذه تجربة في كل شيء.
0: طيب أنت بدأت من أمس في مارب تشتغل، كيف شفت العمل أمس؟
1: والله العمل أمس ضايف، اشتغلت أمس في ب10,000 ريال مكناها شرفة وقزعة وقلنا عاد نجي نقرب يومين ثلاث على الله إن العمل يتحسن مدري كيف.
0: وأكيد أنت أصلا عشان الناس يتعرفوا عليك لازم لك 5 أيام 6 أيام يشوفوك في الشارع يشوفوا إيش بتبيع، ولا كل واحد يدل صاحبه يعني يكلموا إن أنا اشتريت هذا من فلان، يعني ما ينفعش تستعجل في يومين 3 أيام. الزبون ما يتعرفش على البائع إلا في 5 أيام، أحيانا أسبوع أحيانا أسبوعين، فلا لا تفقدش الأمل بسرعة. يعني أنت ظليت سنوات وأنت تتنقل من عمل لعمل وما فقدتش الأمل، فمستحيل تفقد الأمل في يومين.
1: والله احنا نقرب على الله ما ندري كيف، إن العمل سابر جلسنا مع العمل مش سابر نقزع.
0: معك أصحاب هنا في مارب؟
1: ولا معي حد، ما بلقيتها كذا على الله مشي بس.
0: طيب إيش أبرز الصعوبات اللي واجهتها في حياتك؟ إيش أكثر موقف كان صعب في حياتك؟
1: والله أكثر الصعوبات ذا الحين لاقيناها يعني مثل ما تقولي إيجارات وأسرة كبيرة. الحمد لله نحمد ربي نشكره، يعني متزوج ومعي دحين 5 جهال نحمد ربي نشكره.
0: يعني أنت الآن شاقي على عيالك؟ وعد في حد شاقي عليه غير أولادك؟
1: لا الحمد لله على العيال بس.
0: بس مكانه يعني حاجة كبيرة؟
1: ما نفسي حاجة كبيرة،
0: أقصد يعني الأسرة كمان حاجة مش بسيطة، يعني بيحتاج مصاريف تحتاج إيجار. بس ما شاء الله احنا اليمنيين مظلومين. طيب لو رجع لك الزمن للوراء يعني كنت بتزوج وعمرك 14 سنة؟
1: والله ما عندي، ما كان أقدر أتزوج هذه الأيام، ما أقدر أتزوج ولا أعتقد أتزوج.
0: لا أقول لك يعني هل أنت ندمان أنك تزوجت وأنت صغير؟
1: والله ما ندمان، علشان على حسب الوضع هذه الأيام ما أنا ندمان، هذا تزوجت الحمد لله.

0: يعني كذا افضل لو انت تاخرت، قصدك انك ما بتقدرش تتزوج؟
1: لو تاخرت لهذا الوضع ذا الحين ما عاد اقدر اتزوج ولا عاد اقدر اسوي شيء. يلا شرفتك تاكل وتشرب، يلا ما لو ادينت لو اتحملت دين ما تقدر تقل. ما تقدر
0: تقل. انا اقول انك بتندم، ما انش عارفه انك بتقول كذا افضل لك.
1: ها؟
0: انا اقول انك بتندم، قلت لي لا هكذا افضل.
1: ما نعمل قد الوضع ما نعمل.
0: طيب هذيك الايام بكم تزوجت؟
1: والله تزوجت ذاك الايام كان في البلاد ب 450,000.
0: واليوم؟
1: اليوم ب 2 مليون وشكله اقل حاجه مليون وهكذا.
0: والله كان النعمه يعني بحساب اليوم عاد تتزوج اربع منهن.
1: ما نعمل ذاك الان كان الدنيا نعمه و والحمد لله خير مع الوالد واخواني، كان عندهم خير ما شاء الله الحمد لله.
0: كان معاكم مزارع ولا ايش؟
1: لا، كان اخي الكبير كان في السعوديه معه محل مطعم، وبالاخير خرج وتوفى والوضع تدهور.
0: هل تشوف ان الحرب يعني اثرت على ظروف الناس؟
1: والله كل الوضع هذا ما نعمل، كل حاجه مأثر على كل واحد. لكن ما نعمل على هذا والتعب الحمد لله.
0: اقصد تشوف انه في تاثير من الحرب على وضعنا كيمنيين، على وضع ظروفنا، على حياتنا، على عملنا؟
1: والله كل حاجه يعني تعطلنا من اعمال وتعطلنا من كل حاجه بسبب الحروبات هذه، نحمد ربي ما نعمل.
0: طيب ايش احسن موقف حصل لك في حياتك؟ موقف كلما يعني الحياه تعبت او تعبتك تتذكره وتشعر انك تشعر بسعاده، يعني موقف هكذا تتذكره جميل حصل معك في حياتك؟
1: والله موقف جميل صعب في حياتي يعني العمل بردات وكل حاجه ما بش اعمل هذه الايام.
0: لا لا، انا بنتكلم على موقف حالي، يعني موقف جميل، موقف يسعدك، موقف اسعدك. هل تتذكر موقف اسعدك في حياتك؟
1: والله ما قال ساعدني في حياتي قد نمشي الوضع هذا ما نعم.
0: ما فيش ولا ظرف سعيد حصل في حياتك؟
1: ولا أحد.
2: يوم تزوجت؟
1: تزوجت والحمد لله.
0: أيوة يمكن صح، يوم تزوجت كانت الفرحة كبيرة صح؟
1: أيوة كان فرح كبير وأمل كبير في البلاد والحمد لله، وكنا شاطرين حالنا في البلاد اللهم رحمه.
0: طيب حابب تقول شيء في شهر رمضان؟
1: الحمد لله شهر رمضان ما نقول فيه الا كل خير، والحمد لله ونصوم ونشتغل والحمد لله نحمد ربي نشكر.
0: اسال الله ان يوفقك يا رب. وطبعا الزباين كثروا وما شاء الله، ان شاء الله يكون اليوم يوم عليك خير وبركه. الأعزاء الأكارم، كنا مع أحد الضيوف الذي يبيع يعني لديه بعض الأساور بأسماء الأشخاص، من حاب يشتري يعني أسوارة باسمه أو يعني كذا يحابب يهدي مثلا أحد من أصدقائه، أو البنات يحبين يهدين صديقاتهن، أو بعضهن تهدي أزواجهن يعني من هذه الأسوارات، ممكن تشتريها من هنا. طبعا هو واقف في الشارع العام مقابل الخليج ومجوهرات الخليج. مستمعينا الأكارم، نحب أن ننوه قبل الختام أن الحلقة برعاية شركة أو مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية. وقبل أن نختم حلقتنا لضيفنا من مصنع هيلان 30,000 ريال، وهي جائزة مقدمة من مصنع هيلان وإذاعة مأرب المحلية. هذه عبارة عن 30,000 ريال، نتمنى لك بإذن الله أن يبارك لك ربي في الرزق الذي تعمل فيه. وأيضا أعزائي المستمعين، نلتقي معكم في حلقة جديدة من حياة البسطاء في أمان الله.
3: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد عبر أثير إذاعة الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، فإن الخالق عز وجل فضل بعض المخلوقات على بعض واختار منها ما يشاء، قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ففاضل بين العباد ففضل بعضهم على بعض، وفاضل بين الأزمنة وميز بعضها على بعض، وفاضل بين الأماكن فجعل لبعضها خصائص تختص بها عن غيرها. ومن تلك الأماكن التي فضلها الله على غيرها مكة المكرمة، أم القرى والبلد الأمين ومهبط الوحي ومنبع الرسالة وأول بيت وضع على الأرض. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذه البقعة المباركة التي انبثق منها نور الهدى وانتشر منها العرف والشذى، وفيها وضع أساس الإيمان. هذه البقعة المقدسة التي رفع أهلها وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام لواء التوحيد وراية الإيمان، وكان الهدف من بنائها هدفا عقديا لتكون منارة التوحيد ومصباح الهدى ومهو القلوب ومثابة للناس على وجه الأرض. يقول عز وجل:
2: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
1: وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. المستمعون الكرام، لقد أجمع الفقهاء على أن مكة والمدينة هما أفضل بقاع الأرض، ثم اختلفوا في أيهما أفضل، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة لوجوه عددها العلماء، منها أن الله اختارها لمناسك الحج وجعل القصد إليها عبادة ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال ابن باز رحمه الله وهو يتحدث عن فضل مكة والمدينة: مكة أفضل ثم المدينة بعدها، كما جاء في الأحاديث: الصلاة في مكة 100,000 صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. المستمعون الكرام، إلى بيت الله الحرام يتجه المسلمون بصلاتهم، رافعين إلى الله أعمالهم من فرائض ونوافل، لأنها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن تلك البقاع المباركة مكة والمدينة تخرج العلماء والفقهاء والقادة والعظماء والعباد والزهاد، وفيها رفعت الأيادي لرب الأرض والسماء، وعفرت الجباه لذي العزة والكبرياء، وفي مدحها وفضلها جاءت الأحاديث. المستمعون الأفاضل، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث في مكة والمدينة أو إيذاء أهلهما، جعلهما الله حرما آمنا لا يسفك فيهما دم ولا يعضد بهما شجر ولا ينفر لهما صيد ولا تلتقط لقطتها إلا للتعريف. جاء في الصحيحين عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. فإن كان هذا الوعد في من أحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم في من أحدث حدثا في البلدة التي حرمها الله سبحانه وأضافها إليه، فمن هم فيها بسوء ولو لم يفعل أذاقه الله عذابا أليما ولو كان في أقصى الدنيا. المستمعون الكرام، إن الأماكن الإسلامية المقدسة مستهدفة من قبل أعداء الإسلام على مد التاريخ، ولذا ما قام به الحوثيون من استهداف لهذه المواطن المقدسة يدل على استخفافهم بها، واستهداف مدينة مكة بصاروخ باليستي نهاية شهر أكتوبر لعام 2016 فيه انتهاك سافر لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، وكذا استهداف المنشآت المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية الذين جعلهم الحوثيون هدفا عسكريا لهم، فيه مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية والتعاليم الدينية والقيم الإنسانية، يدل على خبث هذه الطائفة المنحرفة. وللمرة الثالثة تتجاوز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الخطوط الحمراء باستهداف قبلة المسلمين بصواريخ باليستية في شهر مايو لعام 2019، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض صاروخين باليستيين، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجها إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة. كل هذا يدل دلالة كبيرة أن هذه الميليشيا لا تحترم مقدسات، ولا تعظم بيوت الله، ولا تعظم النفس المعصومة. نسأل الله أن يحمي مقدسات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين.
0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد عبر أثير إذاعة

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: اشغلتوني واشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
0: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: اقول لك مالي، اقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الابواب والعيال بلا كسوه، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفه، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: اقول لك كل مشكله ولها حل.
0: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكبار.
0: هي ملف طيب مسموض المول
2: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزياده.
2: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول،
3: جاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: تقدم
3: على ضفاف الإبداع، على ضفاف الإبداع،
2: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
3: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
2: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
3: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
2: محمد فرج، إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية تليق بقلوبكم ونبضا من المحبة نهديه لكم أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث تلتقي الكلمة بالمعنى ويصافح الحرف الإبداع. مستمعينا الأعزاء، حين يكون الفن مرآة للإنسان وتكون القصيدة وطناً صغيراً يسكن القلب، نعلم حينها أن الشعر ليس مجرد كلمات، بل إحساساً يقال وصدق ينشد وصوت يولد من عمق التجربة. فلا يطرب عود إلا وكان الشعر مغنيه، ولا تهدى الروح إلا إذا لامسها بيت صادق. ومن هنا نبحر الليلة مع شاعر عرف كيف يجعل من القصيدة رسالة ومن الحرف موقفا. ضيفنا في هذه الأمسية شاعر وطني حملت كلماته هم الوطن أحيانا وتوشحت قصائده بالعاطفة أحيانا أخرى، فجاء شعره مزيج من الصدق والانتماء. فابقوا معنا مستمعينا الكرام، نقترب أكثر من عالمه ونتعرف على محطات من مسيرته الإبداعية في لمحة قريبة من حياة شاعر هذه الليلة، الشاعر وليد الربوعي. فابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: بداية أهلا وسهلا بك أستاذ وليد الربوعي معنا في هذه الحلقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويزيل الشكر والعرفان على هذه الاستضافة الطيبة في إذاعتكم إذاعة مأرب، ومع برنامج الأستاذة منى. هذا البرنامج الرائع والأكثر من رائع الذي ربما يسلط الأضواء على أشياء لم يتناولها قبله برنامج، وهو على ضفاف الإبداع.
0: على الرحب والسعة يا أستاذ وليد.
1: أهلا.
0: بداية، من هو وليد الربوعي بعيدا عن لقب الشعر أو الشاعر؟
1: والله وليد الربوعي إنسان جاء ذات يوم أو في ذات صدفة وخرج من محافظته، من تلك الجبال محافظة حجة، يتوشح أحلاما كبيرة وطموحات تعارضت مع ما هو كائن على الأرض اليمنية، ووقع في ذات يوم في مخالب الليل، ثم كأضحية من أضاحي الوطن التي كان للليل يدا كبيرة في ضربها في مقتل. وليد الربوعي إنسان أتى يحمل هما ثم لم يتجاوز النقطة الأولى من ذلك الحلم الكبير الذي رسمه لحياته، حتى وقد سقط ثم نهض ثم سقط، وهكذا كعادة أي يمني، سواء كان إنسانا شاعرا مفكرا طبيبا مذيعا، كلهم سيذهبون إلى هذه الطريق كيمنيين، وبالنهاية هو الإنسان الإنسان. فأنا أتعامل مع كل البشر بحسن إنساني واحد. فوليد الربوعي الذي سألت عنه يا أستاذ هو شخص يتعامل مع جاره البسيط وأكاديمي الجامعات بحسن إنساني واحد.
0: يا سلام، ولكن ما هي النقطة التي وقع فيها وليد الربوعي؟
1: ربما في ذات يوم كنت أمام أمي، وكل إنسان أعتقد أنه يستمد أقوى قواه في الأرض من أمه أولا، حتى أنه في ذات يوم كتبت عنها: إذا انتحبت فلا أم ألوذ بها، والعيش من دون أم يستحيل عمى. يعني إذا كان الإنسان سيعيش، أنا أعيش هذه المرحلة الأخيرة، استحالة العمى، منذ قرابة 10 سنوات أو 9 سنوات بعد خروجي من المعتقل. في عمر 18 كان وليد الربوعي في قبضة الليل، وأقول الليل هنا أقصد أو أقصد الحوثيين، فأخذت معتقلا في 4 من رمضان 1438 هجرية من محافظة حجة، ثم قضيت 5 سنوات بالتحديد في سجون الحوثيين، ذقت خلالها الويلات والمعاناة وأنواع وأصناف العذاب، وكنت أعتقد وأجزم لا أعتقد على أنه لم يبقى تعذيبا ولا تعسفا إلا ومارسه الحوثيون بحقنا في السجون، ويمارسونه على استمرار حياتهم إلى حد الآن بحق من تبقوا في السجون، سواء كانوا شعراء أو مدرسين أو غير ذلك، أو حتى إنسانا عاديا. فلك أن تتخيل إنه آلاف من أبناء الشعب اليمني يقبعون تحت سطوة الليل خلف جدران الكهنوت بلا ذنب، بلا ذنب. ولو كان هناك ذنبا واضحا لأي إنسان لكان لي ذنب، أنا أعرف أنني سجنت بلا ذنب. ومن ثم في, في, في المعتقل بدأت أكتب الشعر وأتكلم،
0: يعني من قبل المعتقل. لا، من قبل ما كنت تكتب شعر؟ من قبل
1: لا، كنت أكتب الشعر من قبل أن أدخل السجن، ولكن ازدادت حدة اللغة التي أستخدمها عندما كنت في السجن
0: من الألم. يعني
1: من الألم، نعم. ويتكون لديك هنا شيء اسمه الإصرار، الإصرار الروحي. فأنا أعتقد أنه الإنسان يتكون من مزيج من الروحيات التي ينتقل بها من مرحلة إلى مرحلة ومن قناعة إلى قناعة أخرى، وكلما ترسخت بالوعي زاد إيمانه وإصراره بالثقافة التي ينتهجها وبالقناعة والهدف والغاية التي يسمو إليها. فالشخص الذي يناضل وهدفه الوطن، والوطن هنا أنا أؤمن بنظرية المقاومة الفلسطينية مثلا لدى غسان كنفاني، إن الوطن هو ألا نقتل، الوطن ألا نسجن، الوطن ألا نشرد، ألا نجوع. هذه النظرية أنا أؤمن بها إيمانا مطلقا، وأعتقد أن الكثير يؤمنون بها. هذا هو الوطن. فالوطن ليس جغرافية فحسب، أو بيت من الشعر ربما يكون ثيب يوم من الأيام، أو قصيدة بكرا، أو لا، الوطن هو امتداد روحي يمتد منذ الأزل إلى السرمد النهائي للحياة، وهذا ما أعتقده
0: فعلا. ويعني سؤالي، أنا أعتقد أني أخذت إجابته أنك بلا ذنب أسرت، ولكن يعني هل بلا ذنب؟ ربما كلماتك، أو ربما لأنك وطني، هذا سبب، وهذا يعني أسرت أنت لهذا السبب.
1: يقول أبو القاسم الشابي في إحدى قصائده: إن كان ذنبي دفاعي عن حقوقكم فلست أدري وربي كيف أعتذر. يا ليل ما تفعل النفس التي سكنت هذا الوجود ومن أعدائها القدر؟ ترضى وترضخ؟ هذا غير محتمل. إذن فهل تترك الدنيا وتنتحر؟ يلخص أو هذه الأبيات تلخص مأساة كل إنسان. أنا كنت أكتب فتم اعتقالي، تكلمت عن عما يجري وعن رفضي للخيارات الفئوية التي سيمارسونها بحقي، وعن تمسكي بثقافتي كثقافة طفل رأها في عيني أمه أو في صوت أبيه أو في أخته الكبيرة وأخوه، ثم تمسك بها كما يتمسك الإنسان بأجمل وأجل قضايا في الأرض ولا يمكنه التنازل عنها إلا بالموت. فأنا تمسكت بها كذلك بهذه الطريقة وبهذا التمسك، فكان لا يوجد خيار أمام هؤلاء الناس إلا أن يعتقلونني. في قريتي كنت طفلا، لكنني بسن الكبار كانوا زملاء وحتى الذين هم أكبر مني سنا وللحمد يؤمنون بوجودي كإنسان له كبير وله رأيه وله، ولذلك الشيء أعتقد أنه كانت قريتي بريئة جدا مما جاء به الحوثيون. يعني لم يختلط هواءها النقي بهواء الداخلين عليها من جديد الآتي مما وراء النهر ومما وراء الليل. رفضت وأبت، فكنت أحمل جزء من الاتهام بحق هذه الفكرة. لماذا هناك أطفال كثير في بقية القرى يذهبون إلى الجبهات مع الحوثيين ويقاتلون فيه، لكن قريتنا كانت تختلف وكأنها تنأى بنفسها جانبا عن هذا المهب. فحتى عندما كنت في المعتقل كانت معظم الأسئلة التي أجلد وأضرب من أجلها هي: لماذا أنتم لا تذهبون يعني آل الربوع إلى الجبهات، ولماذا أهلكم بها؟ فكنت أحاول أن أقنعهم بأن الناس غير مقتنعين تماما بهذه الفكرة. سيقولون: لا، أنت تقول شعر وتقول قصائد وتتكلم، والمجالس عندكم بتتكلم ضدنا يعني أنا وغيري، لكن أنني كنت الضحية التي مسحوا بها الطريق.
0: أي يعني استنتج إن ذنبك كان أنك إنسان وإنسان.
1: نعم.
0: حر.
1: نعم، وأعتقد يا أستاذة على أنه الإنسانية ذنب مطلق. نحن لا نرى ذلك، لا نتحدث عن ذلك، كلنا سنغطي وسنذهب بعيدا لا نقول عن ذلك، لكن في حقيقة الأمر على امتداد الأرض بأكملها الإنسانية ذنب مطلق يعاقب عليه الإنسان. ذات يوم قرأت مقولة لأحد المفكرين، أعتقد الفارسيين، وبصرف النظر من يكون، فهو يقول: سألت صديقي لماذا لا يصيح ديككم، قال لي: اشتكى منه الجيران فذبحناه. حينها أدركت إن الذي يوقظ الناس من غفوتهم سيذبح، وهكذا نعاقب نحن في الحياة كبشر.
0: سلام. معي يعني سؤال، يعني بداياتك في الشعر متى كانت؟ متى نهضت هذه الموهبة أو طلت على الأرض؟
1: أعتقد أنه لا يوجد تحديد دقيق جدا، ولكن ارتباكات البداية ومجازاتها الأولى وأشياء كثيرة. لكن أني أتذكر أنه أستاذي في اللغة العربية وأنا في الابتدائية كان شاعرا، وأستاذي في مادة التربية الإسلامية كان شاعرا، ومن هنا كنت أنا شغوف منذ الطفولة، شغوف بقراءة الصحف والمجلات والكتب، وخاصة المجلة العربية كان أبي يوفرها لي بشكل يعني دائم، كنت مولع بها. ومن هنا بدأت أقرأ أشعار، أقرأ قصائد، أستمع من تلك القصائد وأشعر أن في داخلي كأن شيء عزف موسيقى، كأن داخلي شيء يعزفني قبل أن أخرجه للوجود. ولكن ستعلمين أو لو تعلمين أن ثقافة المجتمع لدينا فهم كما قال البردوني يعني كم باعوا وكم كسبوا، هكذا الحياة، كم باعوا وكم كسبوا.
0: صح.
1: لكن ما الذي أنجزوا؟ ما الذي أنجزوه؟ ما الذي أبدعوا فيه في هذه الحياة؟ ما الذي أوجدوه من إبداع ومن ثقافة؟
0: ماذا قدموا
1: للمجتمع والبشرية؟ لا توجد. فبدأت أكتب شعر ما بين العامية الدارجة والفصحى المعقدة، يعني هو ما بين في منذ البداية.
0: صعب. كيف فعلت؟
1: مثلا تستخدم مصطلحات عربية ولكن
0: في الشعر العامي. أيوة،
1: في الإطار العامي، في الإطار العامي. وتذكر قصيدة كتبتها وأنا في صف سادس، وكانت مرسلة لأستاذي العزيز محمد حسن الربوعي، هو شاعر فحل في اللغة
0: من
1: العربية.
0: من أسرتك يعني الربوعي؟
1: من القبيلة يعني. فكتبت إليه قصيدة، كانت ليست قصيدة ولكني أنظر إليها اليوم أشعر على أن هناك الطفل أجاد هذه القصيدة فهو مبدع.
0: جميل.
1: كتبت إليها، كان فيها نوع من غرور الأطفال، تعرفني بحور الشعر ولي بالشعر بصماتي
0: المتنبي،
1: خليكم من اللي راح بل نحكم على الآتي، لي بحر في الشعر أكبر من هواجسكم، يشهد لي الليل وتشهد سود صفحاتي، وينك يا أبو طه؟ هذا اسمه.
0: هو اسمه.
1: أيوة. وين شعارك الحلوة؟ لو أنك تجيد الحبر أنا أكتب بدمعاتي. ويا بن عون يا شاعر لو لك شعر يترنم، لو تسمع لنظمي بيت لرقصتك بنغماتي. أنا شاعر ومتمكن بس الناس ما تدري، لأني ليس متكبر ولا أفخر بكلماتي.
0: يا سلام.
1: وكانت هذه نقاط بدائية في تكوين.
0: هذا صف سادس يا أستاذ.
1: وأنا في صف سادس. نعم. ولا زال أستاذي محمد الربوعي يحتفظ بها في الورقة نفسها إلى اليوم.
0: إذن أنا خلني إذن أشارك دام ذا الإبداع كله من صف سادس، أنا أؤمنها وراثة. هل حد من أسرتك كان شاعر مثلا من الأجداد، الأب مثلا، أي حد؟ هل كان الشعر يعني مرتبط بالوراثة من ناحية موهبتك؟
1: والله سأقول شيء، أمي هي أمي لا تجيد القراءة والكتابة، لكنني ألمس في عينها الإبداع.
0: الله.
1: يعني أنه أقول ومتأكد لو أتيحت لها فرصة الدراسة والتطور وخرجت عن دائرة قناعات المجتمع
0: النمط التقليدي،
1: أي التقليدي، لكانت إحدى المبدعات، أنا متأكد من ذلك الشيء. كنت صغير وأجلس إلى جوارها أسمعها وهي تردد بعض أناشيد وأغاني كذا بالشيء بصوت رخيم جدا وبطريقة إبداعية قلما تجدها في أي إنسان عفوي.
0: يا سلام.
1: ولكن واقع المجتمع وإنها لم تدرس، فأدركت على أن هذه نقطة التكوين البدائية اللي انطلقت من قلب أمي، حتى أني فيما بعد وقريبا جدا كتبت عن هذه الفكرة.
0: جميل جدا. إذن نذهب إلى فاصل قصير ونواصل مستمعينا الكرام مع ضيفنا لهذه الحلقة وليد الربوع.

0: مستمعينا الكرام، نذكر أنه بإمكانكم أن تكونوا شركاء في هذه الأمسية الشعرية وأن تتصلوا بنا عبر الأرقام التالية الثابت 0630 4606، وأيضا رقم يمن موبايل 775-111-3333. فأهلا وسهلا بكم. ضيفنا الكريم، ماذا يمثل الشعر في حياة الشاعر وليد الربوعي؟
1: الشعر في حياتي هو المأوى، الملاذ الأخير الآمن الذي أذهب إليه عندما أخاف العالم وأخاف المحيط، وعندما أتوجس خيفة من كل ما الأشياء التي أراها أذهب إلى الشعر، فهو الشيء الذي أأمن على نفسي فيه وأنا لا أراه، هو يسكنني وأنا أسكنه بالمقابل. الشعر عندما أقول على أنه موسيقى الحياة فهو يتجاوز ذلك الفكرة ليكون هو ظل الحياة المطلق، ليكون هنا هو كأنه عرش الإنسان الذي بني على هذه الأرض أو وجد على هذه الأرض مقابل عرش آخر يعلوه، وهو العرش البعد الإلهي المطلق. الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر أوجد فيهم غريزة العاطفة، ووجد شيء اسمه الأذن الموسيقية. فأنت تسير في الشارع ستسمع شخصا يقرأ الشعر، ستدرك مباشرة إنه كسر في الوزن. إذا أدركت تلك الفكرة فأنت تمتلك الأذن الموسيقية، وإن لم تدرك تلك الفكرة فأنت لا تمتلك الأذن الموسيقية، وهنا التمايز بين البشر. لكن عندما يمثل الشعر وجد قبل أن تجد البندقية، قبل أن تتواجد البندقية والثورات، وقبل أن تتواجد كل الانتفاضات التي
0: كان المحرك، يعني
1: كان المحرك. ولو عدنا إلى الماضي وقرأنا مثلا في فيكتور هوجو الشعر الفرنسي الذي رسم تفاصيل الثورة الفرنسية قبل ميلادها كومونة باريس، وعدنا مثلا إلى بقية الشعراء الذين أوجدوا فكرة الثورات في قصائدهم، سنجد أن الشعر منذ الأزل كان المحرك والدينامو الذي أطلق الثورات وصرح بها. يقول أحمد مطر، الشاعر العراقي أحمد مطر، في إحدى قصائده يقول: وإن السيف مهما طال ينكسر ويصدى ثم يندثر، ولولا الحرف لم يبقى لدى الدنيا له ذكر ولا خبر.
0: خبر
1: بمعنى إن الحرف هنا الإطار الجامع الأكبر الذي جمع كل هذه الأشياء، جمع الثوار وجمع السلاح وجمع الكون والهواء والبحر، وجمعه كله في عينيه، ثم أتى به إلى هذا الوجود وكأنه أيقظه من غفوتهم ليقول لهم: ثوروا فإن الشعر ميعادكم أجمعين.
0: فعلا، وأنا أؤكد، يعني دائما أقول هذا المقولة، إن الدول لا تبنى ولا الحياة تزدهر إلا إذا كان الفن موجود، والشعر هو أساس كل فن. لكن الشاعر وليد الربوعي، هل الشعر عندك موقف أو إلهام أو لحظة؟
1: ربما كل تلك الأشياء. قد يكون الشعر موقفا، وقد يكون إلهاما يشبه الوحي، وقد يكون لحظة انفعال عندما تغضب وعندما تفرح وعندما تكون حزينا. لماذا قلت لك أنا في الإجابة على السؤال الأول على أنه مأوى الملاذ الأخير؟ مثلا أنا جربت التشرد، وربما جربه الكثير من اليمنيين. أنا جربته كشخص بلا مأوى، بلا أهل، بلا وطن، يعني هكذا من المعتقل إلى مأرب، وهنا مأرب لا أمي هنا ولا أبي ولا إخوتي،
0: وحيد،
1: وكأنني أتقمص ما قاله درويش: وحدي على سطح المدينة واقف، أيوب مات وماتت العنقاء وانصرف الصحراء.

0: بهذا الشكل. لكن اللحظة التي تولد فيها الشعر متى؟ أنا جربت هذه الأشياء في الأعياد الوطنية. كنت يوم من الأيام أنا شخص لدي نظرة أحادية للأشياء
1: ولدي كيف؟
0: قراءة يعني سيقرأ الناس
1: يجيها يعني بشكل وأنت بشكل ثاني
0: سيقرأون كيف؟ هذه بأنها قنينة لكن ربما أنا لي قراءة أخرى نحوها أيوة. فالكل أنا عندي نظرة أحادية أنظر إلى الشعر بأنه موسيقى الروح، هو اللحظة التي ترتسم فيها تفاصيل الحياة النقية بعيدة عن البهارج الأخرى والاستعراضات في الحياة. هذا هو الشعر.
1: إذن أعتقد أن لدينا متصل. أهلاً وسهلاً. ألو، هل المتصل معنا؟ إذن واصل يا أستاذ، المعذرة.
0: فقلنا على إنها تلك اللحظة النقية. في ذات يوم جاء شخص كان هاربا ومشردا ومحكوما ربما بنصف إعدام. ثم جاء إلى صديقه، فذهب به صديقه إلى الشخص الأكبر أو الذي أطلق الحكم من أجل الإعفاء. وهو يحمل بين دفتيه قصيدة، فلما وقف أمامه أنشد شعرا فتمايل الآخر حتى أهداه البردة. ذلك الشخص هو صاحب قصيدة بانت سعاد، وذلك الشخص الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نرى على أن الشعر كان قادرا على إصلاح ما لم تستطع إصلاحه السياسة والدبلوماسية والأفكار الأخرى وكل الأشياء. فوجد الشعر هنا كأداة للتصالح بين الناس، ووجد الشعر أيضا كمحرك لاستعادة الأوطان والشعوب، ووجد الشعر كتعبير عن لحظة الضعف التي يعجز عن نطقها اللسان. سيقول بعضهم فكرة الرجال لا يبكون، هذه فكرة غبية، أنا أعتبرها
1: فعلا
0: فكرة غبية جدا،
1: تجرد من الإنسانية.
0: نعم،
1: البكاء من الإنسانية ومن بالطبع الإنسان.
0: أنا أبكي وكل الإنسان يبكي في لحظة، قد أنزف شعرا وقد لا أبكي دمعا، ولكن أبكي قصيدة تعادل آلاف الدموع. وهذا ما ستجده لدى معظم الشعراء، لأن لديه لحظة اسمها الخلوة الذاتية أو الذهاب بعيدا عن العالم الحقيقي إلى بعده الآخر، وهنا سيبكي ويتألم ويتقطع ويصبح إنسانا بإنسانيته الحقيقية التي أوجده الله بها بعيدا عن ما أضافته الحياة والعيش.
1: فعلا أنا بغيت أسألك، يعني الشعر دائما يحدث تغيير حقيقي على الأرض، لكن كيف تشوف الآن واقع اليمن، وخاصة أن تشوف ذا الجيل قليل ما نشوف مهتمين بالشعر، وخاصة مثلا الشعر العربي الفصيح الجميل اللي الحر اللي غالبا يعني دعنا نقول إن يعني أبهم أو ترك.
0: والله أنا كنت أتمنى دائما وأبدا أن تكون هناك في كل الإذاعات المحلية أو حتى العالمية اليمنية، وفي كل الصحف وفي كل المجلات وفي كل المنتديات
1: القنوات حتى
0: وحتى القنوات مساحة كبيرة للاهتمام بجانب الشعر. فالشعر هو معيار قياس الثقافة لدى المجتمع، ومعيار قياس التطور لدى المجتمع. فالمجتمع الذي يقولون في البعد الشعبي ربما من لا يهزه الطرب فليس من العرب، هذه مقولة. أيوة، فإذا من هم العرب؟ هم أهل النخوة والحمية والشهامة، أنا أتحدث عن العرب الأقحاح
1: الأوائل.
0: فكان عنوانهم الأبرز في الحياة هو الشعر. الآن نلاحظ على أنه كمية كبيرة من الاستعراض في وطننا للأسف الشديد جاءت مع هذا الجيل الصاعد، وأبعد الجوهر الحقيقي
1: للشعر
0: والأدب والفن ترك جانبا. فمثلا لو قال أحدنا على أنني سأفتتح أكاديمية أو أحاول أن أجمع مجموعة من المبدعين والمبدعات والمثقفين والصحفيين في جروب واحد، ثم أنشئ مثلا أكاديمية نتحدث فيها عن الشعر كوطن وعن الشعر كفورة وعن الشعر كثقافة محركة للشعوب تعيدهم إلى إنتاج توازن حقيقي على الأرض، لا أصطدم بالكل. لكن هي الفكرة الحقيقية، إعادة إنتاج بلد أو شعب يعي معنى حقيقته وثورته وتضحياته وشهدائه وجرحاه يبدأ من هذه النقطة، نقطة الاهتمام بجوانب الشعر والأدب واللغة في منطلقها الحقيقي، بعيدا عن كل تحيزات وبعيدا عن كل.
1: جميل، هل لدينا اتصال؟ ونقول ألو. أهلا وسهلا، تسمعني يا أستاذ؟ يبدو أن احنا فقدنا الاتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: مساكم الله بالخير.
1: مساك بالنور والعافية. أنت معنا على إذاعة مارب المحلية، أهلا وسهلا بك، عرفنا عليك.
2: أهلا وسهلا بكم، معكم عبد المجيد الغمري.
1: حياك الله، حياك الله عبد المجيد الغمري في أمسيتنا الشعرية.
2: حياكم الله، وتحية لك أستاذ العزيز وللشاعر الكبير الأستاذ العزيز وليد الربوعي.
0: ولك التحية الكبيرة.
2: والله شدنا هذا الصوت وهذا هذا الألحان الذي يطربنا بها أستاذنا وزميلنا وأخونا. يعني أعجز ماذا أصف هذا الرجل، هذا الثائر الذي واجه هذا العدو بلسانه وسنانه، وكان له بصمة وحضورا. أخجل أن أقول زميلا أو أخا، بل أستاذا نتعلم منه في كل شيء.
1: وأنا أيضا أعجز أن أصف هذه الهامة التي أمامي الآن أستاذ عبد المجيد.
2: للأمانة أنني عندما أستمع الآن شعور ينتابني، يعني شعور بالفخر أنا أسمع هذا الرجل، يعني يعبر عن مشاعر وأحاسيس كثير، ربما حتى على مستوى الشعب ككل، أن يمزج بين يعني الفخر والاعتزاز والنضال والأدب وكل شيء، كل معاني الإباء والشمخ اجتمعت في هذا الذي أطل علينا من شمارخ حجة، هذا البطل الثائر الذي عندما تسمع إلى قصائده تحس بشيئا من الفخر والاعتزاز، وكأنك أمام البردوني أو الزبيري.
0: هذا تاج عظيم والله، تاج ملكي تلبسني إياه أستاذ عبد المجيد، والله لا أملك إلا أن أنحني أمام هذه الكلمات الكبيرة. شكرا والله من عميق القلب.
2: والله يسعدك، والحقيقة أنني معجب بكل شعرك وقصائدك، قصائد طويلة قصيرة شعبي عامي نثر، أنا يشد كثير كل ما تكتب، ولكنني أتمنى منك قصيدة ألقيتها في يعني اليوم العالمي اللغة العربية التي احتفى بها بجامعة ابن سبا، وألقيت فيها قصيدة عصماء عن اللغة العربية، أتمنى منك أن تلقيها لنا وتتلوها للجماهير في أثير إذاعة مأرب إذا ما في يعني أمر عليك.
1: أكيد سيلبي طلبك أستاذ عبد المجيد.
0: طلباتك أمر.
1: الآن الشيء على الاتصال.
2: حفظكم الله، أستاذ تحية لكم.
1: شكرا لك يا أستاذ عبد المجيد لتواصلك معنا وعلى وطنيتك الجميلة اللي طلت علينا الآن. هل بتسمعنا القصيدة أستاذ وليد؟
0: طبعا القصيدة التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري، وهذا الزميل الكبير وهذا الثائر العظيم يعرفه الجميع
1: أكيد،
0: الأستاذ عبد المجيد الغمري، هو الشرف للدفعة التي نحن فيها، وأنا أعتز وأفتخر بالكثير والكثير من الزملاء وبقسم الإعلام بشكل عام، هناك فيه الكثير من الكوادر. ربما كانت علاقتي مع الأستاذ القدير ابن صعدة عبد المجيد الغمري علاقة من نوع آخر، يعني أكبر من أي علاقة أخرى. فهنا شركاء الهم الوطني، شركاء الثورة، شركاء الحياة،
1: شركاء
0: حتى الألم، وشركاء الأدب. هو طلب قصيدة،
1: نلبي طلبك يا عبد المجيد ولا يهمك. إذا تولد القصيدة دائما من لحظة وموقف ووجع وإلهام، هذا ما قال شاعرنا اليوم وليد الربوعي، وأنا أخذت يعني بعض من كلماته، يعني قرأت نصا له وأخذت ما أعجبني. قال: أنا طائر الأشواق يذبحني الهوى حزنا ويقتلني بما ملكت يدي. هذه من إحدى قصائدك صحيح؟
0: نعم.
1: مستمعينا الكرام، الشاعر دائما يكتب بدافع الألم ودافع الأمل أيضا، ومن رحم المعاناة يولد الإبداع دائما. إذا نستمع إلى قصيدة شاعرنا هذه الليلة.
0: القصيدة هي التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري أنا كانت لدي قصيدتان في اليوم العالمي للغة العربية في جامعة إقليم سبأ، وبعد ذلك تم تكريمي بالمركز الأول من كلية الآداب والتربية. لكن هذه القصيدة التي سأقرأها الآن لم أقرأها أو لم أقرأها هناك.
1: تفضل.
0: ذات الجلالة، الله قد عقد اللوى لهواها، وبها على كل اللغات تباها، فلسان أهل الحق ضاد حرفه الأنقى، فيا لله ما أعطاها، أسمى سموا في المقام وفي الخطى العظمى، ترافق بالجلالة طاها، حملت ملائكة الإله بصدرها، وتزينت بالأنبياء سماها، والتين والزيتون والقمر الذي من شق إلا مكبرا لضحاها، من منبع الهدي العظيم وعرشه واللوح، هل على الوجود ضياها، قف بي على ياسين، أتلو أدمع الفصحى وأنطق بالخشوع نداها، ودع المجاز على سطور مطالع الكلمات، يرشف كالرضاب لماها، تتجانس الأنغام في أرجائها، ويطيب في حدقاتها رياها، يا كون سحر لا انقضاء لسحرها في العالمين ولا يحد مداها. ماذا أقول عن القداسة بعدما الرحمن بالقرآن قد حياها، ومحمد الأنقى بصوت فصاحة السماوات والملكوت قد ألقاها.
1: صح الله لسانك وسلمت أنهم لك أستاذ وليد.
0: صح الله بدنك.
1: القصيدة العاطفية اللي أنت تكتبها، هل هي تجربة شخصية أم رأي عام وحياة الناس؟
0: والله أنا أرى إن الشعر هو كأنه نهر يتدفق من ذات عام فليس بالضرورة إن كل ما يكتب الإنسان هو عاشه، وبالضرورة إذن في الجانب نفسه، وبالضرورة إن ما يمر به الإنسان وما يعيشه في حياته ينعكس كشيء طبيعي أو كطبيعة من طبائع الحياة في قصائده فيما يكتب. فأنا مثلا دائما كنت ما أكتب عن الجانب الحزين، ولا أدري لماذا أذهب إلى الجانب الحزين، وبالمقابل أخرج خروجا غير مألوف في قصائدي الوطنية أو حتى القصائد العاطفية، وكلما حاولت أركض قليلا وألا أخرج فجأة أنساب مع المعنى ومع الأبيات، وأجد نفسي قد خرجت وعدت إلى مكاني الصحيح،
1: بيت الشعراء الحزن،
0: الحزن وحتى التمرد في بعض الأوقات. فالقصيدة العاطفية طبعا مرت بمرحلة في السجن، وكانوا زملاء المعتقل كثير.
1: حدثنا عن السجن أستاذ وليد.
0: ومعظمهم كانت تأتي زوجاتهم وتأتي أخوانهم، وأنا كنت نادرا يعني مع
1: زيارات.
0: نعم، لكنني أنا كأنني في السجن حاولت أن أفصل حاسة الشوق من الأعماق، وحاولت ألا أتذكر شيئا في الماضي على الإطلاق. مرت سنين فأدركت، أصبحت لدي كأنني عشت في هذا المكان، وكأن هؤلاء هم أخوتي، وكأن هؤلاء هم أسرتي، يعني
1: تعايش
0: جدا. وكانت أمي عندما تزورني أحيانا تشعرني بقيمة لم أكن أسمعها من قبل، وهو ما كان يبكيني فعلا يعني حقا، حتى أن أحمد بخيت يقول نبكي على النسيان أم نبكي على ما يترك النسيان ساعة يذهبون. فعندما كانت تأتي أمي أعتقد أن إخواني كانوا يعلمونها يعني أن تقول ذلك الكلام، فعندما تقابلني من وراء الشبكين أو ثلاثة تقول لي أنت بطل، يعني أنت رفعت راسي، هذا كان يؤثر فيني تأثيرا عميقا جدا، من ناحية رفع المعنوية، ومن ناحية أن أقول شعرا يليق بجلالة أمي. فمعظم الأصدقاء والأعزاء الذين كانوا بالسجن كانوا يطلبون مني قصائد أكتب لهم لزوجاتهم لأهلهم ولذويهم، فكنت أسأل الشخص يعني أقول له المتلقي أعطني النبذة عن المتلقي يعني، فإذا كان هو المتلقي شعبيا عاديا سأكتب له قصيدة شعبية أيوة على أساس يفهمها، وإن كان المتلقي مثقفا وخريج جامعة سأكتب له قصيدة فصحى مثقفة تليق بهذه. وأعتقد أنني لا يوجد شخص من الذين سجنوا معي لم أكتب له قصيدة وباسمه، حتى إن هناك كان شاعر كان يستغرب، هو سعودي ولي قصة طويلة مع شاعر وروائي سعودي، ومن ثم كان يستغرب يقول لي لماذا أنت تعطيهم شعرك وأخلاص روحك بهذا الشكل؟ قال والله لو يدفعوا لي الملايين لن أعطي
1: قصائدي
0: يعني. وقال إلا بشرط أن يكون طبيعي جدا. بعد أيام عاد إلي قال لي أقول لك شيء، قال أنت تعطي والله يفيض عليك شعرا ولا يمكن لهذا النهر أن يجف. وهم يدركون معظم أصدقائي الذين هم في مأرب هنا وكانوا رفاقي بالمعتقل يدركون أني كتب كثير من القصائد، لم أسجل قصيدة واحدة منها باسمي على الإطلاق، ولم أتذكرها يعني، كأنها أشياء لحظية كما سألتي أنت في بداية الحلقة، هل الشعر لحظة؟ هنا هو الشعر هنا. لحظة في هذه المنطقة، نعم يكون الشعر لحظة. في ذات يوم طبعا خارج الموضوع، أنا جمعت كثير من المقالات التي أردت أن أكتبها لكن لم أكملها بعد، تحت عنوان زنزانة رقم 5.
1: الله.
0: وهي التي كنت فيها أنا.
1: هي رقمها 5 كان.
0: رقم 5 نعم زنزانة.
1: بعدين أنت 5 سنوات يعني. كان.
0: وأنا 5 سنوات.
1: يعني كان.
0: وهناك مصادفة عجيبة إلى حد الآن لم أستوعب بعد ما الذي جرى. أنا في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان 1438 تم اقتيادي إلى المعتقل. هل تعلمين يا أستاذتي أنه في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك 1443 تم إخراجي، وكانت هذه المصادفة العجيبة تذهلني إلى حد الآن، ما الذي جرى يعني؟
1: كيف يعني
0: 5 سنوات بدقة عالية في الهجري، بدقة عالية جدا، من الثلاثاء إلى الثلاثاء، ومن الرابع إلى الرابع، ومن رمضان إلى رمضان، وما بينهما ردحا من المواجع والآلام والتعذيب فكنت في زنزانة رقم 5، ويطلعونني للتحقيق بالليل ثم يعيدونني فجرا منهك، ولك أن تتخيل ولد في 18 من عمره يعني يطلع إلى التحقيق ثم يلاقي أنواع الضرب والقتل يعني والكهرباء وأشياء كثيرة، ثم يعاد فيلقى في الظلمة وكل شيء ممنوع، أنت مع لا شيء، لا حياة هنا. فكتبت، كان هناك قرطاس جبن من القرطاس الخارجي، هو ما يشكل رؤية قصدير يعني، كأنه قصديرا تكتبها على الجدار وهو أبيض باللون الأبيض للطلاء، سيتضح العبارة والكتابة معك. فكتبت على الجدار: وهنت وهدت الأيام بأسي، وأنخر معضل الأوجاع ساسي، وساقتني يد الأقدار يوما أسيرا في يد الأمن السياسي، وفي زنزانة لا نور فيها وضعت شهور وانفطرت حواسي، وللتحقيق قد أطلعت ليلا مغطى العين مفتقدا حماسي، وأقعدني المحقق في ظلام وجاء بآخر فأدار رأسي، وعن أهلي وعن اسمي سألني، وعن فكري الجريء وعن مقاسي، وعن حزبي وأنشطتي وحبي وعن دنياي أو أحلى الأماسي، بدأت أرد أنفاسي قليلا لا أحكي ما عرفت بلا التباسي، فلما قلت إني لست أدري عن الثورات شيئا من أساسي، وكنت مواطنا في أرض فقر تمزقها المواجع والمآسي، فلا ملكا عرفت ولا رئيسا، وحقا لم أرى القصر الرئاسي، صفعني واستدار وزاد كفا به أصبحت من خلف الكراسي، وكلبشني هناك أجر جرا لتعليق يطول إلى الغلاسي، ليال قد قضيت بدون نوم وجسمي فيه تقطيع بماسي، فلا الأيام تنصفني وتنفي ولا اقتنعت بذاك القول ناسي، وقد كنت اعترفت بغير ذنب على وقع من التعذيب قاسي، وصاغوا محضرا للضبط عني كما شاؤوه إني كنت آسي، وقفت كأنني ياسين فيهم كما تقف الأسود على الرواسي، وما نالوه مني غير خزي، وهل نال الصهاين من حماسي؟
1: لم ينالوه، ولأنه مجرم. صح لسانك يا أستاذ، أنا والله حزين وأنا أسمع ذا القصيدة، وحزين أني بسألك ذا السؤال يعني. هل كنت يعني أول ما دخلت السجن، هل كنت يعني على أمل أنك تخرج قريب؟
0: قبل أن أدخل السجن بفترة كنت متأكد أن تلك الأفكار التي أؤمن بها وتلك الأشياء التي أقولها في الشارع وفي السوق إنها هذه الطريق أو أوسع الطرق إلى السجون. أنا كنت متأكد أنني أخطو الخطوة الأولى والثانية والثالثة نحو المعتقل وعلى يقين مطلق، لكن الشخص الذي تربى في أحضان قصائد أحمد مطر وهو يقول: وطني 20 جزارا يسوقون إلى المصلخ قطعان خراف آدمية، وهو يقول: هو فرد عاجز لكن نحن من وضعنا بيديه الأسلحة وتواضعنا على تكليفه بالمذبحة، كنت أؤمن على أنه فرد عاجز، على أن ذلك الكهنوتي الدخيل السلالي هو فرد عاجز، لكن نحن كشعب من تواضعنا على تكليفه بمذبحتنا، ونحن من تواضعنا على تكليفه بقتلنا وهدمنا وباستعبادنا وبتحويلنا إلى وبتحويل هذه الصرح العظيم الذي يمتد من قبل أن تلده أمه وأجداده باسم اليمن وباسم حمير وسبأ وقتبان وأوسان وباسم هذه العظمة الكبيرة جدا، ثم يأتي الطارئون فجأة ويحطون رحالهم على هذه الأرض العظيمة ثم يحكمونها ويحولونها إلى أقزام. كنت مؤمن على أن هذه الفكرة إما أن تقتل وإما أن تعتقل. أنا مؤمن بهذه الفكرة. وذات يوم كانت أمي تقول لي: أسألك بالله أن لا تتكلم، اسكت اصمت. فأنا كنت الصمت عار هو أكبر من العار قلنا. فاستمريت أنا كنت أكتب وأتكلم وأحاول، وأحدث نوعا من الشيء الذي أغاضهم في المنطقة. أيوة نعم. ولما تم اعتقالي بعد شهر من التحقيقات، أدركت تماما على أنني مسافر في ظلمة طويلة ستمتد طويلا طويلا. وأنا للأمانة لم أتوقع أنني أخرج من السجن، لولا أنه كان أمر تبادل،
1: والحمد لله
0: تم التبادل بي مع هنا في الشرعية.
1: كان في 22 أو 23
0: 2022 في مايو. نعم. وكان لهم دور كبير جدا في الضغط على الحوثيين الذين رفضوا إخراجي لفترة طويلة يعني. ولكن بعد الضغط الكبير من أصحاب من الشرعية بشكل عام، رضخ الحوثي لأن البديل كان مشرفا، وكان مشرفا لديه من الإخوة هناك من قتلوا مع الحوثي، وضجوا أهلها على أنهم يريدون ابنهم، فكان مضطرا على أنه يخرجني
1: يبادل حد
0: نعم بهذه النقطة.
1: جميل جدا أستاذ. يعني إيش أحب قصيدة لك، أو القصيدة اللي تعتبرها أنت هي وليد الربوعي، برغم أن كل الشعراء هم يحبوا قصائدهم ويشوفوا أنفسهم في كل حرف؟
0: نعم. ربما هناك العديد من القصائد التي أعتبرها أنا وأنا كل قصيدة، لكن لدي قصيدة ربما كتبتها ذات يوم التي أعطيتك، قلت لك في البداية أنني سأعرج عليها، وهي قلت فيها عن أمي وعن أبي شيئا من الموسيقى.
1: إذن اطربنا، وما أجمل أن يكتب الإنسان لأحب شخصين في حياة الأم والأب والأعظم في الحياة.
0: نعم. فكانت القصيدة: ولدت من قبل روحي في جفون أبي، كالحلم بين ارتداد الجفن والهدوب، وجئت كالضوء من ليل السنين ندا بالشوق من قلب أمي، أقتفي أدبي، أسلت وديان عشق لا انقضاء لها، على خيالك يا حواء فاقتربي، كوني خطى الشعر موسيقى الحنين إلى حرف من الحب يبكي في خيال صبي، أبى الجلوس إلى قاعات أمنية مضرجا نصفها بالزيف والرتب ونصفها لا يرى شيئا، فوجنته تبسمت في هواها دون ما سبب، وطارك الصبح مظفورا بوحدته في رحلة التيه بين القهر والتعب، ورب فاتنة مست أناملها معارج الشعر حتى صار كالذهب، رأيته من بريق الروح منبلجا، حضنته في خيوط الشمس في كتبي، إني لأكتب شعري ثم أقرأه في سحر أعيانك الحوراء قول نبي، وأدخل الهمس في أسفار ريفية ليلا فألقاه كالرمان والعنب. ماذا تمنيت؟ قال الدهر، فانسحبت للخلف أغنيتي سهوا ولم تجبي، هناك في حقل أحلامي وروض هوى عمري تلاشيت، لم ألقى ولم أخب، وخبأتني ثياب الريح وانتفضت تعيدني حيث ذاك الحزن لم يغبي، لكنما بسمة من ثغرها انبثقت كالصبح إشعاعها في قلبي مكتئب، آت من البعد نحو البعد تدفعه من رحلة التيه نحو التيه كف غبي، إذا رحلت فلا شيء يودعني، وإن أعد ليس من يحيي انتظاره بي، خطاي كالدمع خد التائهين لها ليل تسامره بالغبن والنصب، كنت البعيدة عن قربي القريبة من بعدي، فما هان بي أنسي ولا غضبي، أيا هثيما من النجوى بأرصفتي، ويا خشوعا من السكنى على صخبي، ودعت عينيك والذكرى لها وطن مقدس في دماء الشعر لم يتبي.
1: صح الله لسانك وصح وسلمت. أناملك أستاذ وليد. أنا يعني حزين أني بقول لك أن احنا وصلنا يمكن إلى ختام الحلقة، واحنا انا حاب ان هذا الشعر وهذا الابداع كله نستمع له المستمع ويوصل لكل شخص. فاذا عندك كلمه توجهها للمستمعين او رساله او اي شيء او اي ابداع.
0: طبعا ما تبقى من الدقائق لا اقول انتهز الفرصه لانني اكره الانتهازيه، ولا اقول استغلها لان الاستغلال ممقوت، ولكن اقول اغتنمها لان الاغتنام هو من مكسب الحياه جميلا جدا. اغتنم هذه الفرصه لا اقول هو كعتاب بعيد من شخص قريب لبعيد، ايعود يا صنعاء اليك امام، وتعود نحو السدره الاقزام، وتعود من بعد النهار طلاسم سودا وليل حالك وظلام، اتعود ارباب السفاهه للحما، وعليك ايلول العظيم يضام، وامر والاحزان تجرف اضلعي امضي وحولي في البلاد حطام، لم يبق ذكر كي نعزك فالهوى كذب وليل العاشقين كلام، كنا هنا يوما وفرقنا الأسى وتكسرت من بعدك الأقلام، حتى الذين حسبتهم وحسبتهم صاروا عبيدا للحياة وناموا، والمجد دار لو تهدم ركنه أمسى ركاما يعتليه ركام، يا فتنة لبست ثياب أحبتي صلى بها المتشدقون وصاموا، عادوا إلى دار البشائر مرة أخرى وعد المجرمون وحاموا، هل عرفت الآن يا صنعاء كم إن الرجوع إلى الإمام حرام.
1: حرام.
0: وبالمقابل أتمنى هنا كرسالة من أنه هناك نقطة محددة نريد أن نقف أمامها جميعا، وهي إما أن تتجه جميعا إلى إحياء الجانب الأدبي والفكري والشعري ونبدأه والوطني هنا في مأرب، وطالما أن مأرب هي حصن الجمهورية وصد وقلب الشرعية النابض الحقيقة، وليكن تلك النقطة من بداية كدعوة إنسانية لأن نقيم مهرجان البردوني الأعظم. البردوني هذا الشخص الثائر العظيم الذي يقف في مواجهة مباشرة الآن مع السلالة وهو في قبره، يجب أن تحيا ذكره في هذه المدينة العظيمة، ويجب أن يكون حتى شارعا نطلق عليه شارع البردوني، لأن البردوني مصدر الشعر الثوري في اليمن.
1: بإذن الله بإذن الله أستاذ وليد، بإذن الله تلقي هذا القصيدة الجميلة وأنت في صنعاء، أو خلنا نقول في حجة
0: إن شاء الله.
1: بإذن الله
0: سبحانه وتعالى.
1: إذن شاعرنا اليوم قال: لم أكبر بعدد السنين التي تسرمت من عمري، إنما بحجم الهموم والصعاب التي واجهتها بطريقي. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا، أو دعونا نقول أمسيتنا الشعرية مع ضيفي الكريم الوليد الربوعي. شكرا لك لمجيئك اليوم معنا أستاذ.
0: شكرا جزيلا أستاذة منى، ويشرفني مجيئي اليوم معك في هذا البرنامج.
1: وأنا والله للشرف. إذن إلى اللقاء مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة جديدة ومع ضيف مبدع أيضا.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال إريتريا. الدكتور عبد الله العليمي يلتقي وزير الدولة محافظ عدن ويؤكد أهمية توحيد الجهود لخدمة العاصمة المؤقتة وأبنائها. السفيرة جميلة رجاء تسلم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي ترامب. المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي بتخرج دفعة من قسمي الصيدلة والتمريض. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آسياس أوفوروقي رئيس دولة إريتريا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديقة. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس أوفوروقي، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب إريتريا كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من الازدهار والنماء. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي اليوم وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ للاطلاع على أوضاع العاصمة المؤقتة ومستوى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات ومعالجة قضايا المواطنين. وخلال اللقاء استمع الدكتور العليمي من محافظ عدن إلى شرح حول مجمل الأوضاع في المحافظة ومستوى الأوضاع الخدمية في مختلف المديريات. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي يبذلها وزير الدولة محافظ محافظة عدن وقيادة السلطة المحلية في متابعة احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الأداء الخدمي. وأكد الدكتور عبد الله العليمي ضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين السلطة المحلية والحكومة ومؤسسات الدولة المركزية، مشددا على أن معالجة التحديات القائمة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة عدن وأبنائها. وأشار الدكتور العليمي إلى أهمية احتواء ودعم مختلف شرائح المجتمع وتعزيز الشراكة مع الشخصيات الاجتماعية والقطاع الخاص والمبادرات المجتمعية. تسلم فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أوراق اعتماد جميلة رجاء سفيرا فوق العادة ومفوضة للجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة. وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد في البيت الأبيض، نقلت السفيرة جميلة رجاء للرئيس الأمريكي تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة حرص الحكومة اليمنية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية. ورحب الرئيس دونالد ترامب بالسفيرة جميلة رجاء متمنيا لها التوفيق في مهامها الدبلوماسية، محملا إياها نقل تحياته لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية، مؤكدا حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. شاركت الجمهورية اليمنية اليوم في الاجتماع الرباعي لوزراء الصحة في كل من اليمن والسودان والصومال وجيبوتي الذي عقد على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح. وناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون الصحي الإقليمي ومواجهة التحديات الصحية المشتركة بين الدول الأربع. وأقر الاجتماع تكليف الفرق التنسيقية والفنية باستكمال التحضيرات الخاصة بالمشاريع والبرامج المشتركة تمهيدا لعرضها على الاجتماع القادم لمجلس وزراء الصحة للدول الأربع، بما يعزز مسار التعاون الصحي الإقليمي ويخدم المصالح الصحية المشتركة لشعوب المنطقة. احتفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلابه من قسمي الصيدلة والتمريض تضم 68 خريجا وخريجة، وذلك تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. وفي الحفل هنأ وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري الخريجين والخريجات بمناسبة إتمامهم مرحلة التحصيل العلمي وانتقالهم كرافد للقطاع الصحي والطبي لسد جزء من الاحتياجات في الميدان وتعزيز مستوى الرعاية الصحية وحثهم على الالتزام بالمسؤولية الإنسانية والمهنية.
والعمل على تطوير قدراتهم العلمية والعملية بصورة مستمرة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية. وأشار الوكيل الباكر إلى رمزية تزامن تخريجهم مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية في يوم 22 من مايو المجيد، والذي تمثل محطة وطنية فارقة جسدت تطلعات اليمنيين في بناء الدولة وترسيخ الثوابت الوطنية وتنمية الإنسان اليمني. وتمثل هذه المخرجات من الكوادر التعليمية إحدى ثمار هذه الوحدة المباركة. وشدد على أهمية الاصطفاف الوطني والحفاظ على المكتسبات الجمهورية والوحدة الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لعزة اليمن واستعادة مؤسسات الدولة المحتلة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية. من جانبه أكد عميد المعهد العالي للعلوم الصحية دكتور محمد مفتاح أن هذه الكوكبة من الخريجين اليوم تجسد لوحة رائعة للوحدة الوطنية، حيث تمثل مختلف محافظات الجمهورية، مشيدا بالدعم الذي يحظى به المعهد من قبل قيادة السلطة المحلية ووزارة الصحة العامة والسكان. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي في لقاء موسع بمكة المكرمة مع رؤساء المكونات الدعوية المنضوية في إطار برنامج التواصل مع علماء اليمن واقع العمل الدعوي والتحديات التي تواجه اليمن وآليات تعزيز التنسيق والشراكة مع الوزارة بما يخدم المجتمع ويسهم في مواجهة الأفكار والمشاريع الهدامة. واستعرض اللقاء أهمية توحيد الجهود الدعوية وترشيد الخطاب الديني وتعزيز حضور العلماء والدعاة في معركة الوعي واستعادة الدولة. وفي اللقاء أكد الوزير الوادع أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الصفوف، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل استهداف المجتمع اليمني بصورة ممنهجة وتسعى إلى تجريف الهوية الوطنية والفكرية والعمل على تغيير قناعات الناس عبر مشاريع طائفية مستمرة. ولفت إلى أن اليمن بحاجة إلى جهود العلماء والدعاة والاستفادة من آرائهم ومشورتهم، مؤكدا استعداد الوزارة لتسخير إمكاناتها كافة لخدمة العمل الدعوي وتعزيز الشراكة مع مختلف المكونات دون استثناء، مشيدا بما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر لبلادنا في مختلف المجالات ومنها المجال الدعوي ورعايتها لبرنامج التواصل مع علماء اليمن. من جانبهم أشاد المشاركون بمبادرة الوزارة وجمعها لمختلف المكونات الدعوية في لقاء واحد، مؤكدين أهمية تجاوز الخلافات واستشعار حجم التحديات الراهنة التي تواجه اليمن. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال إريتريا. الدكتور عبدالله العليمي يلتقي وزير الدولة محافظ عدن ويؤكد أهمية توحيد الجهود لخدمة العاصمة المؤقتة وأبنائها. السفيرة جميلة رجاء تسلم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي ترامب. المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي بتخرج دفعة من قسمي الصيدلة والتمريض. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير في أمان الله.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
0: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوار.
1: هي ملم طيب مسموه ذا المول،
0: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
0: أيوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
2: جاليريا مول
0: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب.
4: ماما، إيش هذه البطاقة؟
5: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
4: إيش نعمل فيها؟
5: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
4: من وين نجيبها؟
5: من كاك بنك.
4: يعني سهلة؟
5: الآن أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
4: طيب ماما، احكي لي.
5: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى، فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع التميز. استمرت اليمن تنمو وتزدهر.

0: وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يلامس مستقبل الأعمال والتكنولوجيا، إنه الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. سنكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفتح أفاقا جديدة لرواد الأعمال، وما هي التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال في هذا المجال. مع الاستشاري في ريادة الأعمال الأستاذ عبد الجبار الطويل، مرحبا بكم أستاذ.
2: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
2: الله يسلمك.
1: مستمعينا الكرام، نأخذ فاصلا قصيرا ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نكمل الحديث حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال مع ضيفي هنا الذي أجدد به الترحيب. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ.
2: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله. أستاذ الكريم، في عالم التكنولوجيا وارتباطه في ريادة الأعمال، ولو أخذنا بالاعتبار الذكاء الاصطناعي، فكيف يمكن أن نوصل للجمهور ما هو الذكاء الاصطناعي وأهميته في العصر الحالي؟
2: طبعا الذكاء الاصطناعي وجد في الخمسينات من القرن الماضي، ولكن تطور في العام 2018، جيتا بي 1 وجيتا بي 2 في 2019 إلى 2022. الذكاء الاصطناعي مجموعة من الأدوات الاصطناعية تساعد سواء رواد الأعمال أو جميع المجالات.
1: إذا أتينا لتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره في عالم ريادة الأعمال وعالم المشاريع، فكيف يمكن أن نلخص هذه الأهمية؟
2: طبعا أصبح الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من التكنولوجيا، والتكنولوجيا أصبحت عنصر أساسي في قيام المشاريع وريادة الأعمال، فلذلك جميع رواد الأعمال يحتاجون إلى الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
1: ممتاز. إذا أتينا للتحدث على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن من تجربة العملاء في مختلف أنواع المشاريع، سواء خدمية، تعليمية وغيرها.
2: طبعا في خدمة العملاء الذكاء الاصطناعي إيجابيات كثيرة، ومن أهمها التنبؤ باحتياجات العميل. فالمؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعرف أهمية ما يريده العملاء. أيضا الذكاء الاصطناعي يساعدنا على زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين مستوى الدقة، بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي للعملاء يحتاجه أصحاب المنشآت إلى معرفة أن العميل لديه مقترحات، لديه أشياء للتحسين، أيضا لدراسة نفسية العميل. في الدول المتقدمة أصبح الذكاء الاصطناعي يصنع القرار للمؤسسات، حيث أن المتسوق على سبيل المثال في مجال التسويق، يخرج المتسوق ويوجد في المولات كاميرات مدعمة ببرامج الذكاء الاصطناعي، فيقومون بتمييز العميل، هل هذا العميل من الأثرياء وأصحاب الدخل، ذوي الدخل الكبير، فعندها يقومون بإحتوائه وتلبية خدماته، وهذا يعزز من رفع مستوى الدخل لدى المنشآت.
1: أستاذ الكريم، لو تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء، كيف يمكن أن يستطيع صاحب المشروع أو رائد الأعمال أن يحسن تجربة العملاء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي؟
2: طبعا الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة خدمة العملاء في الدول المتقدمة، في روبوتات أصبحت الآن تخدم العملاء في مسألة التوصيل، مسألة التواصل مع العميل، الرد على استفسارات العميل. يستطيع العميل في أي وقت من الأوقات الاتصال بالمنشأة ويتم الرد عليه خلال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. أيضا يحلل سلوك العملاء بحيث يخصص لهم العروض والخدمات على حسب توجهاتهم وعلى حسب اختياراتهم. أيضا في مسألة أنظمة التوصيه الذكية مثل التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال أحيانا نسأل عن سلعة من السلع بعد 10 إلى 15 دقيقة نشوف إنه في إعلان ممول نزل حول المجال اللي بنسأل عليه، وهذا شيء يقوم به الذكاء الاصطناعي من خلال دراسة سلوك العملاء والمستخدمين.
1: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات، إذا أتينا إلى هذه النقطة، كيف يساهم الذكاء الاصطناعي من خلال التطبيقات الموجودة حاليا في تحسين فكرة تحليل البيانات واتخاذ القرارات لصاحب المنشأة، سواء في إعداد الجدوى الاقتصادية، حساب الأرباح، أو إلى غيرها من تلك الإجراءات في إدارة المشاريع؟
2: طبعا عمل الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في إدارة صناعة القرار بالنسبة للمؤسسات، حيث أن الذكاء الاصطناعي من خلاله نستطيع جمع المعلومات أو كم كبير من المعلومات وفرزها وتحليلها، وهذا يمكن صاحب المنشأة من اتخاذ القرار. فعلى سبيل المثال في مجال إدارة الموارد البشرية يستطيع صاحب القرار اتخاذ القرار في إضافة عاملين، في استبعاد بعض العاملين وبشكل سريع، وهذا من ثمرات الذكاء الاصطناعي على صناعة القرار.
1: إذا أتينا للتحدث أستاذ الكريم عن الذكاء الاصطناعي والتسويق والمبيعات، كيف يستطيع صاحب المنشأة أو صاحب المشروع الحالي سواء محليا الاستفادة من موضوع التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية أو المتاحة حاليا؟
2: بالنسبة للمبيعات والتسويق، التسويق يعتبر جوهر أي مؤسسة من المؤسسات، والمؤسسات التي لا تعمل بالتسويق قد تندثر. الذكاء الاصطناعي عامل بشكل كبير على تطوير جانب التسويق والمبيعات عبر التصميم والدعاية وكتابة الرسائل التسويقية ومراقبة ردود الفعل. فعلى سبيل المثال، من قبل كان الواحد إذا أراد إعلان يحتاج إلى مختص في مجال الإعلان لصياغة الإعلان. الآن مجرد دخول على برنامج GPT وكتابة إعلان المنتج كذا، بيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل الإعلان بشكل مرتب وجميل. أيضا في مجال التصميم يوجد برنامج ميدجيرني نستطيع الاستعانة به في تصميم الصور وتوليد الصور، وهذا ساعد كثير. أيضا مجال المبيعات الذكاء الاصطناعي سهل بشكل كبير مجال المبيعات. أيضا التسويق الإلكتروني، البيع عبر الإنترنت، كل هذا يخدم في المبيعات والتسويق.
1: إذا أتينا للانطلاق إلى الذكاء الصناعي ودوره في تطوير وتصميم المنتجات والخدمات، كيف يساهم الذكاء الصناعي عالميا، وكيف يمكن إسقاط هذه التجربة محليا على تطوير المنتجات والخدمات في الشركات أو المؤسسات أو غيرها؟
2: بالنسبة لمجال المنتجات والقوالب أو مجال التغليف، مجال العلامة التجارية، الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير ويساهم. يستطيع رائد الأعمال أو صاحب المنشأة عمل بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي عمل تصاميم جديدة وحديثة ومبتكرة بحيث تساعده على تسويق المنتج. أيضا يقلل التكاليف، بحيث أنه لو أردنا مثلا عمل منتج وتجهيز المنتج وتغليف المنتج بالشكل البدائي بدون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، بيكلفنا أموال طائلة، وفي الأخير يطلع المنتج غير لائق. لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي يعمل لنا محاكاة، وبعد ذلك لك القرار في هل أنت مقتنع بهذا المنتج بهذا الشكل أم لا. إذا غير مقتنع ممكن يعمل لك أكثر من نموذج، وهذا من الأشياء الجميلة الذي وفرها الذكاء الاصطناعي في مجال المنتجات والابتكارات.
1: أستاذ الكريم، إذا أتينا للتحدث في مجال تخصصكم ريادة الأعمال، في بداية المشاريع أو في بداية أي مشروع، أنا كصاحب فكرة بدأت بالفكرة والمشروع، ما هي الخطوات التي أستطيع الاستعانة بالذكاء الصناعي منذ بداية إنشاء هذه المشاريع؟ يعني مثلا اخترت الفكرة وبدأت في العمل، إذا أتينا لتلخيص هذه المراحل وكيف كل مرحلة، ما هي الوسيلة اللي ممكن أستخدم فيها الذكاء الصناعي؟
2: طبعا ريادة الأعمال، رائد الأعمال هو الشخص المبتكر الذي يحول المشكلة إلى فرصة ويوجد البدائل. وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي هي فكرة رائدة من رواد الأعمال. الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال ريادة الأعمال، نستطيع الاستعانة به أولا في الاسم التجاري للمنشأة، بحيث أقوم بسؤال برنامج الذكاء الاصطناعي عن الأسماء، إذا كان مثلا أنا معي اسم وأخاف أن يكون هذا الاسم قد تم استخدامه من قبل، وهذا بيسهل لنا الوقت والسرعة والدقة. أيضا ممكن أستعين بدراسة الجدوى لمشروع من المشاريع وأقوم بوضعها على الذكاء الاصطناعي وهو يقوم بالتحليل بحيث أن البرنامج المشروع هذا ناجح أم لا.
1: إذا أتينا أيضا للتحدث، هل يمكن الاستغناء مثلا في هذه الخطوات إذا اعتمدت على الذكاء الصناعي، أستغني عن المستشارين الموجودين أو أعرض هذه النتائج على مستشارين؟
2: طبعا الذكاء الاصطناعي هناك تخوف كبير من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلغي العامل البشري، وهذا غير صحيح. إحنا نقول أن الذكاء الاصطناعي مساعد للإنسان، ويجب على الإنسان الاستعانة بالذكاء الاصطناعي. أما أنا كصاحب أو رائد أعمال، أكيد البشر لا يمكن الاستغناء عنهم، لكن بعد هو يوفر لي الجهد الكبير. أنا ممكن في نهاية دراسة الجدوى وتجهيز الخطط ممكن عرضها على مستشارين من باب التأكد من سلامة بعض الأخطاء، لأنه في بعض الأخطاء تحدث.
1: إذا أتينا للنظر للوضع الحالي لرواد الأعمال أو أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الناشئين، ما هي أبرز التحديات والفرص في استخدام الذكاء الصناعي في ريادة الأعمال؟ كون ما هي العوامل التي تؤثر سواء سلبا أو إيجابا في استخدام هذه التقنية في ريادة الأعمال المحلية؟
2: طبعا الذكاء الاصطناعي له سلبيات وإيجابيات، وفي مجال ريادة الأعمال هنا خصوصا في المجال المحلي عندنا مشكلة توفر شبكة الإنترنت، أيضا الوعي المجتمعي في استخدام شبكات الإنترنت، وأيضا التعامل مع الذكاء الاصطناعي كون البرنامج يعتبر أو التقنية تعتبر حديثة يعني على المجتمع، فثقافة المجتمع هذا تعتبر تحدي، بالإضافة إلى عدم استخدام أغلب العملاء لتقنية الذكاء الاصطناعي، بينما في الدول العربية والدول المتقدمة أصبح الذكاء الاصطناعي مصاحب لرواد الأعمال في أعمالهم. في أيضا من الأشياء التي رواد الأعمال يجب عليهم أخذها بعين الاعتبار في الذكاء الاصطناعي الجانب الأمن السبراني، يعني قد ربما تتعرض معلوماتهم هذه إلى اختراق وشيء من هذا القبيل، بالإضافة إلى سرية المعلومات وخصوصية البيانات للعملاء. لو افترضنا أصحاب الصرافات والكذا، ممكن الذكاء الاصطناعي أنه في ضغطة زر يطلع حسابة العميل فلان كم لديه أموال وكيف تم، وهذا يعتبر في جانب الخصوصية شيء مقلق.
1: فيجب أخذ الحرص يعني استخدام التقنية في الأمور البسيطة،
2: في الأمور البسيطة، في مسألة التسويق، مسألة المبيعات، مسألة التخطيط، اتخاذ القرار، الفرز، الأشياء هذا فيها الذكاء الاصطناعي بيساعدنا بشكل كبير.
1: إذا أتينا للتحدث عن تأثير الذكاء الاصطناعي في الأدوات اللي موجودة ومتاحة حاليا على سوق العمل والوظائف المستقبلية محليا في المشاريع، في
2: طبعا في مؤشر خطير في الموارد البشرية، الذكاء الاصطناعي قد يحل بعض الوظائف ومنها الوظائف الروتينية كخدمة العملاء، المحاسبين، المحاسب البسيط، لكن المحاسب اللي هو قانوني ومرجعي أكيد لا غنى عنه. فالذكاء الاصطناعي بيسهل بشكل كبير، فلو افترضنا أن شركة من الشركات تحتاج إلى شخص في خدمة العملاء، الشخص هذا طاقته محدودة والرد على المكالمات والاستفسارات تحتاج منه جهد كبير، أو أحيانا بعض الشركات العملاقة تحتاج إلى 10 إلى 20 موظف في هذا المجال، بينما الذكاء الاصطناعي باستطاعته أن يقوم بنفس الدور وبكل احتراف، وهذا يسبب على هؤلاء العاملين وتسريحهم للأسف الشديد، لكن هو في المقابل يصنع فرص أخرى. الذكاء الاصطناعي يصنع فرص أخرى في مجال تحليل البيانات، إدخال البيانات، البرمجة، بس في مجال الذكاء الاصطناعي لأصحاب التخصص.
1: إذا تحدثنا عن أبرز التطبيقات أو أبرز الأشياء التي يمكن استخدامها في بداية المشروع، أنا صاحب مشروع مبتدئ، ما هي مثلا في مراحل البداية ما هي أبرز التطبيقات أو الوسائل اللي استخدمها في الذكاء الاصطناعي؟
2: أولا ماذا يحتاج رائد الأعمال قبل بدء المشروع؟ هو بحاجة إلى أولا الفكرة. ففي الفكرة ممكن الاستعانة بأداة من أدوات الذكاء الاصطناعي اللي هي GPT الدردشة. هذا ممكن يسهل كثير. أيضا في مجال التخطيط، أنا كرائد أعمال في البداية أحتاج إلى تخطيط للمنشأة، وأحتاج أيضا لدراسة جدوى. وفي أداة اللي هي لندر AI، وهذا يساعد كثير لأنه متخصص في هذا المجال. أيضا في مجال خدمة العملاء، في مجال خدمة العملاء اللي هو شات بوت، وهذا يساعد كثير في معرفة اتجاهات العميل وسلوك العميل
1: واحتياجات
2: العميل ودراسة السوق. فرائد الأعمال بيساعدهم بشكل كبير في هذا المجال.
1: أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا.
2: الذكاء الاصطناعي أصبح من التقنيات الموجودة، ونحن علينا التوجه في تعلم الأشياء التي تفيدنا. شبكة الإنترنت باب مفتوح، وأصبح العالم قرية واحدة. فلذلك أنا أنصح الشباب الخريجين بالتوجه إلى التعلم هذه التقنية، حيث والمستقبل الآن يتجه نحوها. أيضا الكتاب وأصحاب صانعي المحتوى سيساعدهم كثير في هذا المجال. أيضا رواد الأعمال نحن ننصحهم بالتعامل بحذر مع هذه التقنية في مجال الخصوصية، خصوصية العملاء، ومجال الأموال والائتمان.
1: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم أشكرك أستاذ عبد الجبار الطويل، خبير واستشاري في ريادة الأعمال. أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموعد جديد، ونترككم لذلك الحين في أمان الله ورعايته.
3: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
4: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.
5: رمي الجمرات. رمي الجمرات من الشعائر التي يقوم بها الحاج أثناء تأديته لمناسك الحج. يخرج الحجاج إلى منى في يوم النحر، ويرجمون الجمرة الكبرى، ويبيتون في منى في ليلة الحادي عشر. وعند زوال شمس الحادي عشر من ذي الحجة يبدأ الحجاج برمي الجمرات، ويبدأون بالجمرة التي من جهة مسجد الخيف، يرمونها بسبع جمرات. وعند الفراغ من الرمي يتنحى الحاج قليلا، ثم يدعو الله عز وجل، ثم يتوجه إلى الجمرة الوسطى ويرميها بنفس الطريقة، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى ويختم بالرمي فيها، ويكون مجموع الحصيات للجمرات الثلاث 21 حصية، لكل واحدة من الجمرات سبع حصيات. ويقف ويكرر الحاج الرمي في اليوم الثاني عشر بنفس الطريقة، وللحاج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، فإن بقي في منى في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فإنه يكرر رمي الجمرات كما فعل. في أيام التشريق 13، 14، 15 من ذي الحجة على الحاج أن يرمي كل يوم الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، وهي جمرة العقبة، ويبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جهة مكة وأقرب الجمرات إليها. ويستحب أخذ حصي الرمي لجمرة العقبة من المزدلفة، وهي سبع حصيات ترمى بها جمرة العقبة وحدها يوم النحر. أما جمار أيام التشريق فالأولى أخذها من غير المزدلفة. ويعد رمي الجمرات عملاً رمزياً لمقاومة الشيطان الذي يريد إيقاع الناس في المعاصي، وأيضاً اقتداءً بفعل النبي إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر وابنه إسماعيل، ومن بعدهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً الله أكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض، ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه. أما إذا ضربت الشخص المصوب ولم تقع في الحوض لم يجزأ ذلك. ويعد رمي الجمرات رمزا لرمي الشيطان، حيث يرجم الحاج الشيطان

رمزا لما بعد الحج، فهي رياضة روحية للمؤمن. لذلك فإن الحاج بعد الحج يتذكر الرجم والحرب التي أعلنها على الشيطان، فلا يتلكى عن معاداة من رجمه، ولذا تتوضح آثار الرجم بعد الحج في السلوك والمعاملات وفي الصمود للمغريات. يتذكر الحجاج ظهور الشيطان لإبراهيم عليه السلام في ثلاثة مواضع اعترض الشيطان فيها إبراهيم لما ترك أسرته بالوادي المقفر، يقول له: كيف تنفذ أمرا فيه هلاك أهلك؟ ولكنه مضى لأمر ربه وزجره بحصيات فارتد خاسئا، فكانت تلك سنة رمي الجمار فيما بعد. يذكر الحاج ذلك ليرد وسوسة الشيطان ويزجره دائما كما زجره إبراهيم عليه السلام. ومن اللفتات العجيبة تسمية هذه الحجارة بالجمرات، فرغم أنها حجارة صغيرة كحبة الحمص إلا أنها تسمت بالجمرات، والجمرة هي قطعة اللهب المشتعلة التي وصلت إلى حد الاحمرار، فهي إشارة رمزية إلى أنها ليست مجرد حصى بل هي جمرة.

0: يا ابو عمار يا ابو عمار، ما تشوف كيف الشوارع نظيفه؟ النظافه من الايمان صدق.
1: والسلام سنه يا ابو عينها.
0: انسيت، شفتك صدفه ونادي افكر في النظافه.
1: حياك الله.
0: عمال النظافه والقائمين على النظافه يبذلوا جهد وعملهم مضبوط يا ولد.
1: ما هذا عملهم وكثر الله خيرهم.
0: نعم نعم، ولكن علينا واجب مثلهم.
1: كيف؟
0: إنسان جهودهم على الأقل نوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها من شان النظافة تستمر.
1: إي نعم.
0: غير هذا النظافة بتأثر أيام العيد.
1: جنود الخفاء موجودين لا تخاف، كذا كذا ذي ودك نمدحهم.
0: كم جهدهم، وبعدين لازم من مساعدتهم على مهامهم وتسهيل عملهم في أيام العيد، ما هو شي يزيد نكلف عليهم.
1: ما العيد الناس كلهم مهتمين بالنظافة الجسدية والمكانية، كيف قصدك؟
0: يا أخي الناس تشتغل بذبح الأضاحي وهات يا بيهات من الحلويات والمشروبات المتنوعة وأصناف المأكولة دي يجهزوها للعيد.
1: أيوة.
0: وعمال النظافة يسابقوا عقارب الساعة لجمع أكوام المخلفات مثل النفايات المنزلية ومخلفات التسويق وبقايا الأضاحي وما يخلف فيه الذبح والشوي وغير ذلك من الأشياء.
1: قد أغلب الناس يذبح عند الجزار.
0: طيب، وذي يذبحوا في بيوتهم، وذي يشتوا، وذي بعد الأكل، وذي
1: أهم شيء يجمعوها في مكانها.
0: هذا أقل قليل، وقده عمل شاق، خصوصا والناس معيدين ومبتهنين وهم في عملهم، لكن سال فلاقد الواحد ملتزم بهذا الشيء.
1: أما غيره معك حق.
0: يا رجال عليك تشوف الشوارع والأزقة والمداخل وأصحاب المحلات التجارية، حتى عند أصحاب البسطات وعند من يستغل الأماكن المفتوحة من مختلف الباعة وغيرهم، وغير أكوام كبيرة من المخلفات.
1: إي والله إنك صادق.
0: وعاد غير المنظر المقزز، أما رائحة كريهة أو الخوف من الحشرات الضارة التي تسببها النفايات، خاصة هذه قريبة من البيوت.
1: إي والله، الله يعين عمال النظافة
0: ويعيننا نعاونهم بالقيام بما هو علينا.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع

0: سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، صباح الخير. أعزائي المستمعين، في بداية الأمر، الحياة ليست طريقا مثقلا بالتعب كما تظن أحيانا، بل مساحة واسعة نتعلم فيها كيف ننهض بعد كل عثرة، وكيف نصنع من الخيبات بداية جديدة، ومن التغيرات أبوابا نحو النضج والنور. فكلما يمر بنا مهما أثقل القلب يحمل في داخله درسا يعيد تشكيل أرواحنا ويمنحنا قدرة أكبر على الاستمرار. مستمعينا الكرام، نحن لا نعيش لنعد الأيام فقط ولا لنرهق أرواحنا في مطاردة ما يفنى، بل نعيش لنكشف ذواتنا ولندرك أن داخل كل إنسان طاقة قادرة على تجاوز الألم وصناعة الأمل مهما ضاقت الطرق. وبين لحظة وأخرى تتبدل الحياة وتتغير القلوب وتنضج الأفكار، فنفهم أن الثبات الحقيقي ليس في بقاء الظروف كما نريد، بل في قدرتنا على التكيف والمضي بإيمان ويقين. سندرك يوما أن بعض المنعطفات التي ظنناها نهاية لم تكن سوى بداية، وأن أجمل الأحلام التي تأخرت ولم تنسى وإنما كان الله يهيئ لها وقتها المناسب. وسنتعلم أن كل خطوة خضناها بصبر وكل معركة واجهناها بصمت كانت تبني داخلنا إنسانا أكثر وعيا وقوة. أعزائي المستمعين، الحياة لا تمنح أحدا طريقا خاليا من المشقة، لكنها تمنحنا في المقابل قدرة عظيمة على النهوض، وتفتح لنا أبوابا من الطمأنينة كلما أحسننا الظن بالله وتمسكنا بالأمل. فحين تضيق بنا الدنيا نتذكر أن الله لا يزرع في قلب أحدنا أمنية عبثا، ولا يضع في أرواحنا حلما دون أن يجعل له طريقا. وإذا أردنا سكينة فلنقترب من الله أكثر، ولنجعل الدعاء رفيقنا الدائم، لأن القلب حين يمتلئ بالإيمان يصبح أقوى من الخوف وأوسع من الحزن وأكثر قدرة على استقبال الحياة بروح جديدة. أعزائي المستمعين، تمسكوا بالأشخاص الذين يضيئون قلوبكم، وبالأماكن التي تشعركم بالحياة، وبالأفكار التي تدفعكم للأمام، ولا تسمحوا لليأس أن يقنعكم بأنكم عاجزين أو متأخرين. فما دام فيكم نفس لا يتردد وفيكم فرصة أخرى لتبدأوا ولتحلموا ولتصنعوا من إيمانكم وأيامكم شيئا يستحق الفخر. كونوا مؤمنين أن القادم قد يحمل لكم ما لم تتوقعوه، وأن الشفاء الحقيقي لا يأتي من هروبنا من الحياة، بل من تعلمنا كيف نعيشها بقلب مطمئن وروح ممتلئة بالأمل وعين ترى أن النور حتى في أكثر الأيام عتمة. أعزائي المستمعين، في حلقتنا اليوم من قهوة مأربية سنرافقكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلة تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. فابقوا معنا.

مرحبا بكم جديد أعزائنا المستمعين. بداية في فقرتنا الصحية سيكون الحديث عن صداع الشقيقة. أعزائي المستمعين، في فقرتنا الصحية سنسلط الضوء على موضوع مهم وشائع يمس شريحة واسعة من الناس، وهو صداع الشقيقة كما تحدثنا سابقا، أو ما يعرف بالصداع النصفي. أصدقائي المستمعين، يعد صداع الشقيقة من أكثر أنواع الصداع انتشارا في مجتمعنا الحالي، وهو ليس مجرد ألم عابر في الرأس، بل حالة عصبية معقدة قد تؤثر بشكل واضح على حياة الإنسان اليومية وعلى قدرته في الدراسة والعمل والحياة العادية. وقد يمر به البعض على فترات متباعدة، بينما يعاني آخرون من نوبات متكررة قد تعيق حياتهم بشكل ملحوظ. إذ تتميز الشقيقة بأنها غالبا ما تكون على شكل ألم نابض يتراوح بين المتوسط والشديد، ويظهر عادة في جانب واحد من الرأس، لكنه يمتد أحيانا ليشمل الجانبين معا، ومع اشتداد النوبة يزداد الألم سواء مع الحركة أو بذل الجهد، ما يجعل المصاب يفضل الراحة التامة والابتعاد عن أي نشاط. نعم مستمعين الأعزاء، ولا تقف الشقيقة عند الألم فقط، بل ترافقها أعراض أخرى مزعجة مثل الغثيان وأحيانا التقيؤ، إضافة إلى حساسية شديدة تجاه الضوء والصوت والروائح. لذلك نرى كثيرا من المصابين يلجؤون إلى غرفة مظلمة وهادئة حتى تهدأ النوبة تدريجيا. ومن المهم أن نعرف أعزائي المستمعين أن نوبات الشقيقة تختلف من شخص لآخر، فهناك من تأتيها النوبة مرة واحدة في الشهر أو أقل، وهناك من يعاني منها بشكل متكرر قد يصل إلى عدة مرات أسبوعيا، وفي بعض الحالات تصبح مزمنة إذا تكررت لأكثر من 15 يوما في الشهر. أما عن أسباب صداع الشقيقة فهي ليست سببا واحدا،

بل مجموعة من العوامل التي قد تختلف من شخص لآخر. ومن أبرز هذه العوامل قلة النوم أو اضطراب للإجهاد النفسي والتوتر، وكذلك الجوع أو تأخير الوجبات، وكذلك التغيرات في الطقس والضغط الجوي. كما أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تعتبر محفزات لدى بعض الأشخاص، مثل الأطعمة التي تحتوي على الكافيين بكثرة أو الأطعمة المصنعة والمعلبات وبعض أنواع الأجبان، إضافة إلى المشروبات المنبهة. لكن من المهم التأكيد أن هذه المحفزات لا تؤثر على الجميع بنفس الطريقة. مستمعينا الكرام، هناك مرحلة مهمة تسبق الصداع عند بعض المرضى تعرف باسم الأورا، وهي مجموعة من الأعراض العصبية المؤقتة التي تظهر قبل النوبة أو أثناء بدايتها. وقد تشمل هذه الأعراض تشوشا في الرؤية أو رؤية أضواء لامعة أو خطوط متعرجة، أو شعورا بالدوخة أو تميلا خفيفا في بعض أجزاء الجسم، وأحيانا صعوبة بسيطة في التركيز أو الكلام. وتستمر هذه المرحلة عادة دقائق قليلة، ثم يبدأ بعدها الصداع. بالطبع خلال النوبة يصبح المصاب أكثر حساسية لأي مؤثر خارجي، والضوء العادي قد يبدو مزعجا جدا، والصوت الذي العادي كذلك تحول إلى مصدر إزعاج شديد. لذلك أعزائي المستمعين، فإن الراحة في مكان هادئ ومظلم تعد من أفضل الوسائل للتخفيف من المعاناة أثناء النوبة. أما مدة النوبة، نوبة الشقيقة فقد تختلف أيضا، وتستمر عادة إلى ساعات أو إلى يومين وأكثر في بعض الحالات، خاصة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. أما من ناحية العلاج أصدقائي المستمعين، فهناك نوعان رئيسيان. الأول هو علاج النوبة عند حدوثها، ويهدف إلى تخفيف الألم والسيطرة على الأعراض، وغالبا ما يشمل بعض المسكنات والأدوية الخاصة بالشقيقة التي يصفها الطبيب. أما النوع الثاني فهو العلاج الوقائي، ويستخدم عند الأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة بهدف تقليل عدد النوبات وشدتها على المدى الطويل. لكن من المهم جدا التنبيه إلى أن الإفراط في استخدام المسكنات دون إشراف طبي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث قد يتحول الصداع إلى صداع مزمن أكثر تعقيدا. إلى جانب العلاج الدوائي، هناك جانب مهم جدا لا يقل أهمية، وهو نمط الحياة. فالنوم المنتظم وتناول الطعام في أوقات ثابتة وشرب كمية كافية من الماء وتجنب التوتر قدر الإمكان، كلها عوامل تساعد بشكل كبير في تقليل نوبات الشقيقة. كما أن ممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام مثل المشي قد تساهم في تحسين الحالة العامة للجسم وتقليل التوتر، وبالتالي تقليل احتمالية حدوث النوبات. ويبقى الصداع الشقيقة حالة شائعة لكنها قابلة للسيطرة في معظم الحالات إذا تم التعامل معها بوعي واهتمام، ففهم طبيعة الصداع وتجنب المحفزات والالتزام بنمط حياة صحي والمتابعة الطبية عند الحاجة، كلها خطوات أساسية تساعد في التخفيف من تأثيره والعيش بشكل أفضل. أعزائي المستمعين، نسأل الله الصحة والعافية لنا ولكم جميعا. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم كيف نبدأ من جديد لنحقق نجاحنا. مستمعين الكرام، الحياة لا تسير ضمن نطاق واحد، فخطوبها تصنع بدلا في حال الفرد وتنقله نقلا جذريا، والعاقل الفطن يستطيع أن يخرج من خرم إبرة يبدأ سيرته وطقس حياته الإيجابية الفواحة، ويبحث عن أسرار السعادة ويوقن بأن الضوء يخترق الزجاج وإن كان حادا، فمن ثقب النور تلد الحياة سكينة واستقرار ونجاح يعد بعد إخفاق طويل المدى. هذا التجاوز السحري أعزائي المستمعين ليس بالأمر الهين، بل يتطلب خطوات ينبغي تسطيرها وتنفيذها، وقد تبدأ بجلسة مع النفس وتحلل فيها حياتك الماضية جيدا، ليس من أجل لوم نفسك أو جلدها، ولكن من أجل معرفة مواضع الخطأ وأين سقطت. بالتالي نسيان الماضي بكل إخفاقه وعدم الشعور بالضيق والندم. لذا استثمر حاضرك بالشكل الجيد، وانظر للمستقبل بعيون يملأها الأمل والتفاؤل. بذلك فقط عزيزي المستمع ستستطيع أن تبدأ حياتك من جديد. ربما تكون واحدة من عواقب الماضي أنك لا زلت ترغب في صداقة أفراد لا يرغبون في وجودك في حياتهم مرة ثانية. تعلم أن تكون مهذبا لكن بشكل غير ودي مع هؤلاء الأشياء، أو مع هؤلاء فالأشياء الخطأ تحدث حين تجالس الناس الخطأ وتثق بهم. اعرف قدر نفسك عند غيرك، واعرف أن التقدير الذي نحصل عليه منهم، وأحط نفسك بمن يساندونك حين تسوء الأمور ويقفون بجانبك حين يفر منك الناس. كذلك عزيزي المستمع، احرص على وجود أشخاص تتحدث معهم ويقدمون لك الدعم خلال هذا التنقل في حياتك، واعلم أن الناس تأتي وتذهب، وعليك أن تترك بعضهم يرحل وتفتح ذراعيك لغيرهم ليأخذوا مكانهم. عزيزي المستمعين، إن تحديد أهداف نبيلة تسعى لتحقيقها، أو عزيزي المستمع، إن تحديد أهداف نبيلة تسعى لتحقيقها يعتبر امتيازا حقيقيا يساعدك في التغلب على العقبات، وهذه الأهداف النبيلة ستشكل النهاية المشرقة للنفق المظلم. ولاحظ أن المعنى الذي ستصنعه في المستقبل هو أكبر محفز موجود على الإطلاق. في نفس الوقت إياك أن تترك زمام حياتك لغيرك يسوقك ما يحلو له مهما كانت عواطفك قوية نحوه. فالشخص الذي نعتبره مثاليا في نظرك يراه غيرك بعقلانيته إنسان خاطئ، وإياك أن تختبئ خلف آخرين يتولون مسؤولية اتخاذ القرارات المهمة في حياتك. فأنت عزيزي المستمع تعتبر قبطان سفينتك، وأنت صاحب السيادة على مجريات حياتك الخاصة. لا تتنازل عن حقوقك ثم تقف لتنظر بعيون الحزن والأسى. تراقب آخرين لم يفرطوا في هذا الحق وحصدوا ثمار قرارهم هذا. كما يجدر بك عزيزي المستمع ألا تستغرق الكثير من الوقت في التفكير واتخاذ القرار للانتقال إلى مرحلة جديدة، لأن التركيز والتفكير الزائد عن الحد يشعرك بالعجز ويعطي للموضوع حجما أكبر من اللازم، وفي بعض الأحوال قد يجعلك تتخلى عن البدء نهائيا. لابد أن تعرف بأن أغلب من يبدأ العمل الريادي ينزلق في متاهة التخطيط النظري ويدور هناك طويلا، ليدرك بعد حين أنه كان بإمكانه التحرك والحصول على نتائج أكثر واقعية. لذلك عزيزي المستمع، لا تتردد وتغلب على هواجس الخوف التي تلاحقك، فالخوف هو الشعور الوحيد الذي يمنعك أو الذي يمنعك من تحقيق أي شيء في حياتك كلها، وهو مرافقك الوحيد في أي مكان وأي محطة. فالخوف من أي شيء من أي نوع، الخوف من الفشل أو الخوف من فقدان وظيفتك والخوف من خسارة مشروعك والخوف كذلك من أي شيء، هو الذي يصمم على تشويه حياتك ويجعلها تعج بالآلام النفسية والاجتماعية، وكذلك يقتل كل فكرة طيبة أو ضحكة كانت من الممكن أن ترتسم على وجهك فترة طويلة قبل أن تخبو.
إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: اشغلتوني واشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهال.
1: هي مالها طيب مسموض المول؟
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزياده.
3: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين من جديد. ينضم إلينا المهندس صدام القرضي ليطلعنا على آخر صرف لأسطوانة الغاز ليومنا هذا. أهلا بك مهندس.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية عليك يا حياك.
1: كشف وكلاء الغاز ليومنا هذا الخميس الموافق 21/5/2026 والذين سوف يتم التحميل لهم بإذن الله من منشأة مأرب وهو التالي عبد الله علي ربيع الروضة 220 المدينة، بشير عبد الله الشبيري الكولة 250 الوادي، عزيز ربيع الغريب الروضة 80 المدينة، طارق حسن المحويتي الرميلة 50 المدينة، عبد الله بن حمد العجيب حي الشركة 50 المدينة، أحمد محمد الحجوري حي الشركة 50 المدينة، محمد حسن جلال الحصون 120 الوادي، عبد الله علي محمد جلال الشواني الروضة 70 المدينة، عبد الله محمد الجلال حي الشركة 50 المدينة، هاني زبون بسيلة مفرق مأرب القديم 50 المدينة، سامح علي ناصر حيدر مأرب مفرق مأرب القديم 70 المدينة، نصر علي الرمادي بير شودك 60 الوادي، فريد محمد حيدر محطة شقمان 50 المدينة، علي محمد الأمير المجمع 300 المدينة، وليد محمد بارع المجمع 250 المدينة، علي مبارك بسبح حصون الجلال 140 الوادي، صالح سعيد دركم مفرق السد 180 المدينة، سعيد صالح دركم مفرق السد 80 المدينة، علي حسن شايعة حي الشركة 60 المدينة، علي محمد شايعة مع محطة الخير 70 المدينة، حسن بن عامر حصيان مطب عذبان 70 المدينة، عبد الله بن سعود الشريف المطار 70 المدينة، علي أحمد الأحرق حي الشركة 70 المدينة، طالع علي فلاح حي الشركة 70 المدينة، علي أحمد كوير الفاو 70 المدينة، عبيد طاهر زبين حصون الجلال 80 الوادي، جميل عبد حسين الخسيف 120 المدينة، عبد الله صالح بسبح الخشعة 80 شبان الغريب، عماد أحمد عبد الله الروضة 150 المدينة، محمد بن صالح أبو سعد عرش بلقيس 80 المدينة، عبد الوهاب جمال علي الروضة 150 المدينة، صالح عامر الحمجري الجبين 80 المدينة، شهاب عبد ربه مجيدي الرجو 80 المدينة، الأمير مبارك أحمد عاطف الجبين 180 المدينة، جاني عامر البرطي الروضة 40 المدينة، هذه مبخوت النجار الروضة 50 المدينة، عبد الله محسن حجوان الروضة 70 المدينة، حمد بن علي حجوان سونال سعود 70 المدينة، قيس محمد الأزرق الروضة 80 المدينة، طالع عبد الله العرجي الجبينة 70 المدينة، عوض بن أحمد راكان الجبينة 70 المدينة، كمال أحد محمد الحسيني سونال الجلال 70 الوادي، مامون عبد الكريم سودة خط المطار 70 المدينة، جابر بن علي قريح الحانية شبوان 70 الوادي، العند محمد حسن بارع البقايل الروضة 40 المدينة، ناجي علي سعيد غريب الخشعة شبوان 50 الوادي، نبيل قاسم العوبلي الصمدة 50 الوادي، حسن عبد الله قريح شبوان 80 الوادي، بشار عبد الهادي أنعم الروضة 50 المدينة، صالح زرعان سوق السلاح 70 المدينة، رشيد عبد الواحد سيف الروضة 40 المدينة، مناع حمد سلامة الميل 50 المدينة، نذير صادق عبد الجبار الروضة 50 المدينة، بدوناج إسماعيل الروضة 85 المدينة، عبد الله بن صالح طاهر القرضي الحضن 120 الوادي، مطلق عبد الله مساعد الجنة 80 المدينة، أمين ناجي غريب شبوان على غريب 80 المدينة، إجمالي الأسطوانة الموزعة اليمنى هذا 6090 أسطوانة.
0: إذن شكرا لك مهندس صدام.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث هل يمكن تعليم الصغار التحكم في انفعالاتهم؟ في بداية الأمر، نوبات الغضب، الثوران والأنين، والتحدي والعراك، كلها سلوكيات نراها عندما يشعر الأطفال بمشاعر قوية لا يمكننا السيطرة عليها، وفي حين أن بعض الأطفال قد تعلموا التصرف هكذا لأن ذلك يمنحهم ما يريدون من انتباه أو وقت إضافي على أجهزتهم الإلكترونية، فإن بعض الأطفال الآخرين يواجهون صعوبة حقيقية في الحفاظ على هدوئهم لأنهم حساسون بشكل غير عادي.
1: نعم تسنيم، تقول لينسي جيليلر أخصائية علم النفس السريري في معهد تشايلد مايند أن ردود فعل بعض الأطفال أقوى من نظرائهم أو إخوانهم، فهم لا يشعرون بالأشياء بشكل مبالغ فيه وسريع فحسب، بل غالبا ما يكونون أبطأ في العودة إلى حالة الهدوء كذلك. وتضيف جيلر قائلة أنه عندما تغمر المشاعر القوية للأطفال فإن الجانب العاطفي من الدماغ لا يتواصل مع الجانب العقلاني أو العقلاني الذي ينظم العواطف ويخطط لأفضل طريقة للتعامل مع الموقف الحالي. ويطلق الخبراء على هذه العملية خلل التنظيم، وفي هذه الحالة لا يكون من المفيد مناقشة ما يحدث مع الطفل، ولكن يجب الانتظار حتى يهدأ ويصبح عقلانيا مرة أخرى.
0: أما بالنسبة لفهم العاطف، ينتقل الأطفال من الهدوء إلى الغضب في لحظة واحدة، ولكن تلك المشاعر تطفو كموجة يمكن للأطفال تعلم التحكم فيها من خلال الملاحظة مشاعرهم وتصنيفها في وقت مبكر، وقبل أن تصبح الموجة أكبر من أن يتم التعامل معها. هنا يأتي دور الوالدين في البدء بمساعدة الأطفال على فهم كيفية عمل عواطفهم. فتقول ستيفاني سمر أخصائية علم النفس السريري في معهد تشايلد مايند، يكبر الكثير من الأطفال وهم يفكرون في القلق والغضب والحزن على أنها مشاعر سيئة، لكن تسمية هذه المشاعر وقبولها هو أساس لحل المشكلات وكيفية إدارتها.
1: نعم عزيزي الأب، يمكن مساعدة طفلك في التدرب على التعرف على عواطفه وتقديم نموذج للقيام بذلك بنفسك. حاول ترتيب شدة عواطفك من 1 إلى 10، بحيث يكون 1 هادئا جدا و10 يكون غاضبا على سبيل المثال. وإذا نسيت شيئا كنت تقصد إحضاره إلى صديقك فيمكنك الاعتراف بأنك تشعر بالإحباط، وتقول أن مشاعرك تقف عند الدرجة الرابعة. قد تشعر ببعض السخافة في البداية، لكن هذه الطريقة تعلم الأطفال أن يتوافقوا ويلاحظوا أما ما يشعرون به بدقة.
0: صحيح، وإن تجاهل السلوكيات مثل الأنين أو الجدال أو اللغة غير اللائقة أو الانفعالات هو وسيلة لتقليل فرص تكرار هذه السلوكيات، فيطلق عليها تجاهل نشط لأنه يسحب الانتباه بشكل واضح. فتشرح الدكتورة جيرلي قائلة، أنت تدير وجهك وأحيانا جسدك بعيدا أو تغادر الغرفة عندما يتورط طفلك في سلوكيات سيئة بسيطة من أجل جذب انتباهك، لكن مفتاح فعاليتها يكمن حينها، فيضطر طفلك لأن يقوم بشيء جيد لجذب انتباهك مرة أخرى.
1: نعم عزيزي المستمع، إن أقوى أداة يمتلكها الآباء في التأثير على السلوك هي الانتباه، إنها مثل الحلوى للأطفال، فالاهتمام الإيجابي يزيد من السلوكيات التي تريد من أو تزيد من طفلك في اتباعها. فعندما تقوم بتشكيل سلوك جديد لدى طفلك فأنت بحاجة إلى الثناء عليه ليستمر. فإذا كان طفلك في خضم نوبة غضب ورأيته يأخذ شهيقا عميقا من الهواء، يجب أن تثني على ذلك بشكل واضح.
0: صحيح، وأيضا التوقعات التي قد تكون واضحة، فهناك طريقة رئيسية أخرى للمساعدة في منح أو منع الأطفال من ردود الفعل الانفعالية، وهي توضيح ما تنوي القيام به محمد. فمن الجيد إعطاء تحذير مسبق لطفلك عزيز المستمع، مثل إيقاف نشاط يشاركون فيه ويستمتعون به، ومن شأن ذلك أن يساعد الأطفال على الشعور بالاستعداد. كان تقول لابنك في غضون 15 دقيقة ستجلس على طاولتي على الطاولة، إذا أنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل جهاز PS4 في هذا الوقت، قد يظل من الصعب عليه الامتثال، ولكن معرفة إن كان ذلك قادم يساعد الأطفال على الشعور بمزيد من التحكم والبقاء أكثر هدوءا.
1: نعم تسنيم، فعندما يطلب من الأطفال القيام بأشياء لا يفضلون القيام بها، فمن الأفضل منحهم خيارات. هذا قد يقلل من ذلك النوبات من نوبات الغضب ويزيد من قبول الآخر لأمر الواقع. ويمكن أن تقول لطفلك عزيزي المستمع على سبيل المثال: يمكنك الاستعداد للنوم لأن الآن وقراءة قصة معا، أو يمكن الاستعداد للنوم في غضون 10 دقائق ودون قصة. ويفضل فتح النقاش حول سبب الانفعال المبالغ فيه في السباق الذي مر به الابن، رغم أن بعض الآباء يتجنبون ذلك بعد انتهاء الموقف، إلا أن إشراك الطفل في التفكير فيما حدث ووضع استراتيجيات حول ما كان يمكن القيام به قد يفيد في المستقبل القريب حينما يمر الطفل بالمشاعر نفسه مرة أخرى.
0: وهناك 5 دقائق كل يوم. التواصل الإيجابي مع طفلك بشكل ثابت لمدة 5 دقائق في وقت معين كل يوم يمكن أن يساعد الطفل في إدارة التوتر خلال الأوقات الأخرى من اليوم. ويتميز وقت التواصل الإيجابي مع طفلك أنه بلا أوامر، ويتضمن أيضا تجاهل أي سلوك خاطئ بسيط، فقط اهتمام بطفلك والسماح له بتولي زمام الأمور. وعندها يشعر الطفل بالقلق أو التوتر يمكن أن تساعدهم في هذه الأساليب على الاسترخاء واستعادة إحساسهم بالسيطرة.
1: نعم، تقدم كيت كايلي الكاتبة المتخصصة في الشأن التربوي بعض تقنيات التهدئة الذاتية للأطفال كالتالي: أولا، أخذ نفس عميق. اطلبي من طفلك أن يتنفس ببطء من خلال الأنف، ثم إطلاق الزفير ببطء من خلال الفم، وأن يكرر ذلك عدة مرات. كذلك الاسترخاء، استلقي على الأرض إحدى يديك على بطنك والأخرى على صدرك، واجعل طفلك يفعل الشيء نفسه. أغمض عينيك وقل لطفلك أن يتنفس ببطء وعمق، وأن يتخيل أن التوتر يهرب منه.
0: وأيضا التخلص من الضغط يمكن أن يساعد الإمساك بكرة الضغط على التخلص من التوتر. لذلك شجع ابنك على اللعب بالصلصال أو احتضان لعبته المفضلة. أيضا المواقف الصعبة حينما يكون ابنك قلقا من أداء الامتحان مثلا، فعلى سبيل المثال علمه استراتيجية استبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة المنوعات. وفي حديث اليوم سيكون الحديث عن نادي السد ممثل محافظة مأرب، الذي فرض التعادل على ضيفه شباب البيضاء في مواجهة مثيرة في الدوري اليمني الممتاز. أعزائي المستمعين، في أجواء كروية مشتعلة وفي ملعب مأرب بالعاصمة صنعاء وبين هتافات الجماهير التي ملأت المدرجات بالحماس والترقب، جاءت صافرة البداية معلنة انطلاق مواجهة قوية جمعت في نادي السد ممثل محافظة مأرب بفريق شباب البيضاء ضمن منافسة الجولة الرابعة من الدوري اليمني الممتاز، في مباراة وصفت منذ دقائقها الأولى بأنها مواجهة لا تقبل التوقعات ولا تخلو من الإثارة حتى اللحظة الأخيرة.
1: ومنذ انطلاق اللقاء دخل نادي السد بروح قتالية عالية وحضور فني واضح، وكأنه يعلن أن الكلمة في الملعب ستكون له فقط. ضغط مبكر، تنظيم في خطوط اللعب، وتحركات نشيطة في وسط الميدان، كلها عوامل فرضت إيقاع نادي السد في الدقائق الأولى قبل أن ينجح في ترجمة أفضليته إلى هدف مبكر عند الدقيقة 9 عبر اللاعب محمد صالح الذي أشعل المدرجات بهدف أول منح فريقه أفضلية معنوية كبيرة.
0: نعم، تسنيم بعد الهدف الأول واصل نادي السد فرض سيطرته على مجريات اللعب مستفيدا من التراجع النسبي لفريق شباب البيضاء، حيث بدأ التفوق واضحا في الاستحواذ وبناء الهجمات والانتشار داخل الملعب، محاولات متكررة وتمريرات منظمة وضغط مستمر على دفاعات الخصم جعلت نادي السد الأقرب لإضافة أهداف أخرى خلال الشوط الأول، بينما عانى شباب البيضاء من صعوبة في الوصول إلى المرمى أو تشكيل خطورة حقيقية على نادي السد.
1: صحيح، ومع استمرار الأفضلية انتهى الشوط الأول بتقدم نادي السد بهدف دون مقابل في نتيجة عكست الأداء القوي والتنظيم الجيد لممثلي محافظة مأرب خلال مجريات النصف الأول من اللقاء. ومع بداية مجريات الشوط الثاني تغيرت ملامح المباراة بشكل واضح، حيث دخل شباب البيضاء بعقلية هجومية مختلفة ورفع من نسق الضغط على حامل الكرة ما أجبر نادي السد على التراجع تدريجيا إلى منطقة الدفاعية في تحول واضح في إيقاع اللعب داخل الملعب.
0: نعم أعزائي المستمعين، هذا التحول أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 56 عبر اللاعب علي العبيدي الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء واسكنها الشباك ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء ويشعل المنافسة من جديد. ولم يكتفي شباب البيضاء بذلك، بل واصل ضغطه واستفاد من تراجع السد ليعود اللاعب علي العبيدي مرة أخرى ويوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة سريعة ومنظمة قلبت النتيجة لصالح فريقه وسط لحظة صعبة على ممثل محافظة مأرب نادي السد.
1: وازدادت صعوبة المواجهة على نادي السد بعد تعرض أحد مدافعيه للطرد بالبطاقة الحمراء ليكمل الفريق ما تبقى من اللقاء بعشر لاعبين في اختبار حقيقي لإدارة وصلابة أمام ضغط المنافسة التفوق العددي والجماهيري. لكن رغم كل ذلك لم يستسلم نادي السد، بل أظهر شخصية قوية وإصرارا كبيرا على العودة، وبدأ في تنظيم هجمات مرتدة سريعة معتمدا على الروح القتالية واللاعب المباشر حتى جاءت الدقيقة 76 لتشهد الهدف التعادل عبر اللاعب علي الدين الذي أعاد الحياة للمباراة وأشعل الأجواء من جديد، مؤكدا أن نادي السد رغم مشاركته الأولى في الدوري اليمني الممتاز إلا أنه لا يعرف الاستسلام.
0: نعم تسنيم، وبعد هذا الهدف تحولت الدقيقة الأخيرة إلى صراع مفتوح بين الفريقين، كل طرف يبحث عن هدف الفوز ومحاولات متبادلة تتوالى بين رغبة شباب البيضاء في استغلال النقص العددي وإصرار السد على الصمود والعودة وسط إيقاع سريع وضغط متواصل حتى اللحظات الأخيرة. لكن صافرة الحكم كانت حاسمة لتعلن نهاية المواجهة بالتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة حبست الأنفاس حتى آخر دقيقة، وقدمت واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة وندية.
1: وفي الختام يخرج نادي السد ممثل محافظة مأرب من هذه المواجهة بنقطتين ثمينة بعد أداء اتسم بالشجاعة والروح العالية والقتالية حتى النهائية، ليؤكد مجددا أن فريق له لا يستهان به وقادر على العودة مهما كانت الظروف. وبينما خرج شباب البيضاء بنقطة مستحقة بعد أداء قوي في الشوط الثاني، ويبقى هذا اللقاء شاهدا على مباراة مليئة بالتقلبات والإثارة جسدت روح المنافسة في الدوري اليمني الممتاز ورفعت من حرارة الصراع بين الفريقين في مواجهة ستظل حاضرة في ذاكرة الجولة مهما حملت من دراما كروية حتى اللحظة الأخيرة.
0: إذن أعزائي المستمعين، أخذ كل فريق من الفروق سواء نادي شباب البيضاء أو نادي السد نقطة بنقطة ليواصلوا مسيرهم في الدوري اليمني الممتاز. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا أنا وإياكم إلى ختام فقراتنا لهذا اليوم من برنامج قهوة مغربية. رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
5: عصام أشغلتوني وأشغلتم حالي.
6: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
7: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
5: مالي روحيش تخرج من الجدار.
7: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
5: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
7: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
5: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
7: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
5: لا ما سمعتوش.
7: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهات.
5: هي مال طيب، مسموه المول
7: اسمه جاليريا مول.
5: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
7: أيوة يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
5: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
8: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
9: جاليريا مول
7: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
10: تحت سقف واحد.
7: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بار.
0: تقدم
2: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
2: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
2: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
2: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
2: علي الحواني. الحواني.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية تليق بقلوبكم ونبضا من المحبة نهديه لكم أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث تلتقي الكلمة بالمعنى ويصافح الحرف الإبداع. مستمعينا الأعزاء، حين يكون الفن مرآة للإنسان وتكون القصيدة وطنا صغيرا يسكن القلب، نعلم حينها أن الشعر ليس مجرد كلمات، بل إحساسا يقال وصدق ينشد وصوت يولد من عمق التجربة. فلا يطرب عود إلا وكان الشعر مغنيه، ولا تهدى الروح إلا إذا لامسها بيت صادق. ومن هنا نبحر الليلة مع شاعر عرف كيف يجعل من القصيدة رسالة ومن الحرف موقفا. ضيفنا في هذه الأمسية شاعر وطني، حملت كلماته هم الوطن أحيانا وتوشحت قصائده بالعاطفة أحيانا أخرى، فجاء شعره مزيج من الصدق والانتماء. فابقوا معنا مستمعينا الكرام، نقترب أكثر من عالمه ونتعرف على محطات من مسيرته الإبداعية في لمحة قريبة من حياة شاعر هذه الليلة، الشاعر وليد الربوعي. فابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: بداية أهلا وسهلا بك أستاذ وليد الربوعي معنا في هذه الحلقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويزيل الشكر والعرفان على هذه الاستضافة الطيبة في إذاعتكم إذاعة مأرب، ومع برنامج الأستاذة منى. هذا البرنامج الرائع والأكثر من رائع الذي ربما يسلط الأضواء على أشياء لم يتناولها قبله برنامج، وهو على ضفاف الإبداع.
0: على الرحب والسعة يا أستاذ وليد.
1: أهلا.
0: بداية، من هو وليد الربوعي بعيدا عن لقب الشعر أو الشاعر؟
1: والله وليد الربوعي إنسان جاء ذات يوم أو في ذات صدفة وخرج من محافظته، من تلك الجبال محافظة حجة، يتوشح أحلاما كبيرة وطموحات تعارضت مع ما هو كائن على الأرض اليمنية، ووقع في ذات يوم في مخالب الليل، ثم كأضحية من أضاحي الوطن التي كان للليل يدا كبيرة في ضربها في مقتل. وليد الربوعي إنسان أتى يحمل هما ثم لم يتجاوز النقطة الأولى من ذلك الحلم الكبير الذي رسمه لحياته، حتى وقد سقط ثم نهض ثم سقط، وهكذا كعادة أي يمني، سواء كان إنسانا شاعرا مفكرا طبيبا مذيعا، كلهم سيذهبون إلى هذه الطريق كيمنيين، وبالنهاية هو الإنسان الإنسان. فأنا أتعامل مع كل البشر بحس إنساني واحد. فوليد الربوعي الذي سألت عنه يا أستاذ هو شخص يتعامل مع جاره البسيط وأكاديمي الجامعات بحس إنساني واحد.
0: يا سلام، ولكن ما هي النقطة التي وقع فيها وليد الربوعي؟
1: ربما في ذات يوم كنت أمام أمي، وكل إنسان أعتقد أنه يستمد أقوى قواه في الأرض من أمه أولا، حتى أنه في ذات يوم كتبت عنها: إذا انتحبت فلا أم ألوذ بها، والعيش من دون أم يستحيل عمى. يعني إذا كان الإنسان سيعيش، أنا أعيش هذه المرحلة الأخيرة، استحالة العمى، منذ قرابة 10 سنوات أو 9 سنوات بعد خروجي من المعتقل. في عمر 18 كان وليد الربوعي في قبضة الليل، وأقول الليل هنا أقصد أو أقصد الحوثيين، فأخذت معتقلا في 4 من رمضان 1438 هجرية من محافظة حجة، ثم قضيت 5 سنوات بالتحديد في سجون الحوثيين، ذقت خلالها الويلات والمعاناة وأنواع وأصناف العذاب، وكنت أعتقد وأجزم لا أعتقد على أنه لم يبقى تعذيبا ولا تعسفا إلا ومارسه الحوثيون بحقنا في السجون، ويمارسونه على استمرار حياتهم إلى حد الآن بحق من تبقوا في السجون، سواء كانوا شعراء أو مدرسين أو غير ذلك، أو حتى إنسانا عاديا. فلك أن تتخيل إنه آلاف من أبناء الشعب اليمني يقبعون تحت سطوة الليل خلف جدران الكهنوت بلا ذنب، بلا ذنب. ولو كان هناك ذنبا واضحا لأي إنسان لكان لي ذنب، أنا أعرف أنني سجنت بلا ذنب. ومن ثم في, في, في المعتقل بدأت أكتب الشعر وأتكلم،
0: يعني من قبل ما كنت تكتب شعر؟ من قبل
1: كنت أكتب الشعر من قبل أن أدخل السجن، ولكن ازدادت حدة اللغة التي أستخدمها عندما كنت في السجن
0: من الألم. يعني
1: من الألم، نعم. ويتكون لديك هنا شيء اسمه الإصرار، الإصرار الروحي. فأنا أعتقد أنه الإنسان يتكون من مزيج من الروحيات التي ينتقل بها من مرحلة إلى مرحلة ومن قناعة إلى قناعة أخرى، وكلما ترسخت بالوعي زاد إيمانه وإصراره بالثقافة التي ينتهجها وبالقناعة والهدف والغاية التي يسمو إليها. فالشخص الذي يناضل وهدفه الوطن، والوطن هنا أنا أؤمن بنظرية المقاومة الفلسطينية مثلا لدى غسان كنفاني، إن الوطن هو ألا نقتل، الوطن ألا نسجن، الوطن ألا نشرد، ألا نجوع. هذه النظرية أنا أؤمن بها إيمانا مطلقا، وأعتقد أن الكثير يؤمنون بها. هذا هو الوطن. فالوطن ليس جغرافية فحسب، أو بيت من الشعر ربما يكون ثيب يوم من الأيام، أو قصيدة بكرا، أو لا، الوطن هو امتداد روحي يمتد منذ الأزل إلى السرمد النهائي للحياة، وهذا ما أعتقده
0: فعلا. ويعني سؤالي، أنا أعتقد أني أخذت إجابته أنك بلا ذنب أسرت، ولكن يعني هل بلا ذنب؟ ربما كلماتك، أو ربما لأنك وطني هذا سبب، وهذا يعني أسرت أنت لهذا السبب.
1: يقول أبو القاسم الشابي في إحدى قصائده: إن كان ذنبي دفاعي عن حقوقكم فلست أدري وربي كيف أعتذر. يا ليل ما تفعل النفس التي سكنت هذا الوجود ومن أعدائها القدر؟ ترضى وترضخ؟ هذا غير محتمل. إذن فهل تترك الدنيا وتنتحر؟ يلخص أو هذه الأبيات تلخص مأساة كل إنسان. أنا كنت أكتب فتم اعتقالي، تكلمت عن عما يجري وعن رفضي للخيارات الفئوية التي سيمارسونها بحقي، وعن تمسكي بثقافتي كثقافة طفل رأها في عيني أمه أو في صوت أبيه أو في أخته الكبيرة وأخوه، ثم تمسك بها كما يتمسك الإنسان بأجمل وأجل قضاياه في الأرض ولا يمكنه التنازل عنها إلا بالموت. فأنا تمسكت بها كذلك بهذه الطريقة وبهذا التمسك، فكان لا يوجد خيار أمام هؤلاء الناس إلا أن يعتقلونني. في قريتي كنت طفلا، لكنني بسن الكبار كانوا زملاء وحتى الذين هم أكبر مني سنا ولله الحمد يؤمنون بوجودي كإنسان له كبير وله رأيه وله، ولذلك الشيء أعتقد أنه كانت قريتي بريئة جدا مما جاء به الحوثيون. يعني لم يختلط هواءها النقي أو هواءها النقي بهواء الداخلين عليها من جديد الآتي مما وراء النهر ومما وراء الليل. رفضت وأبت، فكنت أحمل جزء من الاتهام بحق هذه الفكرة. لماذا هناك أطفال كثير في بقية القرى يذهبون إلى الجبهات مع الحوثيين ويقاتلون فيه، لكن قريتنا كانت تختلف وكأنها تنأى بنفسها جانبا عن هذا المهب. فحتى عندما كنت في المعتقل كانت معظم الأسئلة التي أجلد وأضرب من أجلها هي: لماذا أنتم لا تذهبون يعني آل الربوع إلى الجبهات، ولماذا أهلكم بها؟ فكنت أحاول أن أقنعهم بأن الناس غير مقتنعين تماما بهذه الفكرة. سيقولون: لا، أنت تقول شعر وتقول قصائد وتتكلم، والمجالس عندكم بتتكلم ضدنا يعني أنا وغيري، لكن أنني كنت الضحية التي مسحوا بها الطريق.
0: أي يعني استنتج أن ذنبك كان أنك إنسان وإنسان حر.
1: نعم، وأعتقد يا أستاذة على أنه الإنسانية ذنب مطلق، نحن لا نرى ذلك، لا نتحدث عن ذلك، كلنا سنغطي وسنذهب بعيدا لا نقول عن ذلك، لكن في حقيقة الأمر على امتداد الأرض بأكملها الإنسانية ذنب مطلق يعاقب عليه الإنسان. ذات يوم قرأت أبيات مقولة لأحد المفكرين أعتقد الفارسيين، وبصرف النظر من يكون، فهو يقول: سألت صديقي لماذا لا يصيح ديككم، قال لي: اشتكى منه الجيران فذبحناه. حينها أدركت إن الذي يوقظ الناس من غفوتهم سيذبح، وهكذا نعاقب نحن في الحياة كبشر.
0: سلام. معي يعني سؤال، يعني بداياتك في الشعر متى كانت؟ متى نهضت هذه الموهبة أو طلت على الأرض؟
1: أعتقد أنه لا يوجد تحديد دقيق جدا، ولكن ارتباكات البداية ومجازاتها الأولى وأشياء كثيرة. لكن أني أتذكر أنه أستاذي في اللغة العربية وأنا في الابتدائية كان شاعرا، وأستاذي في مادة التربية الإسلامية كان شاعرا، ومن هنا كنت أنا شغوف منذ الطفولة، شغوف بقراءة الصحف والمجلات والكتب، وخاصة المجلة العربية كان أبي يوفرها لي بشكل يعني دائم، كنت مولع بها. ومن هنا بدأت أقرأ أشعار، أقرأ قصائد، أستمع من تلك القصائد وأشعر أن في داخلي كأن شيء عزف موسيقى، كأن داخلي شيء يعزفني قبل أن أخرجه للوجود. ولكن ستعلمين أو لو تعلمين أن ثقافة المجتمع لدينا فهم كما قال البردوني يعني كم باعوا وكم كسبوا، هكذا الحياة، كم باعوا وكم كسبوا.
0: صح.
1: لكن ما الذي أنجزوا؟ ما الذي أنجزوه؟ ما الذي أبدعوا فيه في هذه الحياة؟ ما الذي أوجدوه من إبداع ومن ثقافة؟
0: ماذا قدموا
1: للمجتمع والبشرية؟ لا توجد. فبدأت أكتب شعر ما بين العامية الدارجة والفصحى المعقدة، يعني هو ما بين في منذ البداية.
0: صعب. كيف فعلت؟
1: مثلا تستخدم مصطلحات عربية ولكن
0: في الشعر العامي.
1: أيوة، في الإطار العامي. وتذكر قصيدة كتبتها وأنا في صف سادس، وكانت مرسلة لأستاذي العزيز محمد حسن الربوعي، هو شاعر فحل في اللغة
0: من
1: العربية.
0: من أسرتك يعني الربوعي؟
1: من القبيلة يعني. فكتبت إليه قصيدة، كانت ليست قصيدة ولكني أنظر إليها اليوم أشعر على أن هناك الطفل أجاد هذه القصيدة فهو مبدع.
0: جميل.
1: كتبت إليها، كان فيها نوع من غرور الأطفال، تعرفني بحور الشعر ولي بالشعر بصماتي
0: المتنبي،
1: خليكم من اللي راح بل نحكم على الآتي، لي بحر في الشعر أكبر من هواجسكم، يشهد لي الليل وتشهد سود صفحاتي، وينك يا أبو طه؟ هذا اسمه.
0: هو اسمه.
1: أيوة. وين شعارك الحلوة؟ لو أنك تجيد الحبر أنا أكتب بدمعاتي. ويا بن عون يا شاعر لو لك شعر يترنم، لو تسمع لنظمي بيت لرقصتك بنغماتي. أنا شاعر ومتمكن بس الناس ما تدري، لأني ليس متكبر ولا أفخر بكلماتي.
0: يا سلام.
1: وكانت هذه نقاط بدائية في تكويني.
0: هذا صف سادس يا أستاذ.
1: وأنا في صف سادس. نعم هذه. ولا زال أستاذي محمد الربوعي يحتفظ بها في الورقة نفسها إلى اليوم.
0: إذن أنا خلني إذن أشارك دام ذا الإبداع كله من صف سادس، أنا أمنها وراثة. هل حد من أسرتك كان شاعر مثلا، من الأجداد الأب مثلا أي حد، هل كان الشعر يعني مرتبط بالوراثة من ناحية موهبتك؟
1: والله سأقول شيء، أمي هي أمي لا تجيد القراءة والكتابة، لكنني ألمس في عينها الإبداع.
0: الله.
1: يعني أنه أقول ومتأكد لو أتيحت لها فرصة الدراسة والتطور وخرجت عن دائرة قناعات المجتمع
0: النمط التقليدي،
1: أي التقليدي، لكانت إحدى المبدعات، أنا متأكد من ذلك الشيء. كنت صغير وأجلس إلى جوارها أسمعها وهي تردد بعض أناشيد وأغاني كذا بالشيء بصوت رخيم جدا وبطريقة إبداعية قلما تجدها في أي إنسان عفوي.
0: يا سلام.
1: ولكن واقع المجتمع وإنها لم تدرس، فأدركت على أن هذه نقطة التكوين البدائية اللي انطلقت من قلب أمي، حتى أني فيما بعد وقريبا جدا كتبت عن هذه الفكرة.
0: جميل جدا. إذن نذهب إلى فاصل قصير ونواصل مستمعينا الكرام مع ضيفنا لهذه الحلقة وليد الربوعي.

0: مستمعينا الكرام، نذكر إنه بإمكانكم أن تكونوا شركاء في هذه الأمسية الشعرية وأن تتصلوا بنا عبر الأرقام التالية الثابت 0630 4606، وأيضا رقم يمن موبايل 775-111-3333. فأهلا وسهلا بكم. ضيفنا الكريم، ماذا يمثل الشعر في حياة الشاعر وليد الربوعي؟
1: الشعر في حياتي هو المأوى، الملاذ الأخير الآمن الذي أذهب إليه عندما أخاف العالم وأخاف المحيط، وعندما أتوجس خيفة من كل ما الأشياء التي أراها أذهب إلى الشعر، فهو الشيء الذي أأمن على نفسي فيه وأنا لا أراه، هو يسكنني وأنا أسكنه بالمقابل. الشعر عندما أقول على أنه موسيقى الحياة فهو يتجاوز ذلك الفكرة ليكون هو ظل الحياة المطلق، ليكون هنا

0: الجميلة اللي طلت علينا الآن. هل بتسمعنا القصيدة أستاذ وليد؟
1: طبعا القصيدة التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري، هذا الزميل الكبير وهذا الثائر العظيم يعرفه الجميع.
0: أكيد
1: الأستاذ عبد المجيد الغمري هو الشرف للدفعة التي نحن فيها، وأنا أعتز وأفتخر بالكثير والكثير من الزملاء وبقسم الإعلام بشكل عام، هناك فيه الكثير من الكوادر. ربما كانت علاقتي مع الأستاذ القدير ابن صعدة عبد المجيد الغمري علاقة من نوع آخر، يعني أكبر من أي علاقة أخرى. فهنا شركاء الهم الوطني، شركاء الثورة، شركاء الحياة،
0: شركاء
1: حتى الألم، وشركاء الأدب. هو طلب قصيدة.
0: نلبي طلبك يا عبد المجيد ولا يهمك. إذا تولد القصيدة دائما من لحظة وموقف ووجع وإلهام، هذا ما قال شاعرنا اليوم وليد الربوعي، وأنا أخذت يعني بعض من كلماته، يعني قرأت نصا له وأخذت ما أعجبني. قال: أنا طائر الأشواق يذبحني الهوى حزنا ويقتلني بما ملكت يدي. هذه من إحدى قصائدك صحيح؟
1: نعم.
0: مستمعينا الكرام، الشاعر دائما يكتب بدافع الألم ودافع الأمل أيضا، ومن رحم المعاناة يولد الإبداع دائما. إذا نستمع إلى قصيدة شاعرنا هذه الليلة.
1: القصيدة هي التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري. أنا كانت لدي قصيدتان في اليوم العالمي للغة العربية في جامعة إقليم سبأ، وبعد ذلك تم تكريمي بالمركز الأول من كلية الأداب والتربية. لكن هذه القصيدة التي سأقرأها الآن لم أقرأها أو لم أقرأها هناك.
0: تفضل.
1: ذات الجلالة. الله قد عقد اللوى لهواها، وبها على كل اللغات تباها، فلسان أهل الحق ضاد حرفه الأنقى، فيا لله ما أعطاها، أسمى سموا في المقام وفي الخطى العظمى، ترافق بالجلالة طاها، حملت ملائكة الإله بصدرها، وتزينت بالأنبياء سماها، والتين والزيتون والقمر الذي من شق إلا مكبرا لضحاها، من منبع الهدي العظيم وعرشه واللوح هل على الوجود ضياها، قف بي على ياسين أتلو أدمع الفصحى، وأنطق بالخشوع نداها، ودع المجاز على سطور مطالع الكلمات، يرشف كالرضاب لماها، تتجانس الأنغام في أرجائها، ويطيب في حدقاتها رياها، يا كون سحر لا انقضاء لسحرها في العالمين ولا يحد مداها. ماذا أقول عن القداسة بعدما الرحمن بالقرآن قد حياها، ومحمد الأنقى بصوت فصاحة السماوات والملكوت قد ألقاها.
0: صح الله لسانك وسلمت أناملك أستاذ وليد.
1: صح الله بدنك.
0: القصيدة العاطفية اللي أنت تكتبها، هل هي تجربة شخصية أم رأي عام وحياة الناس؟
1: والله أنا أرى إن الشعر هو كأنه نهر يتدفق من ذات عام فليس بالضرورة إن كل ما يكتب الإنسان هو عاشه، وبالضرورة إذن في الجانب نفسه، وبالضرورة إن ما يمر به الإنسان وما يعيشه في حياته ينعكس كشيء طبيعي أو كطبيعة من طبائع الحياة في قصائده فيما يكتب. فأنا مثلا دائما كنت ما أكتب عن الجانب الحزين، ولا أدري لماذا أذهب إلى الجانب الحزين، وبالمقابل أخرج خروجا غير مألوف في قصائدي الوطنية أو حتى القصائد العاطفية. وكلما حاولت أركض قليلا وألا أخرج، فجأة أنساب مع المعنى ومع الأبيات، وأجد نفسي قد خرجت وعدت إلى مكاني الصحيح،
0: بيت الشعراء الحزن،
1: الحزن وحتى التمرد في بعض الأوقات. فالقصيدة العاطفية طبعا مرت بمرحلة في السجن، وكانوا زملاء المعتقل

0: كثير.
1: حدثنا حدثنا عن السجن أستاذ وليد.
0: ومعظمهم كانت تأتي زوجاتهم وتأتي أخوانهم وأنا كنت نادرا يعني مع
1: زيارات.
0: نعم، لكنني أنا كأنني في السجن حاولت أن أفصل حاسة الشوق من الأعماق، وحاولت ألا أتذكر شيئا في الماضي على الإطلاق. مرت سنين فأدركت، أصبحت لدي كأنني عشت في هذا المكان وكأن هؤلاء أخوتي وكأن هؤلاء أسرتي، يعني
1: تعايش
0: جدا. وكانت أمي عندما تزورني أحيانا تشعرني بقيمة لم أكن أسمعها من قبل، وهما كان يبكيني فعلا يعني حقا. حتى أن أحمد بخيت يقول: نبكي على النسيان أم نبكي على ما يترك النسيان ساعة يذهب. فعندما كانت تأتي أمي، أعتقد أن إخواني كانوا يعلمونها يعني أن تقول ذلك الكلام، فعندما تقابلني من وراء الشبكين أو ثلاثة تقول لي: أنت بطل، يعني أنت رفعت راسي. هذا كان يؤثر فيني تأثيرا عميقا جدا، من ناحية رفع المعنوية ومن ناحية أن أقول شعرا يليق بجلالة أمي. فمعظم الأصدقاء والأعزاء الذين كانوا بالسجن كانوا يطلبون مني قصائد أكتب لهم لزوجاتهم لأهلهم ولذويهم. فكنت أسأل الشخص، يعني أقول له: المتلقي، أعطني النبذة عن المتلقي. يعني فإذا كان هو المتلقي شعبيا عاديا سأكتب له قصيدة شعبية
1: أيوة
0: على أساس يفهمها، وإن كان المتلقي مثقفا وخريج جامعة سأكتب له قصيدة فصحى مثقفة تليق بهذه. وأعتقد أنني لا يوجد شخص من الذين سجنوا معي لم أكتب له قصيدة وباسمه. حتى أن هناك كان شاعر كان يستغرب، هو سعودي ولي قصة طويلة مع شاعر وروائي سعودي، ومن ثم كان يستغرب يقول لي: لماذا أنت تعطيهم شعرك وخلاصة روحك بهذا الشكل؟ قال: والله لو يدفعوا لي الملايين لن أعطي
1: قصائدي
0: يعني. وقال: إلا بشرط أن يكتب. طبيعي جدا. بعد أيام عاد إلي قال لي: أقول لك شيء. قال: أنت تعطي والله يفيض عليك شعرا، ولا يمكن لهذا النهر أن يجف. وهم يدركون، معظم أصدقائي الذين هم في مأرب هنا وكانوا رفاقي بالمعتقل يدركون أني كتب كثير من القصائد، لم أسجل قصيدة واحدة منها باسمي على الإطلاق، ولم أتذكرها. يعني كأنها أشياء لحظية، كما سألتي أنت في بداية الحلقة: هل الشعر لحظة؟ هنا هو الشعر لحظة في هذه المنطقة. نعم، يكون الشعر لحظة. في ذات يوم، طبعا خارج الموضوع، أنا جمعت كثير من المقالات التي أردت أن أكتبها لكن لم أكملها بعد، تحت عنوان زنزانة رقم 5.
1: الله.
0: وهي التي كنت فيها أنا.
1: هي رقمها 5 كان.
0: رقم 5 نعم، زنزانة.
1: بعدين أنت 5 سنوات يعني. كان
0: وأنا 5 سنوات.
1: يعني كان.
0: وهناك مصادفة عجيبة إلى حد الآن لم أستوعب بعد ما الذي جرى. أنا في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان 1438 تم اقتيادي إلى المعتقل. هل تعلمين يا أستاذتي أنه في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك 1443 تم إخراجي؟ وكانت هذه المصادفة العجيبة تذهلني إلى حد الآن. ما الذي جرى يعني؟
1: كيف يعني
0: 5 سنوات بدقة عالية في الهجري، بدقة عالية جدا، من الثلاثاء إلى الثلاثاء، ومن الرابع إلى الرابع، ومن رمضان إلى رمضان، وما بينهما ردحا من المواجع والآلام والتعذيب. فكنت في زنزانة رقم 5، ويطلعونني للتحقيق بالليل ثم يعيدونني فجرا منهك، ولك أن تتخيل ولد في 18 من عمره يعني يطلع إلى التحقيق ثم يلاقي أنواع الضرب والقتل يعني والكهرباء وأشياء كثيرة، ثم يعاد فيلقى في الظلمة وكل شيء ممنوع، أنت مع لا شيء، لا حياة هنا. فكتبت، كان هناك قرطاس جبن من القرطاس الخارجي، هو ما يشكل رؤية قصدير، يعني كأنه قصديرا تكتبها على الجدار وهو أبيض باللون الأبيض للطلاء، سيتضح العبارة والكتابة معك. فكتبت على الجدار: وهنت وهدت الأيام بأسي، وأنخر معضل الأوجاع ساسي، وساقتني يد الأقدار يوما أسيرا في يد الأمن السياسي، وفي زنزانة لا نور فيها وضعت شهور وانفطرت حواسي، وللتحقيق قد أطلعت ليلا مغطى العين مفتقدا حماسي، وأقعدني المحقق في ظلام وجاء بآخر فأدار رأسي، وعن أهلي وعن اسمي سألني، وعن فكري الجريء وعن مقاسي، وعن حزبي وأنشطتي وحبي، وعن دنياي أو أحلى الأماسي، بدأت أرد أنفاسي قليلا لأحكي ما عرفت بلا التباسي، فلما قلت إني لست أدري عن الثورات شيئا من أساسي، وكنت مواطنا في أرض فقر تمزقها المواجع والمآسي. فلا ملكا عرفت ولا رئيسا، وحقا لم أرى القصر الرئاسي. صفعني واستدار وزاد كفا به، أصبحت من خلف الكراسي. وكلبشني هناك أجر جرا لتعليق يطول إلى الغلاسي. ليال قد قضيت بدون نوم وجسمي فيه تقطيع بماسي. فلا الأيام تنصفني وتنفي، ولا اقتنعت بذاك القول ناسي. وقد كنت اعترفت بغير ذنب على وقع من التعذيب قاسي. وصاغوا محضرا للضبط عني كما شاؤوه، إني كنت آسي. وقفت كأنني ياسين فيهم، كما تقف الأسود على الرواسي. وما نالوه مني غير خزي، وهل نال الصهاين من حماسي؟
1: لم ينالوه، ولأنه مجرم. صح لسانك يا أستاذ، أنا والله حزين وأنا أسمع ذا القصيدة، وحزين أني بسألك ذا السؤال. يعني هل كنت يعني أول ما دخلت السجن، هل كنت يعني على أمل أنك تخرج قريب؟
0: قبل أن أدخل السجن بفترة كنت متأكد أن تلك الأفكار التي أؤمن بها وتلك الأشياء التي أقولها في الشارع وفي السوق إنها هذه الطريق أو أوسع الطرق إلى السجون. أنا كنت متأكد أنني أخطو الخطوة الأولى والثانية والثالثة نحو المعتقل وعلى يقين مطلق. لكن الشخص الذي تربى في أحضان قصائد أحمد مطر وهو يقول: وطني 20 جزارا يسوقون إلى المصلخ قطعان خراف آدمية، وهو يقول: هو فرد عاجز، لكن نحن من وضعنا بيديه الأسلحة وتواضعنا على تكليفه بالمذبحة كنت أؤمن على أنه فرد عاجز، على أن ذلك الكهنوتي الدخيل السلالي هو فرد عاجز، لكن نحن كشعب من تواضعنا على تكليفه بمذبحتنا، ونحن من تواضعنا على تكليفه بقتلنا وهدمنا وباستعبادنا وبتحويلنا إلى وبتحويل هذه الصرح العظيم الذي يمتد من قبل أن تلده أمه وأجداده باسم اليمن وباسم حمير وسبأ وقتبان وأوسان وباسم هذه العظمة الكبيرة جدا. ثم يأتي الطارئون فجأة ويحطون رحالهم على هذه الأرض العظيمة، ثم يحكمونها ويحولونها إلى أقزام. كنت مؤمن على أن هذه الفكرة إما أن تقتل وإما أن تعتقل، أنا مؤمن بهذه الفكرة. وذات يوم كانت أمي تقول لي: أسألك بالله أن لا تتكلم، اسكت اصمت. فأنا كنت الصمت عار هو أكبر من العار قلنا. فاستمريت، أنا كنت أكتب وأتكلم وأحاول، وأحدث نوعا من الشيء الذي أغاظهم في المنطقة
1: يعني.
0: أيوة نعم. ولما تم اعتقالي بعد شهر من التحقيقات أدركت تماما على أنني مسافر في ظلمة طويلة ستمتد طويلا طويلا. وأنا للأمانة لم أتوقع أنني أخرج من السجن، لولا أنه كان أمر تبادل،
1: والحمد لله
0: تم التبادل بي مع هنا في الشرعية، لأن البديل كان مشرفا، وكان مشرفا لديه من الإخوة هناك من قتلوا مع الحوثي وضجوا أهلها على أنهم يريدون ابنهم، فكان مضطرا على أنه يخرجني
1: يبادل حد
0: نعم بهذه النقطة.
1: جميل جدا أستاذ. يعني إيش أحب قصيدة لك، أو القصيدة اللي تعتبرها أنت هي وليد الربوعي، برغم أن كل الشعراء هم يحبوا قصائدهم يشوفوا أنفسهم في كل حرف؟
0: نعم، ربما هناك العديد من القصائد التي أعتبرها أنا وأنا كل قصيدة، لكن لدي قصيدة ربما كتبتها ذات يوم التي أعطيتك، قلت لك في البداية أنني سأعرج عليها، وهي قلت فيها عن أمي وعن أبي شيئا من الموسيقى.
1: إذن أطربنا، وما أجمل أن يكتب الإنسان لأحب شخصين في حياة الأم والأب والأعظم في الحياة.
0: نعم، فكانت القصيدة: ولدت من قبل روحي في جفون أبي، كالحلم بين ارتداد الجفن والهدوب. وجئت كالضوء من ليل السنين ندا بالشوق من قلب أمي، أقتفي أدبي، أسلت وديان عشق لا انقضاء لها، على خيالك يا حواء فاقتربي، كوني خطى الشعر موسيقى الحنين إلى حرف من الحب يبكي في خيال صبي. أبى الجلوس إلى قاعات أمنية مدرجا نصفها بالزيف والرتب ونصفها لا يرى شيئا، فوجنته تبسمت في هواها دون ما سبب، وطار كالصبح مظفورا بوحدته في رحلة التيه بين القهر والتعب، ورب فاتنة مست أناملها معارج

0: شعري حتى صار كالذهبي، رأيته من بريق الروح منبلجا، حضنته في خيوط الشمس في كتبي، إني لأكتب شعري ثم أقرأه في سحر أعيانك الحوراء قول نبي، وأدخل الهمس في أسفار ريفية ليلا فألقاه كالرمان والعنب. ماذا تمنيت؟ ماذا تمنيت؟ قال الدهر، فانسحبت للخلف أغنيتي سهوا ولم تجب. هناك في حقل أحلامي وروض هوى عمري تلاشيت، لم ألقى ولم أخب، وخبأتني ثياب الريح وانتفضت تعيدني حيث ذاك الحزن لم يغبي، لكنما بسمة من ثغرها انبثقت كالصبح إشعاعها في قلبي مكتئب. آت من البعد نحو البعد تدفعه من رحلة التيه نحو التيه كف غبي، إذا رحلت فلا شيء يودعني، وإن أعد ليس من يحيي انتظاره بي، خطاي كالدمع خد التائهين لها ليل تسامره بالغبن والنصب. كنت البعيدة عن قربي القريبة من بعدي، فما هان بي أنسي ولا غضبي. أيا هثيما من النجوى بأرصفتي، ويا خشوعا من السكنى على صخبي، ودعت عينيك والذكرى لها وطن مقدس في دماء الشعر لم يتب.
1: لم يتب، صح الله لسانك وصح وسلمت. أنام لك أستاذ وليد. أنا يعني حزين أني بقول لك أن احنا وصلنا يمكن إلى ختام الحلقة، وإحنا أنا حاب أن هذا الشعر وهذا الإبداع كله نستمع له المستمع ويوصل لكل شخص. فإذا عندك كلمة توجهها للمستمعين أو رسالة أو أي شيء أو أي إبداع.
0: طبعا ما تبقى من الدقائق لا أقول أنتهز الفرصة لأنني أكره الانتهازية، ولا أقول أستغلها لأن الاستغلال ممقوت، ولكن أقول أغتنمها لأن الاغتنام هو من مكسب الحياة جميلا جدا. أغتنم هذه الفرصة لا أقول هو كعتاب بعيد من شخص قريب لبعيد، أيعود يا صنعاء إليك إمام، وتعود نحو السدرة الأقزام، وتعود من بعد النهار طلاسم سودا وليل حالك وظلام، أتعود أرباب السفاهة للحما، وعليك أيلول العظيم يضام، وأمر والأحزان تجرف أضلعي أمضي وحولي في البلاد حطام، لم يبق ذكر كي نعزك فالهوى كذب وليل العاشقين كلام، كنا هنا يوما وفرقنا الأسى وتكسرت من بعدك الأقلام، حتى الذين حسبتهم وحسبتهم صاروا عبيدا للحياة وناموا، والمجد دار لو تهدم ركنه أمسى ركاما يعتليه ركام، يا فتنة لبست الثياب أحبتي صلى بها المتشدقون وصاموا، عادوا إلى دار البشائر مرة أخرى وعد المجرمون وحاموا، هل عرفت الآن يا صنعاء كم إن الرجوع إلى الإمام حرام
1: حرام.
0: وبالمقابل أتمنى هنا كرسالة من أنه هناك نقطة محددة نريد أن نقف أمامها جميعا، وهي إما أن تتجه جميعا إلى إحياء الجانب الأدبي والفكري والشعري ونبدأه والوطني هنا في مأرب، وطالما أن مأرب هي حصن الجمهورية وقلب الشرعية النابض الحقيقة، وليكن تلك النقطة من بداية كدعوة إنسانية لأن نقيم مهرجان البردوني الأعظم. البردوني هذا الشخص الثائر العظيم الذي يقف في مواجهة مباشرة الآن مع السلالة وهو في قبره، يجب أن تحيا ذكره في هذه المدينة العظيمة، ويجب أن يكون حتى شارعا نطلق عليه شارع البردوني، لأن البردوني مصدر الشعر الثوري في اليمن.
1: بإذن الله بإذن الله أستاذ وليد، بإذن الله تلقي هذا القصيدة الجميلة وأنت في صنعاء، أو خلنا نقول في حجة
0: إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إذن شاعرنا اليوم قال: لم أكبر بعدد السنين التي تسرمت من عمري، إنما بحجم الهموم والصعاب التي واجهتها بطريقي. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا، أو دعونا أن نقول أمسيتنا الشعرية مع ضيفي الكريم الوليد الربوعي. شكرا لك لمجيئك اليوم معنا أستاذ.
0: شكرا جزيلا أستاذة منى، ويشرفني مجيئي اليوم معك في هذا البرنامج.
1: وأنا والله للشرف. إذن إلى اللقاء مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة جديدة ومع ضيف مبدع أيضا.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام المعلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد عبر أثير إذاعة الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، فإن الخالق عز وجل فضل بعض المخلوقات على بعض واختار منها ما يشاء، قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ففاضل بين العباد ففضل بعضهم على بعض، وفاضل بين الأزمنة وميز بعضها على بعض، وفاضل بين الأماكن فجعل لبعضها خصائص تختص بها عن غيرها. ومن تلك الأماكن التي فضلها الله على غيرها مكة المكرمة، أم القرى والبلد الأمين ومهبط الوحي ومنبع الرسالة وأول بيت وضع على الأرض. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذه البقعة المباركة التي انبثق منها نور الهدى وانتشر منها العرف والشذا، وفيها وضع أساس الإيمان. هذه البقعة المقدسة التي رفع أهلها وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام لواء التوحيد وراية الإيمان، وكان الهدف من بنائها هدفا عقديا لتكون منارة التوحيد ومصباح الهدى ومهو القلوب ومثابة للناس على وجه الأرض. يقول عز وجل:
2: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
1: وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. المستمعون الكرام، لقد أجمع الفقهاء على أن مكة والمدينة هما أفضل بقاع الأرض، ثم اختلفوا في أيهما أفضل، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة لوجوه عددها العلماء، منها أن الله اختارها لمناسك الحج وجعل القصد إليها عبادة ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال ابن باز رحمه الله وهو يتحدث عن فضل مكة والمدينة: مكة أفضل ثم المدينة بعدها، كما جاء في الأحاديث: الصلاة في مكة 100,000 صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. المستمعون الكرام، إلى بيت الله الحرام يتجه المسلمون بصلاتهم، رافعين إلى الله أعمالهم من فرائض ونوافل، لأنها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن تلك البقاع المباركة مكة والمدينة تخرج العلماء والفقهاء والقادة والعظماء والعباد والزهاد، وفيها رفعت الأيادي لرب الأرض والسماء، وعفرت الجباه لذي العزة والكبرياء، وفي مدحها وفضلها جاءت الأحاديث. المستمعون الأفاضل، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث في مكة والمدينة أو إيذاء أهلهما، جعلهما الله حرما آمنا لا يسفك فيهما دم ولا يعضد بهما شجر ولا ينفر لهما صيد ولا تلتقط لقطتها إلا للتعريف. جاء في الصحيحين عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. فإن كان هذا الوعد في من أحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم في من أحدث حدثا في البلدة التي حرمها الله سبحانه وأضافها إليه، فمن هم فيها بسوء ولو لم يفعل أذاقه الله عذابا أليما ولو كان في أقصى الدنيا. المستمعون الكرام، إن الأماكن الإسلامية المقدسة مستهدفة من قبل أعداء الإسلام على مد التاريخ، ولذا ما قام به الحوثيون من استهداف لهذه المواطن المقدسة يدل على استخفافهم بها، واستهداف مدينة مكة بصاروخ باليستي نهاية شهر أكتوبر لعام 2016 فيه انتهاك سافر لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، وكذا استهداف المنشآت المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية الذين جعلهم الحوثيون هدفا عسكريا لهم، فيه مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية والتعاليم الدينية والقيم الإنسانية، يدل على خبث هذه الطائفة المنحرفة. وللمرة الثالثة تتجاوز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الخطوط الحمراء باستهداف قبلة المسلمين بصواريخ باليستية في شهر مايو لعام 2019، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض صاروخين باليستيين، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجها إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة. كل هذا يدل دلالة كبيرة أن هذه الميليشيا لا تحترم مقدسات، ولا تعظم بيوت الله، ولا تعظم النفس المعصومة. نسأل الله أن يحمي مقدسات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين.
0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد عبر أثير إذاعة الذكر الحكيم. إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.